0: الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومستمع.
1: نبرات من النغم العربي.

ضمن هذه الحلقة سنسترجع ذاكرة فنية كان لها جميل الصدى وجليل العطاء في مجال طرب الآلة رفقة جيل الرواد. قضى ما يقارب 80 عاما في معانقة ومداعبة آلة الكمان بأنامله من خلال النوبة الأندلسية. ولد في مدينة الرباط وترعرع في بيئة موسيقية كان لها أبلغ الأثر في تكوينه وتوجهه. كان والده رحمة الله عليه من أبرز حفاظ طرب الآلة بمدينة الرباط، وكان بيته بمثابة ناد تأمه جماعة المولعين بالطرب. إنه الفنان الراحل عازف الكمان المتميز الحسين بالمكي المعروف بالحسين الحجام. كان قد رحل رحمة الله عليه إلى دار البقاء في 16 يونيو 2002، لكن صدى ما خلفه من أعمال فنية راقية ظل حاضرا إلى يوم الناس هذا. الحسين بالمكي هو من أشد المولعين بطرب الآلة، وكذلك من أشد الأسماء التي خلفت إرثا فنيا جميلا. قلت أيضا بأنه نشأ في بيئة كان يغلب عليها طابع الولاعة بالموسيقى الأندلسية، وتشبع بهذا الطرب وقدم في إطاره الكثير من الأعمال التي لا تزال الخزانة الإذاعية تحفل بها.

يذكر أن الراحل الحسين بالمكي التحق وهو لا يزال طفلا غض الإيهاب بالنواة الأولى لتعليم النوبة الأندلسية بعد إنشائها في حقبة العشرينيات برعاية من إدارة الشؤون الأهلية في مدرسة لودايا بالرباط قبل أن تستقر وإلى الآن بدار مليرشيد بالمدينة العتيقة حيث تتلمذ أكاديميا على يد الراحلين محمد قديرة وعبد السلام بن يوسف الزعوق ومحمد مبركو. إضافة إلى ذلك كان الراحل الحسين بالحجام من ضمن النخبة التي تعاطت لما يعرف بطرب الغرناطي حيث عمل إلى جانب أسماء مغربية لامعة في هذا المضمار من أمثال محمد بن عربيط وأحمد الدكالي وبن عيسى العوفير والفقي محمد سبيع. وسجل الراحل مع الفنان الجزائري الشيخ المصالي التلمساني الذي كان يزور الرباط عدة حصص من الطرب الغرناطي لفائدة الإذاعة المغربية.

من بين المعطيات البارزة في حياة الحسين بالمكي العملية التحاقه بالجوق الملكي الذي كان من بين أفراده الفنان المصري مرسي أفندي بركات والراحل الموسيقار أحمد البيضاوي، وقد ظل يعمل في هذا الجوق من سنة 1939 إلى أن نفي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه إلى المنفى، وانضم إثر ذلك إلى الجوق الذي أسسته الإذاعة والتلفزة المغربية في سنة 1953 بقيادة الراحل الفنان مولاي أحمد لوكيلي الذي أكمل معه مسيرته الفنية إلى حين وفاة رائد الموسيقى الأندلسية مولاي أحمد لوكيلي. ويعتبر المرحوم محمد الحسين بالمكي الحجام نموذجا للعازف التقليدي الحاذق الذي جمع بين البراعة والاطلاع وإدراك خفايا الأداء المقيد والأداء المرتجل الذي يرتبط بالنوبة الأندلسية. وقد اختصر رحمة الله عليه في أسلوبه الفني مناهج من الأداء جمعت في روحها مضامين وطرقا تستند إلى حبكة الصنعة وخيال التعبير ومتانة الأسلوب.

إلى جانب مشاركة الفنان الحسين بن المكي الحجام ضمن جوق الطرب الأندلسي التابع لدار الإذاعة والتلفزة المغربية كعازف ضمن الجماعة ومنفرد، حيث وثق العديد من الصنائع الأندلسية عزفا وصياغة، كان للراحل مشاركات على مستوى التلحين لا تخرج في مجملها عن القوالب المتداولة آنذاك، حيث لحن سماعيا في نغمة الديل الغرناطية وسماعيا في نغمة الزيدان، كما لحن برولة قولوا الحبيبي علاش زيد قلبي هاد لداب في نغمة الحركة، ولحن صنعة زارني المليح وهي مما يتغنى به في ميزان بطيحي نوبة غريبة الحسين، كما وضع أيضا توشية لميزان قائم ونصف نوبة غريبة الحسين ليسد بها الفراغ الحاصل في البنية الهيكلية للنوبة الأندلسية.

كما قلت، إضافة إلى تواجده وانضباطه رفقة جوق الطرب الأندلسي التابع لدار الإذاعة والتلفزة المغربية كعازف، فإن الراحل الحسين بن المكي وضع معزوفات موسيقية من ضمنها أيضا ليالي الرباط في سنة 1957 وأغنية دينية بعنوان صلوا على خير الخلق، إضافة إلى عدد من المعزوفات في طرب الغرناطي. إن الذين عرفوا الحسين بن المكي الحجام وعايشوه عن قرب عرفوا من خلاله العازف الألمعي الذي ينسى الكمان وهو يداعب أنامله أصوله المغربية وأيضا الغربية، إلى درجة تخال معها أن هذه الآلة إنما هي مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بعزف النوبة الأندلسية. واعترافا بما قدمه الراحل الحسين بن المكي الحجام للفن والتراث العريق وإسهاماته الجليلة، فقد أقامت له جمعية هواة الموسيقى المغربية الأندلسية بالرباط في ماي من سنة 1988 حفلا تكريميا بادخا. على الرغم من رحيل الحسين الحجام في 16 من يونيو 2002، إلا أن الكثير من المبدعين في مجال عزف الكمان ظلوا ينهلون من معينه ومن طريقة تعامله مع التراث، بفعل أنه قدم الكثير وبفعل أنه كان يشهد كثيرا في هذا المضمار. فكما أشرت إلى ذلك، كان الحسين الحجام متميزا ليس فقط كعازف ضمن الجماعة ومنفرد، حيث وثق للعديد من الصنائع الأندلسية سواء من ناحية العزف والصياغة، وكذلك كان يبدع على مستوى التلحين، وألحانه لم تكن تخرج عن القوالب المتداولة في سنوات الخمسينيات والستينيات، حيث كان له كبير الأثر في مجمل ما قدمه من أعمال. هو بالفعل يظل العازف التقليدي الحاذق الذي أعطى الكثير للإبداع المغربي، والذي كانت له خصوصيات متعددة، فجميع من عرفه وجايله يشهد بقيمته ومكانته الفنية، إلى جانب دماثة أخلاقه التي تبقى عنوانا من العناوين البارزة لهذا العملاق في حقل الموسيقى الأندلسية. طبعا كثيرا ما تسلط الأضواء على الأسماء التي كانت لها القيادة وأيضا كانت لها الريادة على مستوى الصوت، ولكن العازف يبقى له حضور وله تميز داخل هذه الكوكبة، الكوكبة الرائعة التي ميزت الأجواق الأندلسية المغربية. رحمة الله على الفنان الرائع الحسين بن المكي الحجام، وأشكركم سيداتي سادتي على طيب الإصغاء وجميل المتابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد سعيد الفاسي في الهندسة الصوتية.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس بطولة المنصف لوكيل عيسى حراف فاطمة خنفير لزهر بوعزيزي فاطمة حسناوي عبد الله الوافي أنور المجادي هاجر حشانة محمد بن فقيرة مقداد معزون نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 12.
2: خائفة جدا. خائفة.
3: اصبري يا سيدتي، سيكون كل شيء على ما يرام.
2: في هذا اليوم يتقرر مصيري ومصير ابني. أين ابن أبي عامر؟
3: إنه يتحرك في كل اتجاه من أجل مصلحة هشام.
2: ناديه، لا قدرة لي على الصبر، قلبي يخفق بشدة. أنا امرأة غريبة، لست عربية ولا بربرية.
3: ها هو قادم يا سيدتي.
4: ما بك سيدتي؟
2: خائفة ولا قدرة لي على المقاومة. أنا غريبة بينكم.
4: أنا هنا من أجلك، لا تخافي. هاتي لها كأسا من ماء الورد والزهر يا سلاب.
3: حاضر.
2: قلبي أتظن فقدت القدرة على التعبير. لأول مرة أشعر بالخطر.
4: سوف يتم الأمر على أكمل وجه. مولانا سيكون حاضرا، وكل وجوه القوم يحبونه ولا يعصون له أمرا. عفوا، ها هو الوزير الأكبر، سوف أحادثه.

0: هل قمت بما اتفقنا عليه يا ابن أبي عامر؟
1: تماما سيدي الوزير الأكبر. رتبنا المقاعد في قاعة الاجتماعات، وأوصيت أعواننا بأن يتفرقوا ويجلسوا بين الآخرين، كما زودتهم بما سيقولونه عندما يفاجئهم.
0: من يفاجئهم؟
1: قاضي الجماعة بالخبر.
0: في هذا اليوم يتحدد مصير البلاد، وإلا ستعم الفوضى والاضطرابات وتسفك الدماء لا قدر الله.
1: سيكون كل شيء كما خططنا، ومسؤوليتك كبيرة سيدي الوزير، فأنت من يتولى تسيير الدواليب.
0: ما أثقل هذه المسؤولية. كنت أقول للمحتجين هذه أوامر الخليفة فيسكتون، ماذا سأقول الآن والخليفة صبي؟ أعنا يا الله، أعنا يا الله.
1: أنت تعلم المصير لو فشلنا لا قدر الله. هيا إلى الاجتماع، والكلمة الأولى

0: السادة الحضور الكرام، يا وجوه الأمة وقادة البلاد وقضاتها والقائمين على أمرها، الشكر لمولانا الخليفة الحكم الذي شرفنا بالحضور. ها هو بيننا نحيط به ويرعانا كما اعتاد. أطال الله في عمره، وقد أشعرني جلالته بالرغبة في حضوركم جميعا ليتولى قاضي الجماعة محمد بن إسحاق إخبارنا بوصية مولانا رعاه الله. فليتفضل سيدي القاضي، فلننصت إلى رغبة مولانا. هيا تفضل أيها القاضي.
1: الشكر لأمير المؤمنين على التشريف بهذه الكلمة. يا وجوه الأمة وقادتها، مسرورون لأن مولانا بيننا يحيطنا بالرعاية والعطف. نتمنى له الشفاء العاجل. جلالته كلفني بإعلامكم أن ما ينتظر البلاد من فتنة وشر لو اختلف جمعنا وتفرقت كلمتنا، وهو يرى بعين الحكمة أن الفراغ في السلطة مجلبة للقلاقل، والأعداء يحيطون بنا.
2: ما هذا الغموض؟
1: لقد استقر رأي جلالته أن يتولى ابنه هشام الأمر من هذه الساعة ويلقب بالمؤيد من الله.
3: عين الصواب، جزاك الله يا مولانا خيرا على سداد الرأي.
4: يد الله مع الجماعة، ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. عاش عاش مولانا هشام المؤيد.
3: عاش عاش عاش مولانا
4: هشام المؤيد.
0: عفوا عفوا، فلنستمع إلى بقية رغبة أمير المؤمنين.
5: عاش مولانا.
3: أيعقل هذا؟ صبي في العاشرة لأول مرة.
1: أيها السادة الأكارم، إن عدونا من الإسبان والقشتليين وأنصار الفاطميين يترصدون الفوضى لا قدر الله، فهلموا لبيعة خليفتنا وابن سيدنا هشام المؤيد بالله. وباعتباري قاضي القضاة سأقف إلى جانب مولانا هشام المؤيد. أشهد على كل واحد منكم بأنه أدى الأمانة.
0: تفضلوا تفضلوا، هيا تفضلوا في واحد.
6: أبايع على سنة الله ورسوله.
4: بايعت وأقسمت بالله على الوفاء ببيعة.
2: صبرا، لا ترفع صوتك.
7: أبايع على الوفاء والله المستعان. مولانا وابن مولانا عظيم ابن عظماء.
1: يا مغيرة ابن الخليفة الناصر، تقدم تقدم وبارك ابن أخيك.
8: أبايع على سنة الله وعهدي، وأتمنى النجاح لابن أخي هشام.

يا أهل قرطبة، البشرى لكم والنصر، البشرى لكم والنصر. مولانا أمير المؤمنين تنهازل عن العرش برغبته وأسنده إلى ولده المحبوب هشام المؤيد، أيده الله ورعاه. وستبعث الوفود بالرسائل إلى كافة الأندلس وبلاد إفريقية. الحاضر يبلغ الغائب. يا أهل قرطبة، البشرى لكم والنصر. مولانا أمير المؤمنين تنازل عن العرش.

0: هناك شكوك على أن جؤذر وفائق يخططان ضدنا يا ابن أبي عامر.
1: جؤذر وفائق ومن ورائهما الصقالبة يتدخلون في كل شيء، ولكن ما الجديد؟
0: يبدو أنهما غير راضين عن تولي هشام، ويبثان الدعاية والتشكيك.
1: ولكن ما العمل؟ هؤلاء قوة ويمسكون بالقصر من الداخل والخارج.
0: ما داموا غير راضين عن ابن هشام، لابد أن لهما مرشحا. من يكون؟
1: سوف نتحرى ونحرك أنصار.

0: يؤذر. الخليفة يحتضر، ولقد طلب حضور الوزير جعفر.
1: حالما نعلم بالوفاة نبادر إلى إحضار مرشحنا ونفرضه بقوة السلاح.
0: أتظن المغيرة صالحا للخلافة؟
1: ومن يكون أصلح منه في هذا الوقت؟ هو ابن خليفة الناصر، أعظم خلفاء الأندلس في تاريخنا، والمغيرة أخ الخليفة الحالي، وهو إلى جانب ذلك شاب يتقد حماسا وحيوية. شيء واحد يحقق ما نريد. حالما يحضر الوزير جعفر نحتجزه ونقتله فورا.
0: يا سبحان الله، نبدأ عهدنا بالقتل. لي رأي آخر. حالما يحضر الوزير وقبل اتصاله بالسيدة صبح، نقترح عليه الفكرة، وإذا رأينا منه أدنى رفض نقتله فورا. أعتقد أنه عاقل ولا يرضى بولاية صبي.

0: ما الخبر الذي توداني قوله لي يا جؤذر وأنت يا فائق؟
1: عفوا سيدي، فلندخل إلى هذه الحجرة، الأمر في حاجة إلى التوضيح.
0: حسنا، هيا بنا.
1: سيدي الوزير الأكبر، أنت الآن على رأس الدولة، فهل ترى من فائدة في تولي هشام للخلافة؟ إنه صبي غير راشد.
0: ولكن ماذا تريان وأنتما حراس القصر؟
1: دولة الأندلس محاطة بالأعداء في الداخل والخارج، وهي في حاجة إلى رجل قوي يحكم السيطرة داخليا ويضع حدا لأعداء الدولة. فهل تتصور سيدي أن هذا الصبي قادر على ذلك؟
0: ولكن عفوا، ربما إنما هل لكما رأي فيه مصلحة البلاد؟
2: نحن الصقالب همنا مصلحة البلاد، وهذه بلادنا، فيها نشأنا ومنها عزنا.
1: وأنت سيد الوزير أعرف الناس بمصلحة البلاد في هذا الظرف.
0: قصدت بالتحديد، هل لديكما رجل تتوفر فيه الشروط؟
1: بالطبع بالطبع سيدي، إنه شاب يتوقد حيوية وليس غريبا، إنه أخو مولانا المرحوم.
0: تقصداني المغيرة بن عبد الرحمن الناصر؟
2: تماما سيدي، وهو إلى جانب ذلك يمتلك الشرعية من أبيه الناصر العظيم وأخيه الحكم الذي لم يدفن بعد، فلنبدأ بدعوة المغيرة قبل فوات الوقت.
1: وفيه كل ما تتمناه البلاد والعباد.
0: الفكرة جيدة ولم تخطر لي من قبل، جازاكم الله خيرا على التفكير في مصلحة الأمة، ولكن ما العمل؟
1: لا لا، ما دمت معنا سيتم كل شيء على أحسن ما يرام.
0: سأقوم بدوري، فأحضر جماعتي وأضمهم إلى جماعتك، ثم نعلن عن الخليفة الجديد.
1: أنت شخص شريف يا سيد الوزير.

0: تأخرت سيدي الوزير.
1: مؤامرة، مؤامرة يا ابن أبي عامر. السقالبة يريدون تولي المغيرة.
2: المغيرة أخو زوجي، ولكن ماذا أقول؟ هذه خيانة، خيانة.
1: أصغوا إلي وتحركوا بسرعة. السقالبة دولة جاهزة بالسلاح والرجال. أرواحنا الآن في سيوفهم. أنت يا ابن أبي عامر أخرج من القصر وأمر القائد بدر بأن يحضر عساكر المدينة ويحيطون بالسقالبة، ولكن من بعيد.
3: نعم.
1: وقل لابن طارق أن يحضر الشرطة ويجعلهم جاهزين للقتال، وبعثوا إلى أنصارنا كي تأتي الوفود لاستكمال البيعة وإعلامهم بالوفاة. وإذا فرض علينا القتال فسنضحي من أجل مولانا هشام.
2: وماذا أفعل أنا يا سيدي؟
1: أنت تتصلين بمن تثقين فيهم من السقالبة وتغدقين عليهم أموالا باسم سيدهم الجديد الخليفة هشام.
0: اتصلي بسكر السقلبي وأغريه بالنسبة.

0: أبي عامر.
1: هذا جؤذر الخبيث.
2: مرحبا سيد جؤذر، كلفني سيدي الوزير بالمهمة وسأعمل على تنفيذ الخطة، وشكرا على نباهتكم وحبكم للبلاد.
0: انطلق انطلق في رعاية الله، وسنبعث في استدعاء المغيرة.
2: انتظر قليلا حتى نهيئ الظروف. هذا ما قاله الوزير جعفر.
3: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: ليست ألقابنا هي التي تكسبنا المجد،
1: بل نحن من نكسب الألقاب مجدا.
0: إن الأمس هو شيء تم سحبه،
1: والغدا هو شيء مؤجل،
0: أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة،
1: لذا فإن علينا أن نصرفه.
0: هل أنت مع الرأي القائل
1: وظف أناسا أكثر ذكاء منك؟
0: الموظفون الأذكياء وذو المهارة يحتاجون لإدارة أقل،
1: وهؤلاء يعلمونك أشياء جديدة دائما،
0: وهم يسدون مواقع الضعف لديك،
1: وهذا بلا شك أمر منطقي وواضح.
0: وباختصار، عندما توظف أناسا أذكى منك وتصل إلى أهدافك،
1: بذلك تثبت أنك أذكى منهم.
0: شرفة روميو وجولييت في إيطاليا، هل هي حقيقة أم خيالية؟
1: وافقت السلطات المحلية في إيطاليا على أن يسمح للسائحين برؤية شرفة روميو وجولييت في المنزل الكائني في مدينة فيرونا شمال إيطاليا.
0: وعلى الرغم من أن روميو وجولييت شخصيتان خياليتان لويليام شكسبير، فإن السائحين يتوافدون من جميع أنحاء العالم.
1: نعم، وخاصة من فئة الشباب الذين يأتون لرؤية الشرفة المرتبطة بتاريخ روميو وجولييت.
0: ويجتذب هذا المكان حوالي 1,500,000 سائح سنويا.
1: ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن السلطات المحلية فرضت رسم دخول 2.5 يورو أي 3 دولارات إلى الفناء الذي توجد به شرفة وتمثال جولييت،
0: بالإضافة إلى 6 يورو كانت السلطات المحلية تتقاضاها من السياح مقابل الدخول إلى بيت جولييت.
1: وبيت جولييت هو المتحف الذي يتيح للزوار فرصة لإلقاء نظرة خاطفة من الشرفة الشهيرة.
0: وهذا البيت من الممكن تأجيره لعقد حفلات الخطوبة والزفاف أيضا.
1: ما أخطأ من جعلك سيدا.
0: المهلب ابن أبي الصفرة الأزدي أثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا فيه من الشجاعة والحلم وكريم الخلال، فقد قال عنه عبد الله ابن الزبير: هذا سيد أهل العراق.
1: وكان يتمتع بالقدرة على القتال وإدارة المعارك بكفاءة، وقد قام بفتوحات واسعة فيما وراء بلاد النهر.
0: ويروى أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لوالد المهلب وقد أعجب بذكائه وهو طفل: هذا سيد ولدك.
1: وله مواقف جليلة وعظيمة وطريفة أيضا، فقد مر ذات يوم بحي من الأحياء
0: رآه أحد الشباب فقال: هذا الأعور قد ساد الناس، ولو خرج إلى السوق لا يساوي أكثر من 500 درهم، وكانت عينه قد فقئت في إحدى معاركه لنشر الإسلام.
1: فسمعه المهلب، فلما كان الليل أخذ 500 وأتى إلى الحي فراقب الشاب إلى أن رآه، فأتى إليه وقال:
0: افتح حجرك. ففتح الشاب حجره فسكب 500 وقال: خذ هذه قيمة المهلب، والله يا ابن أخي لو قومتني بخمسة آلاف دينار لأتيتك بها.
1: يا سلام. فسمعه شيخ من الحي وقال:
0: والله ما أخطأ من جعلك سيدا.
1: همس الوجدان للشاعر صفي الدين الحلي.
0: أذاب التبر في صافي اللجين رشا بالراح مخضوب اليدين، تملك حبه قلبي وصدري فأصبح سائرا في الخافقين، وأعوز مع دنوي منه صبري فكيف يكون صبري.

0: إذا ما رام أن يسلوه قلبي تمثل شخصه تلقاء عيني. هلا يا نسمة السعدي كوني رسولا بين من أهوى وبيني، ويا نشر الصبا بلغ سلامي إلى الفيحاء بين القلعتين.
1: وهبتك في الهوى روحي لوعد، وبعتك عامدا نقدا بديني، وجدت وفي يدي كفني وسيفي، فكيف جعلتها خفي حنين؟ ولم صيرت بعدك قيد قلبي، وكان جمال وجهك قيد عيني.
0: فيا من بان لما بان صبري، وحاربني رقاد المقلتين.

0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.
1: مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القصائد الذهبية في حلقة اليوم تطالعنا درة المديح النبوي المسمات بالبردة، وهي لمحمد سعيد البوسيري المصري الصوفي، أصله من المغرب، ولد عام 860 هجرية في قرية دلاس، ولقب بالبوسيري نسبة إلى بوسير من قرى بني سويف، حيث نشأ فيها وأضحى جزءا من عصره إلى أن أقام بالإسكندرية آخر عمره. وكان من أكبر المتصوفة في الإسكندرية، حيث درس التصوف وتعمق فيه. وقد عرف عن البوسيري أنه شاعر ناظم ينظم الشعر بطلاقة، ولقد تناقل المتصوفة أشعاره عامة وقصيدة البردة خاصة. والسبب الذي دفعه إلى نظم هذه القصيدة هو أنه لما أصيب بالفالج أخذ على نفسه عهدا لئن شفي لينظمن قصيدة في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سميت الكواكب الدرية في مدح خير البرية. وسبب تسميتها بالبردة هو أن البوسيري لما شرع في نظم هذه القصيدة رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح بيده الشريفة على جسد البوسيري، فشفي ثم أجازه عليه الصلاة والسلام وأعطاه بردته، لذلك سميت بقصيدة البردة. وقيل إن البعض يسميها البرأة لأن البوسيري برئ بسببها.

توفي البوسيري سنة 96 و600 هجرية، ودفن في قبره الذي شيد عليه مسجده المسمى باسمه. وهذه القصيدة نظمت في 160 بيتا، ويقال إن قصيدة البردة سبقتها قصيدة الشاعر كعب بن الزهير الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، فجاء عند الرسول وأعلن إسلامه وألقى قصيدته الشهيرة التي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. ثم بعد أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة عفى عنه وأعطاه بردته. ويقول كعب في بعض أبيات قصيدته الشهيرة: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال إنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيلوا.

جاء في قصيدة البردة للبوسيري وهذا مطلعها: الحمد لله منشي الخلق من عدمي، ثم الصلاة على المختار في القدم. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومد البرق في الظلماء من إظمي. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم. ويقول في النفس وتهذيبها وكبح جماحها: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إلى أن يقول في نفس السياق: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم.

وتتواصل الأبيات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي.

لا تعبر الكلمات عن جمال هذه القصيدة التي يروى عنها أنه لما وصل الإمام البوسيري في كتابته لها توقف عند بيت منها وهو: فمبلغ العلم أنه بشر، ولم يجد ما يتم به هذا البيت، وكان به مرض عظيم فذهب للنوم وترك التتمة معلقة، فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه بردته الشريفة حتى يزيل عنه المرض، وقال له: أتمم البيت بقولك وأنه خير خلق الله كلهم. وصح الإمام البوسيري من نومه وقد برئ من مرضه وشفي، ثم هرع إلى القصيدة يتم ذلك البيت حتى أصبح: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.

بردة البوسير المعروفة بالميمية هي كما أسلفنا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، وهي المسمات الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وتعرف أيضا باسم البرأة، وهي 160 بيتا. وللبوسير قصائد أخرى من أشهرها الهمزية، ويقال لها المهموزة، وهي المسمات أم القرى في مدح خير الورى، وهي تنوف عن 400 بيت. واللامية وعنوانها بانت سعاد، وهي مجارات لقصيدة كعب بن زهير، مطلعها بانت سعاد فقلب اليوم متبول، مشيع إثرها لم يفد مكبول. امتازت الميمية أي البردة بعناية فائقة من أهل الأدب والشعر، فجاروها وعرضوها ونظموا على شاكلتها تضمينا وتشطيرا وتخميسا وتسبيعا وتعشيرا. وكذلك الهمزية، فقد امتازت بعناية العلماء بالشرح والتوضيح والبحث. وستكون الهمزية للبوسيري موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله، فحتى ذلك الحين إليكم مني أطيب التحيات.

برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

حبيبتي، اليوم قررت أن أعترف إليك. أنا لم ولن أنساك، وسأعود يوما إليك لأكون عندك ولأرى وجهك الذي لطالما رأيته، ذاك الوجه الضاحك والذي رأيته أكثر من مرة وهو يراقص القمر.

حبيبتي، كنت أرى وجهك متوهجا، وثمة أكثر من مسحة جمال تطفح منه ليبدو الأفق لحظتها أكثر جمال. وربما بل أكيد أن جماله استعاره لحظة غفلة منك كي يبدو أكثر جمالا وإشراقا.

حقائق كي أبدو أكثر جمالا وإشراقا.

وألف آه حبيبتي من مقلتيك الشاهدتين. ردت علي قائلة: حبيبي، مقلتايا ستبقيان عند ذلك الشريط، بل وضائعتين، لكنهما ستختزنان قصة حبي معك. أجابها قائلة: لكنك يا غاليتي ستبقين تمتلكين اللهفة في عينيك، وآهن حينما تتركيني ألوذ بحسرتي وخيبتي. آهن منك حبيبتي، وأنا

تعال أيها الغالي حبيبي، تعال، فباب الحب لا يغلق في وجهك، لأننا سنكون سوية في انتظارك. فكلهم ينتظرون قدومك لينهلوا سعادة من سعادتي. فتعال حبيبي، تعال وقل لي متى ستطرق بابنا لنكون بانتظارك.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

أولئكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. التقوى.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
1: نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا خالدا كخلوده،
0: ونحمد الله حمدا لا منتهى له،
1: ونحمد الله سبحانه وتعالى حمدا لا أجر لقائله سوى رضاه والجنة.
0: أعزائنا المستمعين، نحمل لكم باقة من الكلمات الطيبات نتنسم من عبيرها ونغوص في ثناياها لنعرف أسرارها.
1: وكلمتنا لهذه الحلقة هي التقوى. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.
0: التقوى في اللغة قلة الكلام، ومنه الحديث التقي ملجم، والمتقي فوق المؤمن والطائع، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى.
1: التقوى في الشريعة اتقاء المحرمات وهي الصيانة، والتقوى على أنواع، أدناها اجتناب الشرك،
0: وأعلاها التنزه عما يشغل سر المسلم عن الله سبحانه وتعالى والتبتل إليه، وهي التقوى الحقيقية المرادة بقوله سبحانه وتعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
0: وذلك بأن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى.
1: هذا وقد وردت كلمة التقوى ومشتقاتها في القرآن الكريم 264 مرة، كلها تؤكد على معنى التقوى ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى لخير المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
0: وهكذا فقد عني القرآن الكريم بالتقوى عناية كبرى، ووجه النفوس إليها، وكان له في ذلك أساليب متنوعة. فقد أمر المؤمنين بتقوى الله تعالى والتمسك بأسبابها،
1: وذلك يكون بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة واجتناب ما حذر منه مثل الشرك والزيغ عن شرائعه وأحكامه العادلة.
3: فوائد وثمرات التقوى.
0: لقد أوضح القرآن الكريم أن للتقوى فوائد جمة وثمرات يانعة تعود على المتقين بالخير والأمن والتكريم. فمن هذه الفوائد والثمرات أن التقوى تجعل الإنسان في أمن من الخوف والحزن يوم القيامة، وتمنح النصر والتوفيق في هذه الحياة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
0: والتقوى خير لباس للمؤمن، ومن يلبس بها كان من أكرم عباد الله، ويكون من أوليائه الصالحين.
1: وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه المعاني في آيات عدة. يقول العزيز الجبار في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
0: والتقوى سبب في تفريج الأزمات وحل المشكلات وإيجاد المخارج وتسهيل الرزق.
1: وعن هذه الثمرات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم.
0: ومن الفوائد والثمرات لأهل التقوى أنها تساعد على تنوير البصيرة، فيتبين المتقي ما التبس عليه من الأمور، ويفرق بين الحق والباطل ليتبع الحق ويتجنب الباطل.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
0: ومن ثمرات التقوى أن من يتبعها ويعمل بها يساهم في المجتمع المسلم المتعاون على أعمال الخير والبر، ويجعل هذا المجتمع قويا يخشى عليه كل مسلم من الضعف، ويعكس سبحانه وتعالى هذه المعاني بجلاء، إذ قال في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: وهذا نزر يسير من صفات المتقين وثمرات التقوى وفوائدها في الأفراد والجماعات، ولذلك نال المتقون هذه المراتب العالية وفازوا بأعظمها، وهي حب الله تعالى لهم وإعلان هذا الحب في الكتاب العظيم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم.
3: من أقوال العلماء والصحابة في التقوى:
0: سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابيا عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: شمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى.
1: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء.
0: وعن الزنجاني يقول: من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه.
1: قال أحد العلماء: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر.
3: الدعاء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد.
1: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
0: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجنريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نحن معكم ككل صباح، نقطف من كل بستان وردة، ومن كل كتاب حكاية وحكمة. إن الكرم صفة الكريم وله أهله وخاصته، فليس الكريم بالقول وإنما الفعل عنوان له. ولو أراد أحد تغيير ما في ذات الكريم إلى البخل، لكان لسان حاله يقول كما قال إسحاق ابن إبراهيم الموصلي: وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فذلك شيء ما إليه سبيل. فمن خير حالات الفتى لو علمته، إذا نال شيئا أن يكون ينيل. فإني رأيت البخل يزري بأهله،

0: فيها فأحرموا. وقال المتنبي في الحلم والصفح والتجاوز وهي من صفات الكريم: فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيبية. وقال أحد الشعراء: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عزا يسود صاحبه. وقال آخر: وفي الصفح ضعف والعقوبة قوة إذا كنت تعفو عن كفور وتصفح. وقال صفي الدين الحلي: لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفاء إلا لمن شكر، ولا الخير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. وقال أبو تمام: ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يضيق عن أهله بلدها. وقال علي بن عارم: سأحلم عن خصمي بمجلس لغوه، ولست حليما عنه في حومة الوغى، وأستر طول الدهر في الغيب غيبه حفاظا ولا أبغي رضاه إذا بغى. وقال عبد الله بن مخارق: أصب ذا الحلم بسجل ود وصله، ولا يكن منك الجفاء، ولا تصلس فيها ولا تجبه، فإن وصاله داء وعياء، وإن فراقه في كل وقت وقطع حبال خلته شفاء. وقال أحد الحكماء: وذي رحم قلمت أظافر ذغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الأقارب والسلم. وقال آخر: إذا سمته وسط القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والإثم، وإن أدعوه للنصف يأبى ويعصني، ويدعو لحكم جائر غيره الحكم، فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحن على الولد الأم، وخفضي له من الجناح تألفا لتدنيه مني القرابة والرحم، وصبري على أشياء منه تريبني، وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم، لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. وقال أحد الشعراء: خذ العفو واغفر أيها المرء، أرى الحلم ما لم تخش منقصة غنما. وقال إبراهيم المهدي: إذا كنت بين الحلم والجهل مائلا وخيرت أني شئت فالحلم أفضل، ولكن إذا أنصفت من ليس منصفا ولم يرضى منك الحلم فالجهل أفضل. ويقول الشيخ عبد الله السابوري: والحلم ستر عند الغضب، وجار صدق في دواعي العطب، والمجد لا يدرك باستطالة ولا بفحش القول والجهالة، والحلم يستجلب للحليم فضيلة الإجلال والتعظيم، والحلم عند صورة الجهال أنصر المرء من الرجال. أما مثل اليوم فقول العربي: إذا اشتريت فاذكر السوق، ألفاظه ظاهرة وهو من أمثال العرب المشهورة، يريدون به أنك إذا اشتريت سلعة فاذكر الصحة واطلبها، وتبصر العيوب وتجنبها، فإنك ستحتاج فيما اشتريته إلى أن تقيمه في السوق يوما لتبيعه إن احتجت إلى ثمنه، فتذكر ذلك اليوم، فإنك إن اشتريت جيدا بعت جيدا، وفي معناه قول العامة اليوم: كما تشتري تبيع. إلى هنا أترككم، وكل أملي أن يكون يومكم سعيدا موافقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقى.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلق أمس بمركز الاستياف وترفيه الأطفال بجرجيس الملتقى الإقليمي لقيادات الأشبال للكشافة التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 90 قائدا من ولايات الجنوب. تم أمس افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. انطلقت أمس بتطاوين التظاهرة الثقافية والسياحية لما التراث ورغمنا. انطلق أمس مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح بجربة في دورته 32 ويتواصل إلى 5 ماي الجارية. في العالم، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت، يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس. شكرا على المتابعة، بعد قليل إلهام في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ثلاثة دقائق بعد الستة، صباح الخير مستمعينا في كل مكان، نهاركم طيب إن شاء الله، فقتوا بخير وصحة وسلامة الناس الكل، ومرحبا بكم في أول لقاء صباحي مباشر معاكم السبت 2 ماي 2026، ورود الصباح من تو حتى للتسعة بقدرة ربي.

كانت هذه أصالة مستمعينا، جمع قلوب وربي يجمعنا ويجمعكم في الخير يا ربي الناس كل. إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى، صباح الخير، مرحبا بكم. هذه ورود الصباح من تو حتى للتسعة بقدرة ربي، مع مختلف فقراتنا واستضافاتنا وتنويعاتنا الغنائية. ناس اللي فقط توا، الناس اللي وجهتها العمل ولا أي وجهة أخرى، إن شاء الله ربي يرزقكم الرزق الواسع يا ربي، إن شاء الله بالقسم الوفير. وثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية واسعة وثنية آمنة زادة. نهار طيب للناس الكل، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا. اليوم السبت 2 ماي 2026، الموافق للخامس عشر من ذي القعدة 1447 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر باش تكون في نص النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 3:56 دقيقة، صلاة المغرب مستمعينا في 7:05 دقائق، وصلاة العشاء باش تكون في 8:35 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه فايزة أحمد يا نسيم الفجر صبح وصبحكم هادي ونادي بريحة المطر، المطر اللي كانت أمس بكميات هامة في تطاوين وفي مختلف الجهات في الجمهورية. إن شاء الله مطر الخير ديما وسلامة يا ربي الغيث النافع وريحة البنينة هذه طبعا اللي نصبحوا عليها مع نسمات باردة محليها ترتح النفسية تخلي فينا برشة أمل في الدنيا هذه، لأنه المطر نفس للطبيعة الكل هي وحاجة مزيانة لينا الناس الكل. والأكيد أنه أواخر الربيع يعني مازال هكا الطقس ممطر، وإن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع. نعطيكم فكرة على طقس اليوم. اليوم بعض السحب بأغلب المناطق تدريجيا مغيمة آخر النهار في بعض المناطق الجمهورية، والحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 26 و 33 درجة بالجنوب الغربي. الريح بتكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب ومضطرب، شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ثم مضطرب ببقية المناطق ومتموج ببقية السواحل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. مواصلين معاكم مستمعينا في ورود الصباح، نهاركم طيب، مرحبا بكم الناس الكل اللي فاقت معنا توا، اللي فاقت معنا بكري شوية أكيد في الطقس هذا برشا ناس تفيق بكري اليوم، زاد برشا ناس تخدم وبرشا ناس مرتاحة اليوم وغدوة، لكن ديما المشاغل ما توفاش كما نقولوا فيها، والأكيد أنه الدنيا ديما فيها هكا أعمال، عنا ما نعملو، عنا وين نمشو، عنا حاجياتنا زادة وفرصة. الناس اللي مرتاحة طبعا تقضي برشا حوايج. تحدث شوية على حصاد مياه الأمطار، ونحن في حاجة لبرشا تقنيات اللي توفر لنا مياه، خاصة في ظل شح المياه في العالم، وفي ظل طبعا المشاكل اللي نعانوا منها من انقطاع الماء واللي عندها أعوام، والحلول ما زالت يعني بطيئة، وما زالت المجهودات يعني تبقى ناقصة لحل الإشكاليات. مياه الأمطار عبر التاريخ يقع تخزينها، وهذه حاجة ضاربة في القدم، لأنه تقريبا في منطقة أور بالعراق منذ أكثر من 6500 عام كان هنالك تقنيات لحصاد مياه الأمطار، سواء للاستخدام المنزلي أو الزراعي. كذلك استخدم سد مأرب في اليمن منذ القدم، منذ تقريبا القرن الثامن قبل الميلاد، لتحويل مياه الفيضانات للري، واستخدم سد الرصافة في سوريا لتكملة امتداد مياه الشرب في المدينة، وكانت البركة القديمة اللي أنشأها المايا في أمريكا الوسطى بسعة تتراوح بين 2500 و10,000 متر مكعب، مخصصة للأغراض المنزلية والزراعية. وما زالت الدول العالم في حاجة إلى مثل هذه التقنيات، مع طبعا العمل على تطويرها للحفاظ على الثروة المائية والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها، خاصة كما قلت نحن نعانوا من الشح المائي في العالم ككل.

0: جمالك يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: صباح الخير صباح النور مستمعينا في كل مكان, ومرحبا بكم مجددا في إذاعة تطاوين. طبعا شكرا على المتابعة, سوى الناس اللي تبع فينا بالراديو ولا تبع فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم, واصلين معاكم في صباحيتنا. وتوا فقرة دليل الحاج.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج اليوم مع الأستاذ عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك مولاه. حديثنا في حلقتنا اليوم لمستمعين الكرام ولحجاجنا الميامين عن منسك من مناسك الحج. نتحدث عن رمي الجمرات، ونتحدث عن منسك آخر وهو المبيت بمنى. بالنسبة إلى رمي الجمرات، الرمي الأول هو رمي جمرة العقبة، ويتقدم هذا الرمي عن الحلق. ورمي جمرة العقبة يكون من أعمال يوم النحر، ويبتدأ منذ منتصف الليل، فبعد خروجنا من عرفة، وطبعا ذلك يكون بعد غروب الشمس، وبعد اتجاهنا نحو مزدلفة، وبعد حط الرحال بمزدلفة بالمشعر الحرام، يكون التوجه إلى منى. فعند وصولنا إلى منى فنتهيأ لرمي جمرة العقبة، لأنه بعد ذلك يحصل الحلق أو التقصير بالنسبة إلى الرجل، والمرأة يكون في حقها التقصير قيد أنملة من كامل الشعر، ويحصل التحلل الأصغر، يعني بالنسبة إلى الرجل يتجرد من المخيط ويكره الطيب، ويحرم طبعا الجماع ومقدمات الجماع لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. إذن أولى الأعمال التي نقوم بها عند دخول منى هو رمي جمرة العقبة. هذا الرمي يكون انطلاقا من منتصف الليل، وسوف نتحدث عن الرمي وكيفية الرمي والأداب المتعلقة بالرمي. المهم أنه نقدم رمي جمرة العقبة على الحلق، لأنه هذا من واجبات الحج، يجب تقديم إذن رمي جمرة العقبة على الحلق، لأنه إذا لم يرميها الحاج لم يحصل له التحلل الأصغر كي يترفه. فمن لم يرمي جمرة العقبة لا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام، لأنه إن قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فعليه فدية، لأن الحلق ومن إزالة الأذى أو الترفه، وقد وقع قبل التحلل الأصغر، وعليه إذن أن يعيده بعد الرمي، لأن الحلق الواقع قبل الرمي وقع في غير محله، أي قبل التحلل الأصغر. وطبعا تقديم رمي جمرة العقبة، وهذا من واجبات الحج، أنه يقدم رمي جمرة العقبة على طواف الإفاضة، فما يكون عمل طواف الإفاضة إلا ما يكون رمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة إلى اليوم العاشر. ثم من الواجبات الأخرى اللي نذكر بها وهي المبيت بمنى. ثم المبيت بمنى باش يكون فيه رمي الجمار. إذا قام الحاج بطواف مثلا الإفاضة يوم النحر، إذا كان قام به يوم النحر، فإنه يجب عليه الرجوع إلى منى للمبيت بها قبل المغرب، يرجع إلى منى. وأيام منى هي ثلاثة، ثلاث أيام بلياليها، وليلتين إذا كان نوى التعجل قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي. والملاحظ أنه لا حرج على الحاج في الخروج من ميناء بعد الغروب، بشرط شنو؟ بشرط أنه ينوي التعجل قبل الغروب، وهذا حكم الأفاق دون المكي طبعا. وأيام ميناء تبدأ باليوم الذي بعد يوم النحر، أي اللي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، اللي هو يسمى بيوم القر، لأنه يستقر فيه الحجاج، وسماها الله تعالى بالأيام المعدودات للجمار المعدودات فيها. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي طبعا غير المراد بالأيام المعلومات اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. إذن الأيام المعلومات هي أيام النحر الثلاثة، اللي هو اليوم العاشر ونهارين اللي بعده. فاليوم العاشر من المعلومات لا منى المعدودات. والزمن الواجب اللي يتحقق به المبيت بمنى هو ما زاد على نصف الليل ولو بزمن يسير، وذلك من الغروب إلى الفجر، هكذا يتحسب الليل من الغروب إلى الفجر. فبعد نصف الليل بزمن يسير يقدر أنه يخرج من ميناء ويتجه المكة، يصلي مثلا الصبح غادي والظهر والعصر، وبعد العصر مباشرة يتوجه إلى ميناء ويحرص على أنه يوصل قبل المغرب. كذلك بالنسبة إلى رمي الجمرات اللي هي تكون في ثلاث الأيام، فيجب على الحاج في كل يوم من أيام ميناء أن يرمي الجمرات الثلاثة، اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي العقبة، يعني نهار 11 و12 إذا كان متعجل، واليوم 13 إذا كان مش متعجل، ويكون ذلك بسبع حصيات لكل جمرة، كل جمرة يرمي سبع حصيات، فيكون المجموع في النهار عنده 21. نهار العاشر ذاك عمل سبعة كهو لأن جمرة العقبة، فإذا كل يوم كما قلنا 21 حصاد، وذلك بخلاف يوم النحر أنه يرمي كان جمرة العقبة ويكون بعد طلوع الشمس بسبع حصيات فقط، خلاف المذهب الشافعي كما قلنا اللي هو يجيز الرمي ابتداء من منتصف ليلة النحر. والواجب رمي الجمار الثلاث في الأيام المعدودات الثلاثة إذا كان طبعا لم يتعجل الحاج، وفي يومين إن تعجل كل جمرة بسبع حصيات، يقولوا جمرة يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا كان أخر الحاج رمي حصاد فأكثر من الجمار الليل إذا كان يوخرهم الليل، في مذهبنا المالكي عليه هدي، وذلك لأنه خرج وقت الأداء واللي هو النهار الواجب فيه الرمي، ودخول وقت القضاء وهو الليل فأولى إن أخر اليوم بعده وعليه دم واحد في تأخير حصاد فأكثر.

0: ترتيب الأيام، فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الأول، وبعد يرجع ويرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني، يعني هكذا كذلك عن اليوم الثالث. فإن فعل ذلك ومغربت الشمس اليوم الرابع من العيد فلا هدي عليه، ويفوت الرمي لجمرة العقبة وغيرها من جمار اليوم الثاني والثالث والرابع بغروب شمس اليوم الرابع. يعني القضاء الجمرات جمرات العقبة وغيرها إن أخرها لعذر أو غيره ينتهي بغروب شمس اليوم الرابع، والرمي بالليل في مذهبنا يعد قضاء لما فات بالنهار ويجبر بالدم. أما في غير مذهبنا فيمكن الرمي ليلا دون أن ترتب على الحال شيء. وهنا طبعا احنا لازمنا نلتزم بالتوصيات متاع التفويج، لأنه توقيت الرمي وخياني مش نحن نحكم فيه، لأنه السلطات السعودية تأكد على ضرورة احترام التوقيت في زمن الرمي ونمتثل لذلك. ولهنا فما شروط في صحة الرمي، أنه الإنسان مثلا عنده الوقت اللي بيشرمي فيه يلتزم به كما قلنا، وترمى الجمرات على الترتيب، يعني الصغرى وبعد الوسطى وبعد العقبة اللي هي الكبرى. فإذا كان ينكس الحاج يبطل الرمي متاعه ويرجع. ولهنا كذلك في ميناء نأكد على أهمية حسن الاستعداد، وخاصة بالنسبة للحاج وهو في ميناء يتحلى أكيد خاصة بالصبر وبنظافة أيضا المخيمات، لأنه إحنا باش نبقاو يعني نهارين أو ثلاثة أيام في ميناء فيحتاج منا إلى حسن تنظيم، إلى محافظة على نظافة المحيط متاعنا وعلى مخيماتنا، ونحن كذلك موجودين في هذا المكان نصليه الصلاة متاعنا على أكمل وجه في هذا المكان المبارك ونحن في ميناء. طبعا نحرص أكيد على الذكر وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في زمن مبارك في أيام مباركة في مكان مبارك، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

هذه هديتنا طبعا لحجاجنا الميامين، إن شاء الله يمشوا ويجوا بألف خير وسلامة ويتموا كل مناسكهم في أفضل الأحوال، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور يا رب. في أخبارنا الصحية الصباحية نحدثكم على الاستحمام بالماء البارد قديش عنده فوائد صحية ونفسية مختلفة ومتعددة، لأنه يعزز المناعة ويزيد اليقظة والنشاط، يحسن أيضا الدورة الدموية، يخفف من آلام العضلات، ويساعد، وهذه أهم حاجة، في تحسين المزاج لأنه يزيد من إفرازات هرمونات السعادة. إضافة إلى ذلك ينشط عملية التمثيل الغذائي الأيض لحرق الدهون، بالإضافة إلى تعزيز نظارة البشرة والشعر. هذا مهم جدا، لكن من الضروري كذلك أنه نتجنب التعرض المفاجئ للماء البارد، لكن نتعرضه خلال الاستحمام بشكل تدريجي حتى يتعود به الجسم متاعنا، ومرة ومرتين وثلاثة يولي الجسم متعود بالاستحمام بالماء البارد. الماء البارد مش مناسب لمن لديهم مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية. وإن شاء الله بالصحة والسلامة ليكم الكل مستمعينا.

0: كان هذا ماهر العطار يا مزقزق الأمري على بلدنا. هديتنا ليكم الكل مستمعينا في كل مكان. صباح هادي ونادي، صباحكم خير الناس الكل، للعاملين طبعا بالفكر وساعد في هذه الربوع الطيبة. إن شاء الله يوم سعيد، يوم طيب ويوم مبارك. ونمشي بكم الفقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم يجينا من الإدارة الجهوية للصحة بتونس، وكان الحديث طبعا على نتائج محينة تتعلق بنشاط منصة نجدة بعد نحو عام من انطلاقها. وأشارت طبعا الإدارة الجهوية للصحة بتونس أنه تم إنجاز نحو 2000 عملية قسطرة قلبية استعجالية و280 عملية إذابة جلطة، مع تسجيل أكثر من 3000 مريض ضمن المنصة هذه. كما أنه كان الحديث على 85% من المرضى اللي تم التكفل بهم عبر القسطرة، إضافة إلى أنه الحالات القابلة للعلاج وصلت ل 99%، فيما تم تقليص مدة التدخل إلى أقل من 4 ساعات في حوالي 90% من الحالات. خليكم مع ياسمين علي، اتفائلوا بالخير، وبعد نرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار. مواصلين ديما معكم في ورود الصباح في إذاعة تطاوين حتى للتسعة.

0: الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في جرجيس افتتاح أول مركز لأطفال حملي طيف التوحد بالجهة. تواصل مهرجان أم التمر للجز في يومها الثاني من خلال عدد من الفقرات. في العالم طهران تقدم مقترحا جديدا وواشنطن تعتبره دون المأمول. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. دعا كاتب عام نقابة أوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين مبارك السياري إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهر مارس وأفريل.
2: نتمنى يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى شال مبارك على الناس كل. لذلك نتمنى أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المدخلة بذمة الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: تم أمس افتتاح مركز الأطفال حملي طيف التوحد بجريس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بوطار مدير المركز يتحدث في الإطار.
3: فكرة عندها 3 سنين دور معنا تقول في المعتمدية، على أساس بحنا نحلوا فرع في معتمدية جرزيس. نجحنا سنة بتحقق الحلم، ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدية جرزيس في طريق بن قردان كيلومتر 1 رمبواش شكيربان. طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير، فهمت؟ المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقرية والصغار، وعندنا الإطار شبه طبي متكون من العلاج النفسي، العلاج الوظيفي، وتقويم النطق، إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى.
1: تتواصل اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية مدينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان أم التمر للجز الذي تنظمه على مدى 3 أيام جمعية سيدي أحمد الحجل بأم التمر. كاتب عام الجمعية الهادي ديبرو يضيف:
4: نحتفلوا بشهر التراث، نحتفلوا بعاداتنا وتقاليدنا اللي فيهم خاصة هي محور الجز. الاحتفال هذا في معرض صناعات تقليدية، معرض منتجات غذائية، معرض منتجات الفلاحية المحلية. كيف يعني عندنا ندوة علمية تهتم خاصة بالأغذية الحيوانات، يعني الأغذية البديلة، يعني تحسين نظم العلف. ثم علف جديدة غير مكلفة وتساعد على نمو القطيع بصفة عامة. احنا في موسم الجز حبوا نسمو الصوف بصفة عامة، الصوف اللي قاعد تضر في موارد رزق الناس كله، خاصة في الصناعات التقليدية. عندنا ورشة الجز العادية، الفنون الشعبية، في رقة السلمية.
1: شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقي أمس نزول كميات هامة من الغيث النافع، ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم بعض السحب بأغلب المناطق تدريجيا يكون مغيما جزئيا آخر النهار، والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي. في الملفات العالمية، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في غزة نتيجة خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة وشمال، الأمر الذي يهدد بشلل تام للمؤسسات الصحية. وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن توقف المحطة يمثل تهديدا مباشرا للمرضى الفلسطينيين داخل أقسام العناية المركزة وحديثي الولادة في الحاضنات، إضافة إلى المرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي بشكل كامل. في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سببا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز أداة تهديد. وأوضح ترامب أنه سيزور الصين في غضون أسبوعين، ووصف الزيارة بأنها مهمة جدا. وأبدى ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض في باكستان. وفي إيران دعا المرشد الأعلى مجتنب خمائني في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى جهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. وقبل ذلك أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت. يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 41 هجوما على لبنان أمس، أسفرت عن استشهاد 23 شخصا. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 شهيدا وأكثر من 8094 مصابا جراء الهجمات الصهيونية على البلاد منذ 2 مارس الماضي. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في جرجيس افتتاح أول مركز لأطفال حاملي طيف التوحد بالجهة، تواصل مهرجان أم التمر للجز في يومه الثاني من خلال عدد من الفقرات. في العالم طهران تقدم مقترحا جديدا وواشنطن تعتبره دون المأمول. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: العصر السيلوري هو أحد العصور الجيولوجية التي مر بها كوكب الأرض، وينتمي إلى حقبة الحياة القديمة، وقد امتد تقريبا من 440 إلى 420 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة السيلور القديمة في ويلز بالمملكة المتحدة المعروفة ببلاد الغال، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة. وجاء العصر السيلوري بعد انقراض جماعي كبير، مما أتاح الفرصة لازدهار أشكال جديدة في الحياة على كوكب الأرض. تميز العصر السيلوري باستقرار نسبي في المناخ مقارنة بعصور سابقة، إذ انتهت العصور الجليدية وارتفعت مستويات البحار، فغطت المياه مساحات واسعة من القارات، مما أدي إلى ازدهار الحياة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية والرخويات، كما ظهرت أسماك بدائية، وتطورت لاحقا أولى الأسماك ذات الفكوك، وهو تطور مهم في تاريخ الفقريات وفقا للعلماء. ومن أبرز كائنات العصر السيلوري العقارب البحرية العملاقة، التي كانت من أكبر المفصليات في ذلك الوقت. وعلى اليابسة بدأت أولى النباتات في الظهور، مما مثل خطوة أساسية نحو تكوين النظم البيئية البرية، كما يعتقد أن بعض المفصليات بدأت في استعمار البيئات الأرضية في أواخر العصر السيلوري. جيولوجيا، شهد العصر السيلوري استمرار حركة الصفائح القارية واقتراب بعض الكتل الأرضية من بعضها، مما مهد لتكون قارات أكبر في العصور التالية. ويعد العصر السيلوري مرحلة انتقالية مهمة، إذ شهد تطور الفقريات المبكرة وبداية انتشار الحياة على اليابسة، مما مهد لثورة بيئية كبرى في العصور التي تلته.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: رجعنا لكم مستمعينا 16 دقيقة بعد السبعة. رجعنا بالسيدة فيروز يا دارة دوري بينا، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا بإذن الله حتى للتسعة في ورود الصباح ورود السبت. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكم. الناس طبعا اللي خارجة في التوقيت هذايا، الناس اللي تفطر، الناس اللي حلت الدكاكين متاحة والمحلات، طبعا برشا أسواق أسبوعية اليوم، برشا حركية تجارية، ونحن على أبواب عيد الأضحى. معادش برشا أيامات إن شاء الله يدخل علينا بالخير واليمن والبركة، على أبواب زادة الامتحانات الوطنية، والأكيد التوى طبعا العائلة والتلامذة والأسرة التربوية في جهود يعني مضاعفة حتى تلامذتنا وليداتنا وطلبتنا زادة يحققوا النجاح إن شاء الله، بالنجاح والتميز إن شاء الله. الفرحة يا ربي تعم كل الديار التونسية في آخر هذا العام، ونسمع نتائج طيبة ونتائج جيدة ومتميزة، لأنه العلم هو اللي يبني طبعا الديار ويبني الوطن ويبني العقلية بكلها، وهذا اللي نتمنوه طبعا في جهاتنا وفي تونس ككل. نواصل معاكم وبش يكون الحديث توا على المناظرة التجريبية للدخول للمعاهد النموذجية اليوم وغدوة، اللي باش تنطلق اليوم وتتواصل حتى الغدوة. ومعايا لخط البرنامج سي عمر معيز، رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين. سي عمر صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، وإن شاء الله عيد شغل للجميع، إن شاء الله مبارك عليكم وعلينا
0: يا ربي.
1: مرحبا بكم. طبعا بالنسبة للمناظرة التجريبية هذه سنة معناها في المندوبية على رأس مندوبية تطاوين، عند سنوات نقوم بها في إطار الإعداد المعرفي والنفسي للتلامذة، خاطر ثم تعرف أنت صغيرات هذوما ما عندهم شوية رهبة ساعات من الامتحانات، وكان تحب نقدم لك شوية زادة على المراكز، ولا تحب معناها
0: طبعا باش ناخذ فكرة كافية وافية على العدد وعلى المراكز وعلى تلامذتنا اليوم، إن شاء الله ربي يوفقهم.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك هي خطه يعني في اطار خطه جهويه لتحسين النتائج بالابتدائي والاعدادي والثانوي، طبعا الرديف نتاعها اللي هو في الاعدادي والثانوي في المواد المميزه، وعندنا المناظره التجريبيه اللي هي كما سبق وذكرت اللي هي باعداد نفسي ومعرفي للتلامذه، بحكم انهم اول مره باش يمروا باختبار بمواصفات يعني مناظره وطنيه بالمواصفات نتاعها كل. الخطه هذه طبعا تندرج في اطار اعداد مناظره تجريبيه بمواصفات المناظره الرسميه التي معناها باش يقوموا بها ان شاء الله يوم 22 23 و24 جوان، اعدادا للاختبار واصلاحا وترميزا ومراقبه. عدد المراكز طبعا في ولاية تطاوين عندنا 10، واللي هم في المناظرة الرسمية 8، بحكم أن ولاية تطاوين المدينة هنا عندنا زوز معتمديات. في المناظرة الرسمية عندنا زوز مراكز، برك بن رشد و18 جانفي. وبالنسبة للتجريبية باش يولوا عندنا 4 مراكز اليوم يخدموا، اللي هم 4 مدارس: أبو القاسم الشابي وحي برورمت الرقبة ومدرسة غرغار. حكم تعرفوا أنه مدارس الصغيرة الابتدائية طبعا في الحجم أصغر وتنجم تستوعب كان عدد معين من التلامذة،
0: هذا أكيد.
1: وعندنا 4 طبعا مراكز اخرى اللي هي تمتد على كامل بقيه معتمديه تطاوين، اللي هي قصر عون في بني مهيره، كرشاو في سمار، وابو القاسم الشابي بير الاحمر، وغورت الجمهوريه في غمراسن، وطاهر بوذاع رماده، ثم اخر وحده اللي هي في اخر منطقه في الجمهوريه 2 مارس 34 بالزيبه. عدد المترشحين الجملي طبعا نفسه هو، احنا دعينا المترشحين كل بدون تمييز من المدارس العموميه او المدارس الخاصه، اللي هم 784 مترشح سنة، منهم 16 مترشح من المدارس الخاصه. عندنا زوج مدارس طبعا في جهه التطاوين، زوج مدارس خاصه عندنا منهم 16 مترشح ان شاء الله. عدد قاعات الاختبار طبعا 46، ونضفت لنا قاعه امس فجئيه، عندنا قاعه فيها اجراءات استثنائيه في مدرسه غرت جمهور غمراسن. وعدد المراقبين طبعا يتوزعوا كل كما سبق وتحدثت، اللي هو كما بمواصفات المناظره الرسميه، زوج مراقبين لكل قاعه، وزوج مراقبين احتياط، وعناصر طبعا نتاع الاتصال في كل مدرسه. وهذوما نحب نذكر ونشكر ونزيد نشكر اكثر اللي هم متطوعين اليوم السبت الاحد، عارفوا اللي هم معناها خاصه في يوم عطله الاحد يستنوا فيه الناس الكل وكذا، ولكن من مديرين وسواق ومراقبين ومصلحين راهم كل عمل تطوعي، نشكرهم ونثمنوهم برشا برشا، لخاطر راهو ما تعرف راهو ثم عمل شاق وثم عمليه اصلاح زاد عمليه يشرفوا عليها اطار بيداغوجي كفء ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله تمر كلها في في في أحسن الظروف إن شاء الله بحول الله.
0: إن شاء الله طبعا تمنياتنا بالتوفيق لتلامذتنا إن شاء الله ربي ينجحهم، وهي تجربة وفرصة أنهم يعرفوا أجواء الامتحانات الوطنية ويتعودوا من اللي هما صغار الامتحانات هذه مع الإحاطة اللي ذكرتها وركزت عليها، والإحاطة احنا نحبوها سي عمر راهي تكون بشكل مستمر باش ديما يكونوا مؤهلين، سواء تكون هكا امتحانات تجريبية ومن بعد يتدربوا على الامتحانات الوطنية، سواء كذلك مسابقات، أي أنشطة صغير كي يتعود من صغرته أنه ينجم يكون حاضر فسط مجموعة وينجم يدخل الامتحانات هذه، الأكيد نطمانه على مستقبله ونطمانه على مؤهلاته النفسية والفكرية.
1: بالطبيعة حبيت نذكر اللي هو راهو إن شاء الله بعد نهاية الاختبار هذا باش يكون هناك حصص دعم باش إن شاء الله بحول الله نسلموا الوثائق للمدرسين اللي هم يشوفوا الأخطاء نتاع التلام نتاعهم ويداركوها، من خاطر ما زالت عندنا إن شاء الله بحول الله فترة شهر وعشر أيام قبل المناظرة الرسمية. أيه. وهذه فرصة لتلامذتنا باش يراجعوا أخطائهم وباش يتدربوا، وناهيك إن باش ندخلوا في عطل إن شاء الله بعد 30 ماي. إذا ما زال عندنا معناها وقت مناسب للمراجعة ولتدارك الأخطاء. نحب نذكرك أيضا أن النتائج عادة تكون متقاربة مع المناظرة الرسمية، يعني اللي نعملوا فيها حسب معناها دراستنا وحسب ما نشوفه في الأقدام في المناظرات السابقة تكون متقاربة ما بين المناظرة التجريبية والمناظرة الرسمية، يعني عادة ما تمش فرق كبير، وهذا يعطينا معناه على الأقل بصة باهية على مستوى متاع التلامذة، ويدعونا زاد بنفس الوقت لعمل آخر بعد المربيين وسادة المربيين والمديرين باش يضعفوا الجهد فيما تبقى من الوقت للمراجعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله سي عمر احنا تقريبا توا عندنا في الأعوام الأخيرة دينا نشوفه في تطوين، يعني تتقدم في الترتيب في المناظرات الوطنية، وهذا اللي نحبوه يتواصل بالمجهود متاعكم والمجهود متاع العائلة والصغيرات وذومرة، وأمانة عندكم أنتم والأكيد راكم مجتهدين حتى كل صغير يشوف طريقه في الدنيا هذه ويكون ناجح ومتميز بقدرة ربي. شكرا لك سي عمر، تحياتنا لك.
1: سامحني ربي حبيت نذكرك بها، حبيت نذكرك اللي ولا معناها باش في إطار التحفيز والتشجيع للتلامذة عندنا يعني جوائز قيمة إن شاء الله باش تكون بعد صدور النتائج اللي هو يكون إن شاء الله نهار 11 ماي باش تكون عندنا جوائز قيمة في إطار شراكة الشركات النفطية بولاية تطاوين، جوائز قيمة للرتبة الأولى بالنسبة لجميع المواد. أيه. وفي كل مادة إن شاء الله باش يكون عندنا جائزة لكل أحسن لأحسن معدل في كل مادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. شكرا
1: طبعا لك. تحفيز ليهم إن شاء الله سياراتنا وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: أكيد.
1: حبيت نعود نشكر بقى كل المتداخلين في المناظرة اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله بداية طيبة، وإن شاء الله نسمعوا نتائج جيدة ومتميزة، والفرحة كما قلت تدخل كل الديار التونسية. شكرا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: سلام سلام.

0: رجعنا لكم مستمعينا وهديتنا لكم طبعا باقة من الورود الصباحية وما زال حديثنا على الورد والنوار والزينة. وتوا معايا كالعادة المختص في مجال البيئة وفي مجال طبعا الحدائق سي وحيد الجنحاني. صباح الخير، أهلا وسهلا سي وحيد، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي إلهام، صباح الخير مستمعي ومستمعات معناتها إذاعة تطاوين وأهالي الجنوب الكل، ونقول لهم مبروك عليكم المطر ومبروك عليكم الرواد.
0: الحمد لله يعيشك، شكرا ليك، إن شاء الله ربي ديما يغيثنا هكا بالغيث النافع، وإن شاء الله أمطار الأمطار الخير طبعا على بلادنا، حاجة نستبشروا بها هكا، الأرض تتنفس والدنيا هكا تبدأ مزيانة، محليها محليها اليوم صبحية بريحة المطر وريحة هكا الماء اللي بل التربة متاعنا. سي وحيد طبعا ما زلنا هكا في الربيع وفي نهاية فصل الربيع، وما زال طبعا الناس هكا تحب النوار وتتولها بالنوار، واليوم باش تحكي لنا على نوارة هكا مزيانة برشا فيها ألوان محليهم. وصلتني تصاور طبعا من اليوم هكا في الصبحية بكري، وبرشا برشا مناظر مزيانة، ونحكو على البوغانفيليي نوارة هذية اللي تكبر وتترعرع في ديارنا، والعناية بها هلي مش صعيبة هكا ولا سي وحيد؟
1: بطبيعة احنا ما نختارو كاش الأنواع اللي تتأقلم مع مناخ الجنوب وما تطلبش برشا عناية وبرشا لهوة وبرشا فلوس بطبيعة الحال. وإحنا نحكيه اليوم على البوغانفيليا، معناتها البوغانفيليا هي تعتبر من إحنا نقولوا لها ملكة الحدائق، لأنها تحتي الألوان وهي تستعمل عدة حاجات، يعني هي النبتة هي شجيرة متسلقة تتسلق، دونك سي ان اربوست معناتها غرانبونت، والشجيرة ذات الامتياز كونها تركينا الماسة تزينها ترد حلوة. يعني إذا كان عندك تريكنا في الحديقة أو جدار أو حيط أو كلوتور أي مهما كان ترمي عليه البوغانفيليا بحول الله تولي هي نقطة القوة في الحديقة بتاعك. سيما كونه البوغانفيليا كما قلت لكم هي متسلقة تعطي برشا نوار، تعطي برشا أزهار، ليبغاكتي يتسموا ما همش ليبغاكتي معناتها الورقة تتلون، وبالتالي معناتها الحلو في البوغانفيليا هي الألوان الزاهية. بساعات الألوان تطغى على الأوراق، يعني ما عادش تشوف الأوراق تشوف كان النوار، وخاصة البوغانفيليا جلابغ هو الأصل، ما الجلابغ هو الديولي الموف، يعني أك الموف أك الناصع اللي يشعل اللي تلقى بعد ساعات يوصو كعبة بيضة هكا فرجة فيه. يعني البوغانفيليا سيدة إلهام معناتها المسمي هو في الأصل معناتها وعشانا في الفاميلي خط الفاميلي نتاعو الفاميلي صعيبة برشا نحكى جيناسي، لكن هو الفاميلي اللي فيها حوالي 300 نوع ما هي معروفة كان جزء أنواع اللي احنا نعرفوهم واللي هم مشهورين هي البوغانفيليا، والأخرى بلدنويتا ونحكي عليها مرة أخرى نوار العشية. تسمعش إذا
0: نوار العشية أي
1: تصور أنت كنوار العشية مبعد البوغانفيليا نوار العشية ونحكي عليها مناسبة أخرى. احنا نرجع البوغانفيليا، بوغانفيليا شنو اللي يميز البوغانفيليا؟ أولا متعدد الألوان، لما تشوف البوغانفيليا في لونه الأصلي اللي هو الجلابر أو الموف هو تحديته الجمال بكله، ولكن تشوف الأحمر ولا السومو ولا الأبيض، يعني الحلو كونك تجم تشري أربع كعبات بوغانفيليا تخلق جو حديقة وحدها مع بعض. الألوان كل قام موجودين عندك، وكما قلت لك راه الألوان الحلو اللي كونك معناتها كتحطه على جدار أو حيط أو كلوتور يحبي لك الكلوتور بتاعك ويعطيك يخطف الأنظار، ما تخطف الناس تحطه في الفتشات على الباب.
0: تظلل هي كي تشوفها هكا على الباب تظلل بالقدي بالقدي،
1: انا نتاع فيك الزينه معك الروح في ولي معروف سيدي بوسعيد مثلا في سيدي بوسعيد تلقى الباب العربي المقواسي من الازرق واللبيض يمشي عليك شي كعب بوغانفيليا موف. صحيح، ونعاود ناكد راهو البوغانفيليا بتبات لا هو الوحيد، خلينا نقولوا واضحين هو كونك ديما كل عام تنقص منه لانه هو يهيش
0: يكبر.
1: يعني مريرة في العام ما تقلقش كون تذكروا إذا كان زبرته في شهر فيبري، ولا عندما نعود نقول لك مستحسن فيبري مارس تقعد ديما تحافظ الفترة هذيك، ثم ما أصبر قد ما تحب ما يتقلقش خطره بش عاود
0: تستحقش برشا ماء مريرة مريرتين في الأسبوع يكفي.
1: شوف أنا ديما نقول البدايات أعتبره ولد صغير أنت بش تربه من اللون وبعدش تسيبه وحده، هو يولي يعمل العرق العروق يولي لوج الماء وبطبيعة الحال راهو أنا نعاود نأكد راهو لي بوغانفيليا ولا أي حاجة تحت النوارة. كانت تحب النوارة زيد الماء هي باش تعطي النوارة. إذا كان شفت فلوريزون أبوندونت مليانة الكل راهو أكل بوغانفيلي قد باير بير هكا ولا روغار متاع أوناس ولا أي حاجة فيها الثراء معناتها فهمت
0: صحيح.
1: نعاود نأكد راهو البوغانفيلي تزرعه مرة برك ويتلهى به مرة في العام ويلم لك التراكن اللي أنت مقيت فيه مقلق فهمت دونك يعبيها لك ويزينها لك. سيت اون بون اسبيس او نمط او نوع اللي منصوح به في تسييج الأسيجة اللي عنده حيط واللي عنده كلوتيرون بوا واللي عنده بيكيات واللي عنده اي حاجه يحط بوغانفيلي. ونزيد ناكد رانا احنا هي تعتبر اللون الزاهي في الصيف لانه خاصه الموف البنفسجي والاحمر خاصه نظم زوز الوان اللي هم يحبوا برشا الشمس السماء والابيض يحبوا موتي شمس السماء اللي عطي صفورية فهمت يحبوا شوية ضل. ما الأصل هو البوغانفيلي مع الموف ومع الأحمر يحبوا برشا شمس وكينقولوا شمس معناتها ما يتقلقش من شح المياه. نعود نقول وقفة من إمكانية باش يسقي ما فيها بس وقفة من إمكانية باش تعمل له شوية تسميد راهو بصفة عامة النوار بصفة عامة الكل إذا كانت تحب على نوارة زاهية ما فيها بس تعطيها في شهر مارس أفريل شوية كومبوست شوية مثلا ديابي شوية غبار الموجود هذا كل في صالح جنينة متاعك.
0: يعيشك سي وحيد شكرا ليك صالة ديما هكا جنين عامرة بالنوار ونشوف المناظر المزيانة في ديارنا وفي بلداننا. نهارك زين وإلى اللقاء.
1: نهارك صادق.

0: كان هذا لطفي بوشنيق وصل بينا لـ40 دقيقة بعد الـ7. صباح الخير، نهاركم زين، صح فطوركم، صح قهوتكم، الناس كل تولي على مائدة الإفطار، الناس اللي ما زالت ربما ما تخدمش وما تخرجش في التوقيت هذايا، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله نهاركم طيب، ومرحبا بكم متابعينا في إذاعة تطاوين سواء بالراديو ولا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم، مواصلين معاكم ديما في صبحيتنا وديما في الوقاية هذايا. تبدأ معانا المختصة في التغذية العلاجية أماني بن جميع، وكل مرة فما موضوع وكل مرة أكيد فما حكاية حتى تكون صحتكم لباس، وخاصة الصحة الغذائية، لأن الغذاء هو أساسي في حياتنا وفي صحتنا ويحافظنا على توازننا. أماني، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: العيشك وبيك، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. وصحيح كيف ما حكيتي، معناها الغذاء نتاعنا هو يقول لك فوتخ بلاي فوتخ سونتي
0: طبعا طبعا، صحتك في صحنك، هذه كانت فقره قبل في اذاعه تطاوين.
1: دونك شنو تحب صحتك تكون بعد 10 سنين؟ حاول منطور معناها
0: تخدم عليه
1: تكون صحي.
0: اي
1: اليوم باش نحكيوا على الخبز. حاجه هي اللي نجم نقولوا ديابوليزي شوية، واحد يقول خبز معناها دي ما حاجة خايبة وماذا بينا نبعد عليها. أول حاجة وحكي بشام الريجيم يقولك بش نحي الخبز معناها من الماكلة.
0: صحيح.
1: اليوم بش نشوف الفرق ما بين الخبز الأبيض والخبز الأسمر، وإسك سافو لابين إنه واحد معناها يبدل الخبز نتاعه من الخبز الأبيض من الخبز الأسمر.
0: حكاية التوينسة هذية، خبز بالنخالة والخبز الأسمر
1: هو السجد أكتواليتي في ساعة زينا كنت أحكي عليهم الكل. اليوم مش نفهموا مع بعضنا شنية الحكاية وشو الفرق ما بينات أنواع الخبز. أول حاجة بش نشوفها مع بعضنا مكونات نتاع حبة القمح اللي هي المكون الأساسي نتاع الفرينة. حبة القمح متكونة من ثلاثة حاجات. أول حاجة الكوش إكستيريور اللي هي النخالة، متكونة من 80% ألياف، فيها نسبة نتاع بروتينات، وفيها الفيتامين دي جروب بي، فيتامين بي 3 وبي 6، وخاصة فيتامين بي 12، فيها زادة دي مينيرو، فيها مضادات الأكسدة.

0: حاجه الجنين ولا الجرم اللي هي بارتي في وسط حبه القمح. البارتي هذه غنيه بالدهنيات، فيها نسبه قليله نتاع بروتينات كيف كيف وفيتامينات واملاح معدنيه. البارتي الدخلانيه اللي هي المكون الاساسي نتاع حبه القمح تسمى لاموند ومتكونه من 80% نشويات. البارتي هذه في الخبز الابيض فما كان البارتي هذيك الدخلانيه، ما فماش النخاله والا لوسون نسموه معناها الكوش البراديه، وما فماش لو جيرم اللي حكينا عليه توا. دونك الخبز الكامل يكون محافظ على حبه القمح كامله، ما فيها حتى شيء منحي، ويكون ما يكونش متكرر، معناها ماهيش ما عملش فيه بروسيس دو فابريكاسيون دو فاسون كسر معناها المكونات.
1: فهمتك.
0: دونك الخبز الكامل يكون فيه اكثر فيتامينات خاصه فيتامين دي كوب بي 12، وفيه شويه اكثر املاح معدنيه كيف الزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم وشويه حديد، وفيه خاصه اكثر الياف، مرتين اكثر الياف. الخبز العادي فيه معنى كعبة باجيت فيها 5.2 جرام ألياف، والبان كومبلي فيه 15 جرام ألياف أكثر، ما بريسك دو فوا بلوس معناها. الحاجة هذه تخليه يقنع أكثر، دونك ناخذوا الخبز الكامل باش يقنع على راهو أكثر. والمؤشر ارتفاع السكر نتاع الدم نتاعو اللي هو الاندكس جليسيميك باش يكون أقل. يسهل حركية الأمعاء ديو معناها للنوعية اللي فيه بغل اللي فيه. دونك يساعد العباد اللي عندها الامساك، ويساهم في توازن الجراثيم المعويه والا الميكروبيات انتستينال اللي هو مربوط ارتباط مباشر بالسيستم ايمونيتير ولا جهاز المناعه نتاعنا، معناها بطريقه غير مباشره ياثر على جهاز المناعه نتاعنا.
1: ونحن اكثر حاجه المفروض انه الناس كل معناها نكونوا واعيين بها وفاهمينها، انه راهو كي نخدموا على جهاز المناعه هذاك هو اللي جنبنا برشا مخاطر صحيه قبل ما نمشوا انه يمرض ويمشي ياخذ الدواء. اي
0: صحيح، فسا معناها كيما يقولوا الوقايه خير من العلاج.
1: هذا اكيد،
0: واحد ديما يحاول يحافظ على صحه الجهاز المناعي نتاعه. تبقى النوعيه الاليف هذه اللي موجوده في البانكوكلي تخلي الملمس ولونه مختلفة معناها.
1: أي.
0: الشخص اللي مستانس بالخبز الابيض باش يحسها في البداية يحسها حاجة، حتى المطعم يكون ديفيرون شوية،
1: يتقلق شوية من الأول. صحيح.
0: اي سيسا، وحتى الصغيرات بدك يبدو مستانسين بالخبز الابيض باش يحسوا فما ديفيرون، فما برشا صغار ما يحبوش معناها، خاصة الخبز الكامل اللي معمول بالفرينة الكاملة معناها مش اللي مخلط.
1: اي
0: خاطرها تفرق معناها الفرينة، فما الفرينة البيضاء اللي معناها كما حكينا بكري ما فيها كان اللب نتاع حبة القمح، هي هذيك مكتوب عليها تلقى تي 45، ونجم نصه حتى الفرينة اللي يبدأ مكتوب عليها تي 150 اللي تكون معناها فرينة كاملة محافظة كغيمون معناها على حبة القمح. إيش ما تي هذيك تطلع إيش ما راهي نوعية فرينة تكون خير. في الخبز زادة كيف كيف تفرق معناها حسب نوعية الفرينة، إذا خاطر فما فرينة اللي تكون خلطة بشوية نخالة مش برشا، تكون هذيك تي مثلا تي اونتر 145 و 150، ماهيش 150
1: خاطرها
0: ماهيش كاملة، اما الخلطة وحتى نسبة الأليف اللي فيها تكون أقل شوية. اما خير ديما بالفرينة البيضاء.
1: واضح.
0: العباد زاد اللي عندهم مصران الخشينة ينجم نوعية الأليف هذه تنجم تقلقهم، لا فورسيمون، اما راهو اللي عندهم لسندروم دو لانتستان إيريتابل معناها يجربوا يشوفوا رواحهم.
1: بيه.
0: معناها ديما يقعد الخبز الأبيض خاطر الهضم نتاعه أسهل يساعدهم خير. في حبيت ننوه بدا اللي راه فما انواع نتاع خبز، احنا كيما الخبز المبسط ولا لو بان دي ريوشي وكل هذوك راهم فيهم برشا سكريات برشا دهنيات، كيف كيف راهم صحيا معناها ماذا بينا نبعدوا عليهم وناخذوهم مش ديما معناها كميات محدوده. فما بعض البلدان تقول لك معناها اذا راه نسبه السكر تعدي 10% من المكونات نتاع الخبز ما عادش يسموه خبز وترجع باتيسري معناها ترجع حلويات ما عادش خبز.
1: اي واضح جدا. يعطيك صحة أماني، شكرا لك على كل النصائح هذه والمعطيات هذه، وان شاء الله بالصحة والسلامة للناس الكل. شكرا لك، تحياتنا لك، نهارك زين.

كان هذا عبد الحليم حافظ وصباح الفرحة لكم الكل المستمعين اللي تبدأ من التفاصيل الصغيرة اليومية من ريحة القهوة من الكلمة الطيبة من التبسيمة من نهار يبدو الكل بالتفاؤل وإن شاء الله نهاركم خير وفرحة كل من التحق بينا في الاستماع. نكمل معكم طبعا بالأغاني ونرجع لكم بعد موجز الثامنة الأخبار مواصلين معكم ديما في إذاعة تطاوين في ورود الصباح حتى للتسعة بقدرة ربي.

0: الحار.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 8 صباحا هنا من إذاعة تطاوين. شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقي أمس نزول كميات هامة من الغيث النافع، ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم بعض السحب بأغلب المناطق، فتدريجيا يكون مغيما جزئيا آخر النهار، والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالجنوب الشرقي. تم أمس افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجريس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. تتواصل اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية المدينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان أم التمر الجز الذي تنظمه على مدى 3 أيام جمعية سيد أحمد لحجل بأم التمر. في العالم، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في غزة نتيجة خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال، الأمر الذي يهدد بشلل تام للمؤسسات الصحية. أخيرا، شن جيش الاحتلال الصهيوني 41 هجوما على لبنان أمس، أسفرت عن استشهاد 23 شخصا، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 شهيدا وأكثر من 8094 مصابا جراء الهجمات الصهيونية على البلاد منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا مواصلين معكم في صبحيتنا حتى لتسعة بقدرة ربي 8:08 دقائق. رجعنا بغسان صليبة وسمعنا وجه السعد وربي يزيد من سعدكم ومن بختكم في الدنيا هذه مستمعينا في كل مكان, وجوه الخير في البلاد الطيبة هذه. والأكيد توقيت باش نعرفوا أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة, ومعنا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك طيب, أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام إلهام, تحية ليك ولوفية إذاعة تتاوين.
0: يعيشك, شكرا ليك. طقس اليوم والأيامات القادمة بقدرة ربي سي أنيس.
1: كذلك بداية يوم أمس كنا سجلنا كمية هامة من الأمطار في الجهات الغربية خاصة للوسط والجنوب, بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين, 26 مليمتر في ماجل بالعباس, 19 مليمتر في سيدي عيش من ولاية قفصة, أيضا 8 مليمتر في زرنوش و7 في الضيف, في سيدي بوزيد على كميات 10 مليمتر في المكناسي وكيفهم في منزل بوزيان, في مدنين 8 مليمتر في بني خداش, وفي تطاوين 8 مليمتر في الذهيبة, المنستير 6 مليمتر تقريب في المعتمر. تقريب هذه أعلى كميات سجلناها يوم أمس. اليوم نتظروا تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الجنوب الشرقي صباحا, طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات, الريحة عموما شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق, البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات متموج ببقية السواحل, درجة الحرارة عموما في استقرار, هي في الحقيقة حاليا النجم يقول حتى طقس بارد في جهة الشمال الغربي, في مرتفعات الوسط الغربي 7 درجات في تالا, 8 درجات في سليانة, 9 في الكيف, وفي بيجة 8 درجات في جندوبة. في بقية جهات البلاد تقريب حاليا بين 14 و17 درجة, حاليا تطاوين 16 درجة. قلنا درجات الحرارة القصوى تقريب اليوم في استقرار, عموما تكون بين 19 و24 درجة بالشمال الوسط الجنوب الشرقي, بين 25 و28 درجة ببقية الجهات, تطاوين ننتظروا 24 درجة اليوم كحرارة قصوى. يوم الغد طقس عموما مغيم جزئيا يتواصل على كامل مناطق البلاد, التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي, بالتالي درجة الحرارة بتبدا ابتداء من يوم الغد في ارتفاع طفيف وتدريجي, البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج قابس متموج ببقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء بداية أسبوع ننتظر إن شاء الله أمطار ضعيفة متفرقة في مناطق أقصى الشمال, ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في جهات أقصى الشمال الغربي في فترات ما بعد الظهر, يتواصل طقس من قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية جهات البلاد, التيارات والريح تتواصل من القطاع الجنوبي, درجة الحرارة بطبيعة الحال تتواصل في ارتفاع خاصة بجهات الجنوب. وبالنسبة للبحر عموما باش يكون مضطرب في السواحل الشرقية متموج بالشمال. للتنويه أخت الهام فيما يخص الحرارة حتى في توقعاتنا الفصلية, التوقعات الموسمية للثلاثة أشهر القادمة ماي جوان جويليا مختلف النماذج العددية بما فيهم النموذج الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي, النموذج الفرنسي, النموذج الأوروبي, كلها تشير إلى درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية في الثلاثة أشهر القادمة ماي جوان جويليا.
0: معناه سامحني, نتحدث على موجات حرارة ولا نتحدث على هكا ربما نهار يجي سخون نهارات أخرى تنخفض درجات الحرارة؟
1: بالأحرى هكاك, نهار معناها أسخن من نهار, عموما هكاك مش موجات حرارة.
0: الحمد لله الحمد لله, مش موجات حرارة, هذه أهم حاجة. يعطيك صحة, شكرا ليك سي أنيس, تحياتنا ليك, نهارك طيب, مشكورين ديما على كل المجهودات, على التحيين اللي تقريبا في كل لحظة تنجم تعرف أحوال الطقس وتتبعها في تونس في مختلف الجهات التونسية, وهذه من الحاجات اللي خلينا نبرمجوا برشا برشا أحوايج وقت اللي نجوا خارجين ولا نجوا باش نعملوا حاجة, نعرفوا الطقس وشنية المستجدات نتاعو والتفاصيل نتاعو. نهارك زين وإلى اللقاء. 13 دقيقة بعد الثمانية, خليكم مع الغنية هذه إيمان محرزي في محبوبي, بعد رجعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين دي معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم الناس اللي تحقت بينا في الاستماع. نهاركم طيب، نهاركم زين، مواصلين معكم ديما في ورود الصباح، وتوا في فقرة الشأن البلدي وفي فقرة مع البلدية اللي تقريبا تسمعوا فيها يوميا في إذاعة تطاوين في ورود الصباح. اليوم معنا مدام مهل معلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مهل صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد ليك أخت الهام والكافة مستمعين إذاعة تطاوين، يعطيكم الصحة على المتابعة وعلى الاهتمام بالشأن البلدي.
0: يعيشك، شكرا ليك، وأنتم زيادة مشكورين على المجهودات. ديما فما جهد، صحيح فما النقائص، لكن زاد الجهد متواصل بالإمكانيات الموجودة والمتوفرة. حتى على الأقل تنجموا تخدموا المواطن في الناحية هذه، لأنه مهم جدا يشوف تنوير، يشوف طرقات مخدومة، يشوف فضلات ترفع يعني في الأوقات متاحة، ونشوف بلادنا زادة نظيفة ومزيانة، وهذا اللي نسعوا له الناس الكل. مدام هي الفترة الأخيرة هذه أكيد بلدية المطوية جهد موجود، الخدمة موجودة، شنو ربما أهم الحاجات اللي عملتوها في الفترة هذه، وشنو ربما زادة الفترات القادمة الحاجات اللي حاضرة وموجودة والأكيد تسعوا أنها تكون موجودة على أرض الواقع
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة أخت الهام، صحيح احنا ديما طموحاتنا كبيرة، انه رغم الإمكانيات ورغم قلة الموارد ونسعوا ديما طموحنا انه نرضوا المواطن وانه نأدوا خدمتنا وما هو مطلوب منا على أحسن وجه بمجهودنا اللي نجمو، أقصى مجهودنا اللي نجمو نعملوه. آخر ما قدمنا الفترة الأخيرة هي حاولنا القضاء على بعض النقاط السوداء.
0: أيه؟
1: المجهود الكبير في النظافة الوطنية بالبيئة، وإحنا على استعداد لحلول فصل الصيف في طرس أدلية. أنا برشا نقاط سوداء حاولنا من الحمد لله بتضافر الجهود وبمساعدة حتى المجلس الجهوي والسيد الوالي، وفونا بمعدات معناها من خواص وتعاوننا على القضاء البعض منها. احنا تواصلنا مجهودنا الذاتي بإزالة بعض في حي المية، عنا وارد حي المية الحمد لله ما نبدينا بشوي بشوي قاعدين ما نعمل كل مرة في جزء منها، حتى فما شجر هايج ومطنين تقلقتوا في منطقة سكنية، شق منطقة سكنية في حي المية. كيف كيف توا في حي الشرفات دخلنا مؤخرا كيف كيف نقطة سوداء حاولنا القضاء عليها إن شاء الله. المطنين ما نستبشروا خير، خاطر حاول رونا بالرغم إمكانياتنا، لكن احنا ديما مكبشين في كل المطلب نتاع المواطن اللي يعز علينا. ما يجيني مواطن يقول لي راك حاجة لو لطف
0: حفظة
1: سامة راي كده إن شاء الله. توا كيف كيف جونا بعض الملاحظات على البنائات وذا دائر السقوط، عملنا مجهود مع أصحاب المحلات هذه، اتصلنا بهم في تونس ووسائل التواصل سهلة برشا الحمد لله، فما تفاعل إيجابي كبير وناس منها متحمسة إنه باش تقضي على البنائات هذه. حي عندنا حي شعبي حي الشرفاء، يعني فما بعض البنائات كانت لنا معناها مشكل صغير. الحمد لله في ظرف في غضون الأسبوع القادم إن شاء الله باش نتوصلوا ل معناها على الأقل هالزوز النقاط هذوما اللي في البنائات إنه باش معناها نجوزوهم ونقضوا عليهم. كيف كيف عنا إن شاء الله كل عام حي خير لاستعداد عيد الأضحى. إحنا عنا خصصنا فضاء إن شاء الله في إطار ديما النظافة، في إطار سلامة المواطن، في إطار إنه ننظموا عملية البيع دي، حاولنا ديما كل عام فضاء مخصص لبيع الأضاحي اللي هو بمنطقة جنينات. أنا هبطنا علينا العموم ونحاولوا بكل لطف لإخواننا اللي أصحاب اللي باش يبيعوا كان جزارة ولا غيرهم، حاولوا يتقيدوا بالمكان المخصص ليهم اللي هو بمنطقة جنينات، يعرفوها وراء تحت السوق اليومي. إن شاء الله ربي يسهل ويتحل في أقرب وقت إن شاء الله. هنا قاعدين في المسجد الأخيرة سوري سوق يومي وتكون فضاء لبيع الأضاحي وتكون معناها إن شاء الله. إحنا على الأقل نبدأ بالنقطة هذه، نظف معناها إن شاء الله. إحنا باش قاعدين مع المقاول في شوية معناها فواضل إن شاء الله بقدر ربي باش نحضروا لهم اللي هم يكون عندهم الفكره هذه اللي راهو فضاء مخصص دون غيره. ما يحبوش احنا في كل بلاصه من البيوعات
0: لا، امور امور امور تنظيميه، امور تنظيميه.
1: في اطار كيف كيف المشاريع عندنا تو مشروع في لمسات الاخيره في الانتهاء، معنا مشروع بلدي، نحكي على المشاريع البلديه، مشروع بلدي تعبيد الطرقات هذه بمنطقه حي الزهور. الحمد لله معناها مشروع رائد، مشروع حلو برشا في الفينيسيون نتاعها، بالرغم اللي هو 170 ألف دينار معناها، أما بالحق عمل حسينا فما إضافة مع المقاول يعطيه الصحة، عمل مجهود فيه، استبشروا به مواطنين برشا معناها، وقاعدين حتى ناخذ بملاحظاتهم ديما بالتنسيق مع ديما الملاحظات نتاع المواطن ناخذوها. أنا نقول لهم المواطن ساعات يقولوا لي احنا رانا مقلقينكم، نقول لهم لا بالعكس زيدوا اعطونا الملاحظه،
0: بالعكس هذاك هو هذاك هو المواطن الواعي، وهذاك هو باش تتقدم البلاد وتتطور بالملاحظات هذه.
1: أي مهما كان عندي عمل ومهما كان عندي فرق مراقبة وكذا، أنت مواطن، هو اللي هو بحكم انتماء لك الحي ولا النهج،
0: هو اللي يعرف اللي يعرف شي يستحق
1: وش يحس زادة بالحاجة بالحق، معنا باش تعطيني الصدق متاع الملاحظة، وبهذاك أنا نجم نقدم ونفهم ونحس بلي فما بلاصة هذيك كذا نهتم بها شوية، خاطر احنا رانا ديما تعوزنا الإمكانيات باش نراقب تبارك الله منطقة بلدية توسعت. صحيح. وعنا كيف هذيك المنطقة التوسع، فما مشروع حتى هو قاعد يمشي تو إن شاء الله قريب، معنا في بيت ال 60% تقدم أشغال تعبير الطرقات بمنطقة العكاريت في طار ديما التوسع اللي هو تعبيد الطرقات، حتى هو مشروع ما شاء الله معناها في كلفة 200 مليون دينار في طار مناطق التوسع. كيف عندنا مناطق، عندنا معدات النظافة، معدات النظافة قاعدة في طار صفقة مجمعة إن شاء الله باش نقتنوا آلة تكتوبيل وشاحنة ضغط، هذه شاحنة ضغط حتى احنا عندنا حاويات نحبوا باش نستغلوهم جونا في ترهيبة في وقت ما بقينا مستغلينا همش خاطر احنا بابا نخدموا رفقة طريقة، دونك هذه حاولنا باش على الأقل لك التوسعات الكبيرة اللي سالتنا فيها بعض المشاكل، ومعنا مدى بينا ما نخلوش بركلة طول البلاد كبرت واحنا أربع فرق نظافة ديما ساعاتك تسيرك لبعض النقاط، نحاولوا باش نتجاوزوها بالطريقة بالشغلة بالخير
0: إن شاء الله. شكرا لك مدام مها، يعطيك الصحه برشا برشا برشا عمل وبرشا مجهودات، ان شاء الله مواصلين ونحن خاصه على ابواب الصيف
1: بخير ان شاء الله، ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.
0: الى اللقاء، شكرا لك، نهارك طيب، الى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا 24 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين ديما معاكم في ورود الصباح وتوقيع طبعا للأسواق وأجواء الأسواق الأسبوعية اللي موجودة في جهاتنا طبعا اليوم السبت، والأكيد برشة تنويعات في الأسعار وفي البضائع. ومعنا كالعادة من البير الأحمر زميلنا مراسلنا أحمد حسني. أحمد نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: نهارك مبروك زين الهام ليك ولكل المستمعات والمستمعين وللزملاء اللي معاك في ورود الصباح.
0: مرحبا بك أحمد، طبعا ندخل معاك للسوق وللأسعار والمنتوجات، تفضل.
1: جولة أكيد أنا باش تكون محلاها الهام باعتبار وأنه صبت شوية مطر الباب،
0: الحمد لله يا ربي،
1: معنا أنحشت الجو ومع هالشميسة هكا صباحية والحركة، معنا الحقيقة حركة كبيرة ولا يشهدها سوق بير الأحمر باعتبار أننا بدينا نقربوا من العيد اللي ما زالنا عليه تقريبا 25 يوم. اليوم السبت 2 ماي 2026 يوافق 15 ذي القعدة 1447، واليوم قضينا 122 يوم من 2026، وسوق عدد 18 اللي فيها البطاطا اليوم ب 2200 مليم بعد ما كانت 2500 مليم، البصل ب 1800 مليم بعد ما كان 2000 مليم، الطماطم بجوز دينارات ب 300، الفلفل الحار ب 3 دينارات، الفلفل الحلو ب 3 دينارات و 500، الفلفل المحشي ب 4 دينارات و 500 مليم، القرح بالطزينه بجوز دينارات و 500، القرح الاحمر بجوز دينارات، الباذنجان بجوز دينارات و 500، الكرنب بجوز دينارات، البروكلو بجوز دينارات و 300، الفناليا ب 1800 مليم، اللفت ب 1800 مليم ايضا، الثلاثه ب 3 دينارات، الليمون ب 30 مليم، حافظ تقريبا على نفس الاسعار، الجلبانه تحت شويه من 6 دينارات الى 5 دينارات وتم حتى ب 3 دينارات هكايا اللي طايبه شويه هكا، الفول ب 2 دينارات و 500 مليم بعد ما كان 3 دينارات، الربوع بسباس ب 2 دينارات بعد ما كان 3 دينارات تحت دينار كامل، القنويه ب 10 دينارات و 500 مليم ارتفعت 500 مليم على الاسبوع الفرد، واللوبيا الخضراء ب 8 دينارات حافظ تقريبا على نفس سعرها، الفكوس اليوم ب 2500 مليم، الورقيات تقريبا ب 600 مليم بعد ما كانت 700 مليم، الثوم اليوم ب 10 دينارات، البتراب ب 3 دينارات، الخردل ب 3 دينارات، والخرشب ب 3 دينارات و 500 مليم، الغلال تقريبا حافظ على نفس سعرها، التفاح ب 9 دينارات بقى كيف هو، الانجاس ب 8 دينارات، البرتقال الجارس ب 4 دينارات و 500 بعد ما كان 5 دينارات، الحلو ب 4 دينارات بعد ما كان 4 دينارات و 500، الشروب ب 2 دينارات، تمتم ب 4 دينارات، الموز ب 14 دينار، الاناناس ب 13 دينار بشعيبه، الفراوله ب 8 دينارات، والدقلابين 3 دينارات و 9 دينارات. الاسماك اليوم في نقطه بيع الحقيقه نعتمدوها ديما، السردينه ب 8 دينارات، الشبة ب 20 دينار، المرجان ب 18 دينار، الوراثة ب 25 دينار، القاروس البحري ب 35 دينار، الشورو ب 18 دينار، الجرار ب 17 دينار، الشوبي ب 30 دينار، والقرنيط تحت شوية من 50 دينار إلى 40 دينار، 10 دينارات كاملين تحت، اللحوم الحمراء العلوش ب 55 دينار، معناها سعره مازال محافظ على تقريبا السعر هذا منذ مدة، الجدي ب 50 دينار، الجدعة ب 40 دينار، العود ب 35 دينار، الجبدة ب 50 دينار والدوارة ب 15 دينار. اللحوم البيضاء ونقطة بيع وحيدة زاد حتى نعتمدوها في كل أسبوع، الدجاج الحي ب 9 دينارات، الدجاج المذبوح ب 8 دينارات 625 مليم، أنقص شوية الحقيقة، الفخذ ب 16 دينار و 480 مليم، الاسكالوب ب 23 دينار، الكركاس ب 3 دينارات و 950 مليم، الكعيبة بيضة اليوم 275 مليم، الحارة ب 1100 مليم، والبلاتو في 30 كعبة ب 8 دينارات و 250 مليم، وهكا الدجيجة احنا نقولوا الذهبيه هذيك ب 10 دينارات و 900 تقريبا للاسبوع الرابع على التوالي هي في نفس السعر بتاعها. الذهب اليوم الشرائح 1600 دينار و 550
0: فقط. احمد احمد باش نستسمحوك خاطر عندنا وقفه اشهريه وراجعين ان شاء الله.
2: إشهار. القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج، العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: نرجع لك أحمد طبعا ونختم معك أحوال السوق بما تبقى من الأسعار والمنتجات.
1: شكرا ليك. إن شاء الله حج مبرور ودم بغفور لكل من قاد بيت الله الحرام إن شاء الله لأداء شعار الحج لهذا العام. إذا الدانت قلت الشرائح ب 16 دينار و 550 مليم، البلانكيت ب 9 دينار و 300 مليم، الفخذ ب 13 دينار، الاسكالوب ب 21 دينار و 450 مليم، الكبدة ب 25 دينار و 400 مليم، المركز ب 19 دينار و 950 مليم. هذه معناها الحقيقة الأسعار مازالت مرتفعة شوية في اللحوم البيضاء. تعرف ديما هكا الزوايا اللي نختاروها الهام في معناها الزوايا المذيئة في سوق بيض الأحمر اللي فيها القمح اليوم ب 110 دينارات الويبة، الشعير ب 85 دينار الويبة، أيضا زيت زيتون 10 دينارات بعد ما كان 11 دينار، عسل الزدر ب 65 دينار، عسل الزعتر ب 70 دينار، الأفتيكا اليوم ب 10 دينارات، الفروج هكا للناس اللي تحب الرجيم ب 20 دينار، والسريديك ب 25 دينار، العظم العربي اليوم بزوج دينارات الحارة. الحدث اليوم 5 دينارات، الحمص ب 8 دينارات و 500 عفوا، اللوبيا ب 5 دينارات، الحلبة 3 دينارات، الفول 6 دينارات، الطبيخة ب 7 دينارات، الفلفل الشايح ب 17 دينار، الفلفل الملحي ب 20 دينار، الكركم ب 15 دينار، البزار ب 24 دينار، الفلفل المكوش ب 26 دينار، التابل ب 7 دينارات، الشوربة شعير 10 دينارات، الشوربة 12 دينار، الملوخية 10 دينارات، الدروع الملحي 8 دينارات، الزميطة ب 10 دينارات، الكسيسة ب 14 دينار، المزخفة اليوم ب 12 دينار الكيلو، والرند الربيطة ب 2 دينارات و 500 مليم. اليوم بالك القرد ب 16 دينار في السوق بيض الأحمر، وبالك بن ب 12 دينار للناس الفلاحة وللمربين، ولليوم الأضاحي تقريبا سعر البرشلي بين 850 دينار إلى مليون و 100 دينار، وسعر الحلوش تقريبا بين 970 دينار إلى مليون يا الهام و 890 دينار تقريبا، زوز ملايين غير 10 دينارات في سوق بيض الأحمر.
0: نعم، شكرا لك أحمد على كل المعطيات المزيانة هذه، تحياتنا لك، نهارك طيب، إلى اللقاء.

كان هذا زياد برجي مستمعينا. أنا لمين وصل بينا 35 دقيقة بعد 8 مواصلين دي معكم في صبحيتنا. نيازين لكل مستعملي الطرقات، نهاركم زين الناس اللي التحقت بينا في الاستماع واللي فاقت معنا توا، الناس اللي تابع فينا بالراديو وتابع فينا بالانترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم، وديما مواصلين معاكم في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. وأجمل التحايا طبعا من عندي إلهام معاكم في ورود السبت، هادي الغريبي في الهندسة التقنية، فيصل شوشين في غرفة الهاتف، زملائنا في قسم الأخبار طبعا توصلكم من عندهم كل التحايا في صبحيتنا هذه. وإن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل.

0: كانت هذه يارا صدفة وبرشا صدف هكا وفرص في حياتنا تكون طالع خير لينا، وإن شاء الله صباح الفرصة الطيبة والصدف الجميلة لكم الكل مستمعينا الكرام. توقيت الفقرة أيتك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أي تيك. مرحبا بكم في عدد جديد من أي تيك. اليوم نتحدثوا على عصر الحواسيب العادية اللي انتهى وتخلى رسميا عصر الاي اي بي سي. الشركات الكبرى كما انتل كوالكوم اطلقت معالجات جديدة خلت البي سي العادي ولي عقل الكتروني في المستقبل. سر الكل في قطعة جديدة زادتها للمعالج اسمها الان بي يو، وحدة المعالجة العصبية. نعرفوا الناس الكل وحدة السي بي يو، لكن هذه جديدة الان بي يو هي قطعة تخلي الحاسوب يقوم بعملية الذكاء الاصطناعي بطريقة محلية من غير ما يحتاج الانترنت. يعني تولياي بتاعك يخدم أوفلاين، يترجم، يعدل، يحمي البيانات بتاعك، يخدم، يكودي، يجاوبك على الأسئلة، ومن غير ما يبعث حتى معلومة للسحابة ولا للكلاود. والأهم من هذا كون البطاريات ولت تدوم الأيام مش الساعات، لأن المعالج الجديد تستهلك طاقة أقل برشا بفضل الذكاء الاصطناعي اللي قاعد ينسق في العملية ويخدم على الموارد والجهاز حسب الحاجيات. علاش هذه همنا اليوم في تونس، خاصة للفريلانسرز والمبرمجين وصناع المحتوى. الاي اي بي سي هو تحرير من مصاريف الاشتراكات في خدمات الاي اي الغالية، لأنه حاسوبك اليوم ولا البي سي متاعك ولا فيه موديل ذكاء اصطناعي خاص متاح 24 ساعة ومجاني مدى الحياة. شركات في تونس بدت في تغيير الماتريال متاعها باش تضمن أكثر أمان للمعلومات وسرعة الإنتاج. نصيحة متاع اليوم، إذا كنت ناوي باش تشري حاسوب جديد ولا بي سي جديد ولا أورديناتور جديد، ثبت فيه ملصقة تكون مكتوب عليها AI powered. هذه تعطيك فكرة كون الحاسوب قاعد يخدم بالـ NPU وهو المعالج العصبي داخل الـ PC متاعك. شركات كبيرة في 2026 ولت تخدم على الهاردوير الذكاء الاصطناعي مش فقط كسوفتوير.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.

0: كان هذا بلتي مستمعينا. صباح الورود عليكم الناس الكل، مرحبا بكم مجددا. وتوا معنا على خط البرنامج الشيف صابرة، والأكيد برشا مقترحات وأطباق في الطقس المزيان هذايا في عطلة آخر الأسبوع. غير بركة حضروا رواحكم واسمعوا الوصفات من عند صابرة. صباح النور صابرة، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح النور، صباح الورد والياسمين، كل مستمعين إذاعة التطوير.
0: يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك طبعا على صوية المزيان وعلى الحاجات اللي تقدمينا فيها أسبوعيا صابرة. مرحبا بيك.
1: يعيشك يعيشك أختي الغالية، المغرمزية هذه داري.
0: يعيشك
1: عايشك، ما قدمش لداري لشكون باش نقدم.
0: شكرا ليك صابرة، شكرا ليك، ونحن ديما الدار الكبيرة مفتوحة ليك ونسكن.
1: عايشك، اليوم باش نعملوا سردينة.
0: ايه،
1: اما السردينة مفسرة بالتفسير يعني حليل تونسي كلو احنا.
0: ايه يا للا يا للا.
1: باهي السردينة هذه باش ناخذوا كعبات سردينة تكونوا ماذا بينا خشينة شوية.
0: ايه متبيع.
1: وباش ناخذوا كعبات ملسوقة. باش ناخذوا شوية معدنوس، شوية بصل.
0: ايه
1: ناخذوا كعبة عظم. باش ناخذوا شوية جبن ملحي، ملح فلفل اكحل، شوية كركم. عنا جزء كيس هيسة عربي هذية لل، وعنا شوية زبدة بنستخدمهم ورق الملسوقة.
0: بيه
1: فالقايل كيفاش باش نعمل هنا؟ هذول باش نعمل كفتة أنا، فهمت؟ النجم رهنين نعمل شوية سردينة نسمطها ونفتفتها في وسط الحشو.
0: ايه
1: كما النجم نزيدها شوية طن، وأنا نخليها كيكة. يعني باش نقص المعدنوس باش نذبلو مع شوية بصل، سنينة ثوم، ملح فلفل اكحل، شوي كركم، شوي هريسه عربي. نحط لهم شويه جبن مرحي. نحط لهم عظيمه ونلمهم. وبعد ناخذ كعبه الملسوقه بعد ما غسلتها ونحيت لها السلسول بتاعها، نحطها نحشيها بالحشو، نحط عليها كعبه اخرى من السردينه، وناخذ كعبه الملسوقه ندهنها بالزبده ونحط كعبه السردينه هذيك ونعملها على شكل مربع، يعني نلف لجناب منا ومنا ونسكر عليها على شكل مربع، ندهنها بشوية زبدة. ونحط المربعات هذوكم تاع السردينة نحطهم في الفوق، مش باش نقليهم، انا راه نحب حويجة صحية وخفيفة. نحطهم في الفوق ونحضر طرف صوص، يعني كما نقولوا احنا شلوج تاع تونسي، يعني كيف الفلفل وبطاطس.
0: صابرة، وكان تبدلي البلاصة شوية لانه قاعد يوصلنا فما حس بحذاك هكا. اي اي شويه كبدل بلاصه هكا بالقديه تاو.
1: باهي
0: تفضلي.
1: باهي، كما قلنا نحطيهم نهنيهم بعد ما حشينيهم بك السردينه هذيك، نفينيهم في الملسوقه على شكل مربع.
0: اي
1: وندهنهم بالزبده.
0: أي.
1: ونحطهم في الفور نخليهم يتيبوا حتى لين يتحمروا يخرجوا مقرمشين، خير من تقليهم. وانا تحب تقليهم تقليهم راهو كما تحب.
0: مسيش هو ديما نبدلوا شويه. أي. حتى على صحتنا نحبوا نحبوا المقلي التوانسه، لكن راهو ماهوش صحي حتى طرف.
1: اي لا والله، حتى كي تشوف الكوشه حلوين برشا. هكا انا كنا نحضرت مثلا شكشوكه تونسيه بتاعنا، يعني هذيك اللي بشويه بصل فلفل طماطم
0: نجم. اي
1: نحط لها شويه تبل كرويه، طماطم معجونه، هريسه عربي، شويه زيت. نحطوهم هكا يتحركوا في بعضهم من غير ما نمرقوهم، نزيد نحط لهم كعبه عظم، رشه كرويه من فوق، وملح فلفل اكحل، وشويه تبل كرويه. تكون عندها شويه فريت وشويه سلطه حسب ما طيب مزيان وصحي للكبار وللصغار.
0: يعطيك الصحة.
1: حاولك في ستوري اليوم.
0: ما شاء الله، هاكا خفيف مش مكلف. ماهوش مكلف، ونبدلوا شويه ميساج، مره نعملوا حاجات معناها اللي هي تكون دسمه هكا وطاولتنا معبيه، مره تزيد نخفوا شويه. شكشوكه وقتها توا، خاصه توا ربيع وقت وقت الشكشوكه. باش نعملوا اخر؟
1: باش نحلي بشويه طارت غله، ما ان الغله تو موجوده. الفريز والكيوي والكعبة الدقله ما نحكيش على البنات. يزيها دوبا في البركه.
0: اي
1: باش ناخذوا نعملوا التارت، باش ناخذوا 300 غرام فارينة، ناخذوا 150 غرام زبدة، باش ناخذوا معاهم كعب عظم، لهني نجموا نحيوا 20 غرام ولا 30 غرام من الفارينة، نعوضوهم باللوز المرحي. كما نجموا نخليوها فارينة الكل. كيف كيف عندي مسبك وخميرة، مغرفة صغيرة يعني خميرة مش مسبك، ومغرفة صغيرة، وعندي 100 غرام سكر محور وسكر فاني، هذه بالنسبة للبات، ومعهم كعبة عظم كاملة. بالنسبة للطارت باش نطيبوا الكريمة بتاعنا، كريم باتير، يعني باش ناخذوا 3 أصفر عظم، باش ناخذوا نص لتر حليب، باش ناخذوا 40 غرام نشا، باش ناخذوا 100 غرام سكر، وشوية سكر فاني ومغرفة زبدة. للغلة كما قلت لكم شوية كيوي شوية دقلة شوية كعبة فريز، وباش ندهنهم بشوية نباج باش يقعد يعطينا اللقة المزيانة. نمشي طريق تحضير، ناخذ أول حاجة الصحفة بتاعنا نغربلو الفارينة نحطو معاها الزبدة تكون حرارة الغرفة، نحطو معاها السكر المحور، نحطو معاها رشة الملح، نحطو معاها مغرفة صغيرة ديك تاع الخميرة، ونحطو معاها السكر فاني. هذوما الكل نبسوهم مع بعضهم لحتى لين يولي عنا كي الرملة هكاية. بعد نروحو نحطو العظمة، تنحطو العظمة نحاولو نلمو لمي من غير ما نعجنو البات، نحطو البات ترتاح في الفريجيدير شوية. ومن بعد ناخذوا القوالب الخاصة بالطارت هذوكم ويكون حبة ذاتة والطارت ولت مزينة من غيرك التشريفة، يعني سامبل القالب بتاعها يكون مزين أحلى وأحلى. نطيبوا الطارت بتاعنا، تكون عنا حاجة نرزنوا بها الطارت، يعني ما قولوا احنا كعبة حمص ولا لوبيا خاصين بالطارت هذوكم مش مطفل عنيش، وإلا نقبوها بالفرشيطة. إذا كان عملتوا الطارت اللي قلت لكم عليها الكاريه هذية يعني سامبل، تخرجوها في نص التير، تدهنوها بصفر عظمة شوية حليب وترجعوها للفور باش تعطي الدورير على الجناب هذيك المزينة. وبعد ناخذوا الكريمة تاعنا، نحضروا الكريم اللي هي باش ناخذوا صحفة نحطوا فيها السكر والعظم والسكر الفاني، ونسخنوا الحليب على الغاز ونحطوا الشاي شوية حليب، نركضوهم شوية مليح مليح، وبعد نرجعوهم فك الحليب الدافي اللي صبيناه بشوية بشوية على الصحفة. بعد نرجعوه في الكسرونة ونطيبوا الكريم بتاعنا، كريم باتيسير طابت، نحطوا لهم برشا زبدة، ناخذوا أكل الكروكونز هذوكم اللي طيبناهم تاع اللي طارت، نصبوا فيهم الكريم، نزينوهم بالغلة من فوق وندهنوهم بشوية نباج، وتاكلوا صحة وبالشفاء ليكم ولكباركم ولصغاركم.
0: يعطيك الصحة سابرة، يعطيك الصحة. شنو نجمو نشربوا هكا في دقيقة دقيقة وشوية أكثرش باش عندنا وقت؟
1: نجم نشربوا طريقة عنا جيد، نجم نعمل جيد حتى لصغيراتنا جيد دانون. ناخذوا كعبات قارص، ناخذوا كعبات برقديل، وناخذوا كعبات سنارية. كعبات السنارية نغليهم طيبهم، والقارص والبرقديل باش نعصروا بقشرته بكله يعني ما بعد الكل، ونرحيهم مليح مليح وهم مقلصين، يعني البرقدين والقارص يعني قلصوا. وناخذ معاهم شوية ماء، وبعد حط لهم السكر، وآخر حاجة نضيف لهم كعبتين ياغورت ونخلطهم مليح ونشرب العصير هذايا، نعطيه لصغاري اللي هما نشيوه من الحوانت يعني غالي وبمواد حافظة. نجم أنا نحضره لصغاري في وقت يتشرب، ما تقعدش برشا خاطر فيه الياغورت
0: ما يطولش في نهاره، ما نعملش كمية كبيرة وكهو.
1: يعطيك الصحة،
0: يعطيك أنت الصحة. شكرا ليك، تسلم الأيدي صابرة. شكرا ليك، تحياتنا ليك هكا بالشيف صابرة. كون وصلنا نهاية مشوارنا الصباحي معاكم مستمعينا، شكرا ليك هادي، شكرا فيصل، شكرا زملائنا في قسم الأخبار، تحياتي إلهام كنت معاكم في ورود السبت. خليكم، نتمنى لكم نهار مزيان، نهار طيب فيه برشا خيرات وبرشا مسرات. إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. شهدت مناطق بالجنوب الشرقي أمس نزول كميات هامة من الغيث النافع، ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم بعض السحب بأغلب المناطق تدريجيا يكون الطقس مغيم جزئيا آخر نهار بالجنوب الشرقي، والحرارة بين 19 و 25 درجة. تم افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. تتواصل اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية مدينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان أم التمر للجز الذي ينتظم على مدى 3 أيام. استشهد 8 أشخاص فجر اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت بلدات جنوبي لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تتصرف كالقراصنة أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. شكرا على المتابعة، زميل حسن العياشي في معرض الصحافة بعد الفاصل.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تعنون نهاية النظام الذي بنته أمريكا، وتضيف انهيار الالتزام الأمريكي بالنظام الدولي الليبرالي يترك فراغا استراتيجيا ويحول التحالفات إلى ترتيبات مؤقتة ويضع العالم أمام مرحلة اضطراب غير مسبوقة. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية والتي ترى أن الأهم وهو أن وجهة الصراع بعد المواجهة العسكرية قد اتضحت في أمرين، هما أنها كانت صداما عالميا اتخذ من الشرق الأوسط ميدانا يؤكد أهمية هذه المنطقة بالنسبة للنظام العالمي، والأمر الثاني أن حقل الصراع العالمي هو اقتصادي. إلى صحيفة رأي اليوم والتي ترى أن إيران وحتى الوسطاء يعتقدون أن الحل الدبلوماسي لا زال ممكنا، ولكن طهران تعتبر أن الولايات المتحدة غير جادة في حل المشكلة بدليل أنها مصرة على تفويض هواة في السياسة ومنحازين بالكامل لإسرائيل في إدارة المفاوضات، وأنها ما تزال تمني النفس بتشكيل تحالف عسكري يضم بعض دول الخليج ينجح في فتح مضيق هرمز بالقوة. هذه العملية إن تحققت فإنها ستجلب كوارث أكثر مما جلبته كارثة شن الحرب الصهيوني-أمريكية على إيران ولبنان. ونختم بصحيفة الشرق الأوسط والتي تقول إن كل ما يريده نتنياهو أن يورط الجيش اللبناني إلى جوار جيش الاحتلال في حرب لنزع سلاح حزب الله وهو هدف مستحيل التحقق. أعلنت إسرائيل عدة مرات عن إنجازه، ثم تبين أن الإعلان الكاذب كان مجرد زوبعة في فنجان مسموم. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعدوا من هنا، ويخلينا نعيش فترات ما عشناهمش، ونسافر مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تتويل.
1: إذاعة تتويل.
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: الأزهار. مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا. إشهار.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطبين. دعا كاتب عام نقابة عوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطوين مبارك السيار إلى ضرورة القطاع مع تشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل. تم أمس افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. تتواصل اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية المدينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان أم التمر للجز الذي ينتظم على مدى 3 أيام. في العالم، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في غزة نتيجة خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال. أخيرا، وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الصهيوني 41 هجوما على لبنان أمس أسفرت عن استشهاد 23 شخصا. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 شهيدا جراء الهجمات الصهيونية منذ شهر مارس الماضي. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

0: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرته وياما هني وين يقول الشعور كلامه
1: الشعر والكلامة
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه
1: الصوت وغناوي
0: في برامج لالا وشعر موزون جيل يحيى زيانة
1: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
2: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة طويل، مرحبا في لقاء جديد وموقع آخر من مواعيدنا الأسبوعية في دقة خليلة ساعتين مع موروثنا الشفوي لجنوب الشرقي ولتونس عموما. وموضوع دائما من أسبوع لآخر نتناول الموضوع يكون قريب من حياتنا العامة ومن واقع القوالة الفعلية لشعرانا. يصادف اليوم يعني الدورة 13 للمة أو مهرجان لمة تراث ورغمة، هذه الجمعية الفتية اللي دابت أنها تأكد حضورها من سنة إلى أخرى، واليوم في البرنامج السهرة الشعرية في الليل، ولكن في النهار تم ندوة فكرية حول التراث وفن العمارة. إن شاء الله باش نخطر عليه فكرة صغيرة من بعد شوية مع دكتور علي الثابتي. على كل التحية مفردة لمستمعينا عبر موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في حصة اليوم اللي موضوعنا فيها كما استفنا الجمعة اللي فاتت، يعني معناها الموج والبحر والشط والرقراقي تسرح بنات الفكر ميل وميل، ليلي نحدف موجك يقصر سالي، تلقى المراكم من بعد من بعيد تميل، تكسر علي مشهد الفج الخالي، وتلاقي وتعود لي صورة إنسان عليل، حذاك ينتظر ودمعته همالي، صابر ومتعذب وذاق الويل، وين ما لمح مركب يقول الفالي، يعيش على العمل بعد الرحيل الزيل، ويعود يرجع والرجاء متوالي، لكن رحيلك يا بحر رحيل، وما يعلم كان الكريم العالي، شكال البحر صمتة شكيت له حالي، بكي من الغصايص غربته وبكالي. هذه قصيدة كبيرة للبشير عبد العظيم، إن شاء الله باش نسمعوها أن بعد شوية، ولكن بدايتنا باش تكون بتحية كل البحاره.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين من جديد على موجات إذاعة التوين في دقة خليلة 10 دقائق بعد الساعة 10 ولقينا نتواصل لمدة ساعتين من زمان مع موروثنا الشفوي الشعري الشعبي، واليوم موضوعنا الموج والبحر والشط والرقراقي وكل ما هذه المعاني. ولكن قبل هذايا قلنا الدورة 13 لمهرجان لمة تراث ورغمة، جمعية تراث ورغمة وندوة انطلقت 9:30 الصباح، فيها عدة مداخلات طبعا، والعنوان الكبير هو عنوان اللي يحمل شهر التراث السنة، فن العمارة أو المعمار. على كل الندوة تتمحور التراث وفن العمارة. رئيس الجلسة الثانية بعد شوية انطلقت الجلسة الدكتور علي الثابتي مدير المحطة الجهوي للتراث، أيضا أهلا وسهلا بك مرحبا، ويعني مشارك في هذه الدورة وفي هذه الندوة. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور الأخ حاتم، تحية إلى كافة مستمعي إذاعة تطويق.
0: عايشك. عدة مداخلات اليوم أصبح في الندوة الفكرية التراث، تراث وفن العمارة.
1: إذن اليوم انطلقت هذه الندوة الفكرية تحت عنوان العمارة في مجال ورغمة بين التأصيل والتجديد. وتعرف الأخ حاتم أن تقريبا لدينا في جهة الجنوب الشرقي وجهة تطاوين خصيصا أن لدينا من أنواع العمارة وبعدد كبير جدا، كافة أنواع العمارة مع تعددها ومع تغطيتها لكافة الفترات التاريخية،
0: انطلاقا من الغار والكهف لتصل القصر،
1: إلى أن تصل القصر وإلى أن نصل ربما حتى إلى بعض
0: الأبراج
1: في الفترة المعاصرة.
0: يعني حتى ناخذ فكره بعجاله، ما نحبش ناخذ وقتك لانك عندك الجلسه تصير، ولكن بعجاله على جمله المداخلات والمضيعة يعني المطروحه في هذا الصباح.
1: اذا الندوه الفكريه من جلستين، جلسه اولى هي عمائر الفتره القديمه والوسيطه يترأسها الأخ والزميل المتفقد التراث بالساحل الجنوبي الدكتور ياسين لتحل، وها مداخلتين حول التراث ومداخلة أخرى حول إذن القوانين المنظمة للتراث. إذن هذا التراث خصصنا مداخلة للتراث القديم، أي للفترة خاصة الفترة الرومانية التي يوجد لها العديد من الأثار على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي والمستوى الديني. ثم ستكون المداخلة الثانية حول إذن العمارة في ما يسمى بالبلدات أو الآن بالقرى الجبلية، ويؤمنها الدكتور المبروك لزعر واشتغل كثيرا على هذه المادة. ثم تكون الجلسة الثانية والتي سنركز فيها على العمارة العسكرية في الفترة الوسيطة، ثم يؤمن لنا إذن الهاشمي الحسين أو الدكتور الهاشمي الحسين العبارة المحفورة أو العمارة الحفرية. هذه العمارة الحفرية التي نجد الماجن الفسقية الغار إلى آخره المطمور، كلها إذن عمارة حفرية. إذن ستكون هذه المداخلة حول هذا النوع من العمائر. ثم ستكون لدينا إذن باحثة تحصلت على الماجستير هذه السنة من تطاوين، ستكون واسمها الأستاذة الهادية معاند. اختارت أيضا هنالك أشياء أخرى في هذه العمارة، نجد الرسوم، نجد الفنون، نجد إلى آخره. إذن تناولت الدلالات التراثية في إبراز الخصوصية المعمارية والسياحية للقصور بالجنوب الشرقي التونسي. مع تقريبا لابد من التوصيات دائما وأبدا في كل مداخلة على كيفية ربما الحفاظ على هذا الموروث، وليمهلا عملية الاستثمار في هذا التراث، لأنه إذا ما أحسننا التوظيف فإننا سنحافظ وسيحافظ المعمار على ذاته بذاته.
0: نعم شكرا لك. 15 دقيقة بعد الساعة 10 كما وعدتك يعني 5 دقائق إن شاء الله وما ناخذكش برشا على الجلسة العلمية وإن شاء الله موفقين بتميز هذه التظاهرة إن شاء الله. يومك موفق دكتور إن شاء الله. إلى اللقاء. مستمعينا في إذاعة التوين برنامج ما زلنا مواصلين معاكم دقة خلالة وموضوعنا البحر والموج والشط والرقراقي. يا موج البحر الشط عماد.

0: هذه موج البحر الشاب عماد على موجة إذاعة التوين إذاعة بانوراما في دقة خلالة. زمن تحية صديقنا فاتح المقبل في الإخراج الإذاعي لحس اليوم حضر مغيريني معاكم فيسوشين في غرفة الهاتف وسيلة التواصل بيناتنا 75-870-900. وشكرا على بداية تفاعل من صديقنا عم مجيد الضاوي يقول تحية لكم ولكل المستمعين موافقين كل الدعم يعني محتار وحتى النوم بدم جافيني وعطشان بحر النيل ما يرويني. هذا كنهر النيل البحر مش في النيل. بالله يا موج البحر صبرني فراق كبدي في الضمير قهرني. بقوسين اليوم نحكي على الموج البحر والرقراقي ما نحكيوش على الحرقة. الحرقة موضوع وبرنامجها وحده إن شاء الله. يقول صاحبي صارت علي غصايص عمت البحر نزرق ومات الرئيس. باهي لطف علينا خلينا الرئيس حي وخليه يروح بالفلوكة. قداش يا بموج البحر مشيع وقداش فراق الكباد اللي يليع. هذا نفس الموضوع خلينا من الحركة كما قلنا يا مجيد. لو كان نحكي النجوم يغيبوا البحر ينزح والصغار يشيبوا على الشط والنسمة تهبل والرملة مثل الزربية على الشط تنسمعوها بعد إن شاء الله. هذه يا أختنا سيدة مجيد الضاوي يقول محتار ومتحير والزمان الرماني شكيت للبحر نزح خلاني. عرامي يا فايزة تقول صباح الخير تحية ليكم اللي كامل فريق العمل. عادل بالطيف يقول عديت موج البحر موجة موجة وحطيت رجلي ما قدرت اللوجة. عديت كل مواجة ولا قدرت نحسب في حياتي حاجة. واللي نسقم في سعيبان عواجة واللي نبرمة نلقى ثنيتة عوجة ترالي كيما اللي طاقين بلاجة بلاجة عفوا طاقين بلاجة بري وهم يستينفوا في خروجة. ويا رب عبدك سقملة من هاجة أنا الكبد عندي ذايبة ممروجة. لطف عليك المرجة. زمن خاين وعكسة الأيام بحر غارق يبغي عوام. غنية بتحجر بإن شاء الله نسمعها من أحلى الأغاني يقول عادل بالطيف. يا موج البحر بغيت ننشدك جاوبني اللي سكن القبر ما زال شي يقربني. ما مستحيل ما غير ما تسأل البحر اللي سكن القبر سكن القبر التليفونات بداوا يوصلوا. نكمل مع التعليق الأخير يا مجيد يقول زي موج البحر دمعتي في عيوني فراق كبدي نار في مكنوني. أولى مكلمتكم الهاتفية نخدمها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا. مرحبا بيك أختي. مرحبا أهلا وسهلا
1: بيك. عايشك خويا
0: كيف حالك؟ لباس
1: والله لباس الحمد لله.
0: الحمد لله
1: في خير. علي البحر ها حذاية
0: كملي عاد في خير علي البالون
1: عيني للبحر وهاب. انا عاد تو كنت من بكري ان نعاود جبتها على الحاضر
0: تو نسيتها.
1: قلت غنوا على الاولاد هذو اللي حاضرين عافتينهم من الاخوان اللي شاركوا ديما. قل سيعت عيني عيني على سط البحر لو واجه ونرعي قد البابور جابش حاجه.
0: اي جاب الخير والبركه. اي
1: البركه اللي هتو اليوم خيط الفتحي بالحمايه بتاع البحر.
0: عادك بيه عادك بيه تو البابور يهبط تو.
1: حتى البحر بحذان ونمشي على ساقينا في اللي وسطو يا اخوي.
0: صح عليك صح عليك.
1: بلاصة عز بلاصة اللي في المرسى وشرب الراجل.
0: صح عليك صح عليك. يقال حتى هو في البحر يصطادوا نشبح ثلاثة اليوم يصطادوا في القاروس. يا ابنيني يا البوري جابوا يا سعدي بيه يا عيشة وصالحة ومناء. الله يدوم هناكم يا دايرين الفرح يدوم هناكم وتجونا كيف ما جيناكم عيشة وفاطمة ومناء. والله برا روح نفض جرودك وقوم برا روح والزين لما ليه مش ملوح يا عيسى الصالحة.
1: وانا قلت هي عيني للبحر
0: اي
1: تفكر شنو قلت هي معناها جت على الحزن معناها على الناس. قلت يا بحر قداش قلبت من سكي من فلوك وخليت من الكبيزة محروقة معناها من قديني. قلت هي جتني كلمة معناها شو تو فكرتهم على حباب معناها والبحر جت كلماتي وضيعتهم والله يا سحاتم من البارح نقول فيهم يا ريت
0: اكو
1: مطار نسيت
0: وقت سحقتك يا وجهي شكرا شكرا لك هذيك الساعه
1: تحيه لكل الشعراء لكل من
0: هنا
1: ومهم ولك اخويا ربي عاود
0: هيك عليك الله يخليك
1: وان شاء الله ديما معاكم والله ديما نبجوا
0: مرحبا
1: والحمد لله
0: الحمد لله شكرا لك مكالمة جديدة على الخط نقدر مع بعضنا الو الو وسهلا
2: الو نهارك طيب ونهارك زين
0: نهارك غرم فيه الشر سي محمد
2: الله يبارك فيك ويهنيك
0: عايشك الله يخليك يا زوز اي
2: عشان من البر هزيت البحر اليوم
0: ايش في نعمل لك هو كل ما ما كل, كل, كل, كل وقت وقته انا قلت
2: ساعات تبدا شمس لما حنطلع
0: اي انا قلت ونجيب بحر ديت الدنيا
2: تونس والبحر وشتوطه
0: اي أني ماني قلت سخانة بديت وكذا يا ربي يا وجاب لي المطر المرة دي نحكي على البحر والمطر تصب
2: لا اليوم من قراشي محوت
0: يقولوا
2: ما قال يا بالله يا موج البحر سيسهم راموك من هم الزمان عكسهم
0: اي هذا ما
2: الحراقة
0: ولكن احنا موضوعنا مش حراقة يعني
2: لا لا نحكي لك انا نحكي على الموجة
0: اي الموجة
2: من غير وين الاتجاه يعني
0: ما هو
2: الاتجاه لمبادزة
0: ما حط شراعك وين الريح يهزك
2: بالضبط
0: يا عطيك صحة يا
2: خبير ما يقول لك انه كان مشكلة بحرب أسراري
0: اي
2: هذا الموجة تبرد هاي بناري
0: اللطف علينا من لهيب النار يا اخوي الغالي انه يطف علينا مير بشير عبد العظيم قال له
2: شكي ما قال له عديت نشكل البحر والموج قال لي جاسي ولا حبيب ينصح لصديقي وسي
0: ايه بشير عبد العظيم قال شكالي البحر صمت شكيت لحالي بكي من غصائص غربتي وبكالي بكي من شوفه من شوقه لو لاف كان تفقده والتوقة وليل السمر تنعم بالطيب نشوقه وفيه ساهرين وراسمين حفالي ويشكي حاير حالته ملحوقة مدروك من عصف الزمان كالي زي ما شكل القلب ضيق عروقة مشكات غايب ما وقف لوالي راعي الفجر ما قابل شعار زروقة مراعات غايب بعد طول الليالي
2: ايوه
0: عاد لها
2: البشير ما
0: عندنا ما نقوله لا عاد هذا بشير عبد العظيم يقول برشك يقول خوفي بحر شعري يجفد فوقه كان واجهه موجك يقص رسالي يخاطف البحر راهو قال لك معناه بحر شعري يوقف اذا كان الموج نتاع البحر انا جايك يا بحر قلت لذوقه نقول تسمع مني وتتعنالي رميت حمل على حملك رميته فوقه رفيق حالتي لا كان يتهيالي يعني
2: يا اخوي حاتم بالله المستمعين الاوفياء والمستمعين اللي عندهم يعني خواطر على البحر
0: أي.
2: اليوم ما سالش تدخلوا على خاطري وعلى خاطرك وعلى خاطر المستمعين ما سالش
0: ايش معناه يدخلوا لا لا لا ثم شكون عنده ما يحبش يدخل معناه تقول انت
2: لا لا لا انا ما هو غير ممكن هيك حاجات ثم اللي يعني يفيدوا عنده يعني على المواضيع
0: لا لا موجودين ان شاء الله الباء الخط مفتوح واللي يجي مرحبا به واللي مشي ربي هني
2: لا لا هو هكاك ما نغص
0: أيوة.
2: لكن ما بينا ناخذ منه باقي عبره
0: ماذا بينا اللي اللي اللي يحب مرحبا به خط مفتوح 5 70 78 900 شكرا لك يا معلم يعطيك الصحه مكالمه مويلي على الخط نقدر مع بعضنا الو الو وسهلا نهارك زين طيب اهلا وسهلا الحمد لله شكرا
3: اول مره نشارك من
0: حام شكون معنا من حام
3: شريفه عادوني من حام
0: شريفه
3: اي
0: مرحبا يا شريف شن حوالك يا رب يرضى
3: يا رب ديما نتبع فيه البرنامج ديما معناها معجبه بيه
0: وجيتي كان نهار البحر والموجة
3: البحر والموجة اللي جبتها تو الكلمه دي باش نقولها لك
0: قولي
3: قلت مصاب البحر فيه ثنية نمشي كده اخويا العزيز علي
0: اي عنده برشا غايب خوك
3: اي
0: ان شاء الله ربي يجمع شبكم على خير ان شاء الله ربي يجمعكم مع الخير وال وال والموده والمحبه دائما ان شاء الله يا ربي
3: ان شاء الله يعيشك ونحب نشكر صحباتي معايا كله ونشكر اذاعه تطوير
0: شكرا يا شريفه
3: يعيشك ان شاء الله نكون معناها مشاركه جديده معكم
0: شكرا مرحبا مرحبا بك في كل خير
3: يا ربي معك
0: الله يخليك مكالمتكم دائما 75 870 900 وإحنا ديما مع بعضنا على موجات إذاعة التوين في برنامج دق دق خلالة. يقول الشاعر وبرشا غنيات على البحر في جربة, خاصة في جربة, يقول جبت التلحين على جربة جبت التلحين, ولت مقصد سواحين على جربة, جبت الغناية على بلادي نوصيك وصايا في جربة, أصحاب مزايا ضيوفها ديما مكرومين في جربة, ربي مولاي رسمها مامين بحرين في جربة, جبت للحان على بلادي عز البلدان في جربة, ما ليها حنان العفة والشهامة والزين, السايح مطمان ولو يقعد فيها عامين, رملة ذهبية والموجة تقلب المية, عروسة مسنية وجربة الضوي بفنارين, والعيشة هنية ومنظرها فايز بالزين, منظر خلاب إيجي الجربة وادخل من الباب للجرف قراب وتلقى رسمي بطاحين, وكان ثم أصحاب تلقى كياس الرومان في جربة, توصل للجيم وبإذن الله ما يسيبك ذيم, راهو شعب كريم الكثرة منهم بحارين, تشوف شي عظيم حمراية توزن رطرين, تمشي القلالة مشهورة في عمالة, البلغة والظلالة وغالبهم يخدم في الطين, فخار قبالة ويوسق حتى البر الصين, نوصل لمدينة وسوق وجربة العزيز علينا, حلوة وحنينة حلوة وحنينة وربي يسترها من العين, صنعت يدينا الخدمة فرارش وبطاطين, إذا تحب الدور برا للمرسى المشهور, برج سبانيور والوانش فيها رسيين, الوانش يعني المراكب, خشوا المرمور, خشوا المرمور يعني الغريق, وكل جمعة يجوا مليانين, توصل للماي وبير والغ مشهور الجاي, غير خوذ الراي وقصد دغري المحبوبين, الزكرة والناي تقول دشرة متاع فنانين, توصل ميدون وثم كيفية وفنون, بلاد الزيتون غرسوه الفينيقيون, يلي ممحون تعال الجربة وشوف الزين, نختم الكلام المستقبل راهو القدام, يلي فهام يحيها ولاية مدين على جربة جبت التلحين.

0: بحطها حجربة والبحرية لله ما خليش مستمعين ياسنا وبرش على التليفون مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلة.
1: تحياتي ليك سي حاتم والفريق العامل معاك ومنورين كل الدعم ربي يستركم.
0: الله يخليك الله يخليك شكرا ليك على السلامة ومرحبا بيك أخويا أنا عليك بالرواء.
1: إيه حنيات في الحال سوء.
0: الله يخليك شكون معنا
1: والرواء عادك جبت لنا البحر كامل
0: جبت لكم المرموري مرحبا مرحبا
1: عبد المجيد الضوء.
0: مرحبا سي عبد المجيد شلحوي.
1: نعرف كون الموضوع مش متاع شوق وحنين ولكن راك وقت جبت البحر مع ذكريات ابني الله يرحمه.
0: الله يرحمه نعم
1: وهذاك هو
0: لا يرحب هو أنت توب تنذكر موتاك بخير وطبعا هذاك عمره الواحد مؤمن.
1: ما خويا حاتم سمى مثال شعبي يقول خبط الحطب ترى الأرض.
0: أي صحيح صحيح صحيح.
1: أما لما فات ترجع لك ذكريات.
0: ترجع لك صحيح لكن تقول عن لعل فيه خير وعند ربي خير.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونعم بالله وإن الله وإن ما كتير الناس ضيقة موت أحيانا تجيك حاجة في الصميم.
0: صحيح صحيح
1: بس ذكريات
0: صحيح.
1: كانت عندي معه ذكريات كبيرة ياسر وهو راهو صاحبي مش ولدي ما أنا صديقي والحمد لله حب ربي ما أنا كول الحمد لله
0: الحمد لله وشكرا
1: والحياة الحياة تستمر
0: تستمر
1: بارك الله فيك وديما معناها مواضيعكم شيقه وحتى اللي يغيب على الخاطر ترجعونا ليه.
0: الله يخليك
1: وان شاء الله موفقين
0: ان شاء الله.
1: تحياتي ليك وللفريق العام معك ولعائلتي في الحال وكل من يعرف عبد المجيد وبرد من مره تحيه لعائله محمد الودرني اصحابي
0: تحيه ليهم الكل تحيه ليهم الكل
1: ورب معاكم عندي ما نقول لكن على غالب
0: معذور معذور. شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك يا هلا وسهلا بيك. وطبعا أخونا عبد الطيف يقول صباح النسيم وصباح الدوم بالفرح عايم وصباح النور وصح النايم لو كان نحكي للبحر في أخباري توقف الموجة من لهي بناري شكيت للبحر نلقى موجة يغرق قلبي الحزين قداش باش يدرق للبحر للبحر خشوا السمحات السيمة أو سماح السيمة هاربين من قهر الزمان وضيمة. ويقول اليوم زاد ثم مهرجان الجذب منطقة الشين بمطناطة بالتوفيق ليهم أيضا. يقول أيضا جيت للبحر أو جيت للبحر بحالتي نشكيلة رقيت مواجة قبل ما نحكيلة يعني فار البحر من حرارة مواجعك. إيش عرفك يا أم الرقاب عوجة الصحاري ماكش سفينة موجة أنت راك سفينة الصحاري ماكش سفينة موجة. هذه رسالة موجهة للناقة يقول على كل يا بنت عمي يا بلح حموري يا ناخذك يا نخش في المرموري الزوز فيهم معناها متعة معينة في الصيف المرموري يعني بحر وبايو وكي تاخذ بنت عمك تهنيت خذيت وتهنيت على كل شكرا لكم.

هذا اللي عندي حبوبه خرج له خرج له كيفاش يعني يخرج برشا حساسيه البحر في وقت معين يقول لك يشفي يوفي وسط ثلاث غطسات وبرشا اولياء صالحين يعني ندهوهم بالبحريه بابا بحريه وعندك بحريه وبرشا ارتباط بالبحر والاسطوره يعني يقول الشاعر كبر البحر والموج شير عالي ما بقاش عندي حيل وسط مواجه نشوف البحر من كل شيرة مالي هايج متدردر زي تاده زي ده تهياجة شيعت نظري وين حطوا نجالي ريت البحر مفروعين أنهاجة لحد سامع صيحتي لصغالي رغم المراكب عسمك لواجة ثم اللي قال ايش قال هالبوهالي وثم سكت غمض شفرغ ناجة وثم سخف بحالتي وحوالي وثم اللي قال احتاج شد الحاجة وثم اللي قال في الدرك كالي وثم اللي قال اهبل زاد هراجة وثم اللي قال صنعت حفالي وسلطان رافع في المحافل تاجة وثم اللي قال ذياب سيف يشالي صاحب معاني ثابتة رجاحة وثم اللي قال عشق برشا غوالي وثم اللي قال المر زاد حداجة ولا لكن الكلام الناس كل التالي الشاعر اليوم صعب برشا علاجة مجروح كبدة مبرجة بفصالي بشر العوايج زاد فوق عواجة وايام برشا نافدة وليالي يزوز القوافي نارهم وهاجة ويلقى السبب في ايام صرد اخوالي ويفكر مجاد اللوم والفراجة ويلقى السبب كيف كان اسمه

0: غالي وتبرز الصورة نارها والعاجة ويلقى السؤال واسبابهم متوالي وتدفق قوافي تايقين عجاجة ومن دون خلق الله وحدة جالي يذيع العمر بسوايعة ودراجة يلقى السبب والصورة ويشهد لهيب النار من سمورة وتدفق معاني عاقدات مرورة وتبرز قوافي عاكسة وقصايد عند الدوي الجرح عنده عبورة موهوب من رب السماء بشهيد الشاعر الصادق الفذاخ. هني الموجة والبحر يحكي على موجة وبحر الشعر نقول ويهيل ويميل أيضا. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا سي عمر.
1: مرحبا
0: خي يا حاتم.
1: مرحبا
0: سيد. عايشك الله يخليك عمر الهمام من قبلات
1: فتح المجدي وتحية الفيصل شوشان وتحية المروان الدريدي ساعة بانورام.
0: مرحبا بك. عرفت حتى في بانورام مشكور. مرحبا تحية أخونا مروان. يلا
1: شط البحر والموج والرجراجي ما تكيش يا عين نهار فراقي
0: ثم تقول يمي نهار فراقي باهي.
1: لو كان شط لو كان شط البحر بريداية نبني على موج البحر فراقي بحرت نخساب السيفين ليا نلقى الموج داير بي
0: اي
1: يا والدي جبت علي غفايس عمت البحر الازرق وما تري
0: اي
1: عيني قد البابور جابش حاجه عيني قد البحر لواج جابش حاجه
0: اي البحر لواج نستنى في البابور جابش حاجه اي
1: عادي لي غنيت بحاره
0: بحاره نتاع زين الصافي
1: ما
0: يش في التراث راي بحارة بحارة أما في الأغاني المنتزمة على كل إن شاء الله. شكرا لك هذيك الساعة يا عمر. أهلا وسهلا بيك مكالمة موالية نأخذها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا أخوي هاتف.
0: مرحبا بيك أخوي الغالي
2: زيد الفتيوي بن قردان.
0: مرحبا سي زيد وكل مستمعينا بن قردان.
2: أولا تحية ليك والفريق المنوح والتقنية الجالية تليفون وكل جروب عرس الصحراء من سيد المدير حتى لأخر نقطة في الحراسة والمستمعين اللوفيات.
0: الله يخليك شكرا ليك.
2: حسب اليوم درجة الحرارة منخفضة جدا اليوم هنشرو مرة
0: منخفضة ولكن قلوبنا حامية وحارة باستقبالكم وفرحانة بكم.
2: هاي الناس لكم هاي أخوي حسن قالك بحر فيه الباهي فيه الشوم الله ما عفينا وانت عارف وين تعوم
0: اي
2: تعارك الريح والبحر جت الضربه في المراكب كان البحر بصمته شتيت حالي بكي من غصايص بركاني والموج رابحهم وهم خايبين في هرجه الخير ورمي في البحر اللي يخاف الموج ما يفيد الحوت البحر له ناس الفيحة لقيت من على شطك بك على الغاري. ان شاء الله منك الحق يا اخويا حاتم
0: ان شاء الله
2: المستمعين الاوفياء
0: كله. نعم شكرا لك يا زيد اهلا وسهلا بيك مرحبا. لون البحر يشبه عيون الغالي هذا بفاطمة لطام موجة عالي. مكالمة جديدة. الو اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا يا غالي.
0: اهلا اهلا اهلا اخويا غالي.
3: كوف المحسن منزل الحبيب وفكري.
0: اهلا بسي المحسن شنو حوالك؟
3: شنو حوالك تسمح؟
0: شط البحر والغيم والدبدابة زيدون من عض السواك بنابة
3: برا برا برا يا حاتم خويا برا
0: يلا منين عيط منين عيط سيدي محسن
3: بالله اقتراح صغير
0: قول
3: إذا سمحت بذلك
0: قول قول
3: بالله خصص لنا حصة على الأصوات الشعبية يا حاتم خويا الأصوات الشعبية متاع التراث خط أصوات الأصوات عديدة وعديدة
0: إن شاء الله
3: صوت الغاري صوت الشهادي
0: شو أي من
3: راي عديدة وعديدة جدا
0: وقتها يلزمني نجيب مختص لأني يعني نحترم الناس يلزم نجيب مختص في الأصوات معايا باش ينجم يميز خاطر أنا نخاف نقدم حاجة ونقول على حاجة وأنا ما نعرفهاش
3: لا انت مورك مريك لا بيت وعد تعرف ثم حناجر من ذهب في الاصوات
0: ثم ثم ثم ثم ثم حناجر ذهبية صحيح اي اي والبحر ايش قالوا له عليك عليه
3: اي وين الرجلان ناجي وموجين البحر والغين نعم انا وين هو الرجلان باقي يا خال وجيدنا وين ما لن يغرى لناد ايه احنا نوم لالي على غرف رانا فاقين وجيد وين ما لن يغرى لناد ايه احنا نوم لالي على فرنا باقي وخل البحر لو انا جاء هزلت عيني عينينا عينينا وخل احنا البحر لو انا جاء وخي البحر لو لا وين على الباب نور ها هو احنا لما جاء جاب صحن ما حدا يا اخوي ربي بارك
0: لك يبارك لك يبارك لك سي محسن عايشك ان شاء الله شكرا لك يا محسن خويا عايشك مواصلين معكم لقاءنا مكالمه جديده الو الو سهلا
4: اهلا سلاما وصباحا
0: اهلا سي خليفه
4: سي حالك
0: لاباس عليك بخير بصحتك
4: شفت لنا البحر البحر وقتها ربطت البحر راه مربوط بالحراقه تو في
0: لا لا لا لا لا لا حراقه
4: قايل عليك الحراقه
0: لا لا لا خلينا نحس الحراقه وعدها خلينا
4: نقول لك كلمه ذكرى وفاه المرحوم نجيب الخطاب سامحني
0: تعديت نهار 25 ابريل السبت اللي فات
4: عديت
0: نجيب الخطاب اي السبت اللي فات وذكرى وفاته نهار 25
4: انا قلت عليه كلمات سامحني
0: ميسيلش.
4: مات نجيب ولن يغيب عليه ذكاء الشباب والشيب تلك مشيئة الله كانت علينا بالصعيب شاء الله لن يأخذ إلا من كان لديه ولدينا حبيب كان مخلصا لعمله ولا تهمه الشمس متى تشرق وتغيب أقول كما قالوا كلمات تخلل خيراته حتى تبقى شموعه لا تذوب مات الحبيب ولن يغيب الله يرحمه
0: شكرا لك يعطيك الصحة على الوفاة 28 عام توا ذكر وفاته 28 من عام 98 غدرنا 25 أبريل 98 ذات الصباح شكرا لك يا خليفة يعطيك الصحة الله يبارك لك إن شاء الله الله يبارك لك طبعا وإحنا مواصلين معاكم يقول قبال اتساري يا موج البحر كانك متعلي دزلي خبر من العزيز يولي طبعا نحاول اني نقدم كل ما ما يجيني عن طريق الاصدقاء المستمعين عادل يقول شط البحر والغيم والدبدابه جيدون من عض السواك بنابه منين عيت البابور في المرموري فيه سافر مالي الكساوي سوري جيت للبحر نشكي من كثر هبالي لقيت البحر يبكي ووجع حالي ما يدوم الشدة سيورها ما تدوم الشدة سيورها تفراج ويروق البحر لابد مهما علت الأمواج يقول شط البحر والموج والرقار راقي وبكيتيش يا طفلة نهار أفراقي وإحنا طبعا جمعنا عديد الأغاني وعديد ثم تليفون ناخذوه يلا الو الو وسهلا
5: اهلا صباح النور
0: صباح المسك والعنبر
5: تحيه ليك خويا حاتم وكل الفريق العامل معاك ويعطيك الصحه
0: الله يعيشك
5: برنامج وعوده ميمونه
0: عايشك الله يخليك عوده
5: ميمونه على خاطر اني من قدام رمضان
0: اي عوده ليك انت عوده ميمونه مش لي انا لا انا عندي عايد وزيد انا مرحبا بك على كل
5: الاهل وسهلا يخليك وتحيه ليك وبالرسمي برامج تراثي سمح برشا ومواضيع باهية برشا اش خلانا نشد الراديون من العشرة نص النهار ما نتحركوا
0: مرحبا الفايدة الفايدة الغدية تيب
5: الغدية
0: تيب ايوا نمشي نقعد بالغدية ولا هي مشكلة هكاك
5: لا لا ونطيبوا الغدية
0: في نفس في نفس وذن على وذن على الراديون وذن في التليفون والعين والعين على على على الكسرونة خلوا الراجل يلا
5: عايشك يا اخي حاتم زكي العزي من طريق البرامج
0: مرحبا يا زكي ايه تاريخ
5: عايشك عجبني الموضوع وما خليت ما خلتنيش ما نقول حاجه كلها قالوهم على
0: لا لا مازال مازال ما في الجراب مازال برشا كلام على البحر ما تقالش
5: باش علاش سموه بحر بحر واسع
0: بحر
5: واسع قد ما نحكوا على بحر بحر شاسع
0: مازال برا برشا غنيات حتى في مش كان في التراث يعني في في, في الاغاني بصفه عامه الشعر كتب على البحر والبحاره وبرشا وبرشا
5: يعطيك الصحه يا اخويا حاتم
0: ولكن استنيت واحد على الاقل ثم برشا على كل تو نرجعوا لها ثم حاجه استنيتها باش يقول المستمعين لكن تو ما قالوهاش انا مش نقولها الا اذا كان ما قالوهاش حتى للساعه الثانيه مانيش نقولها الكلمه هذيك حاجه تقال في الجنوب التونسي بصفه عامه سيرتوك تقول أي. الشط والبحر لازم يقولوها ما تقالتش ما نعرفش علاش
5: هذيك يقول لك كول البسيسه ورجدان
0: قربتي شوية قربتي شوية قربتي شوية
5: يا لا يا ماشي على البحر على الكريفة
0: اي ذيك
5: اي اي الدلاع والزميطة
0: على كل تو نرجعوا بها هي هي تبدا يا لالي يا لالي يا لالي
5: من تراثنا حتى تعرفنا نغناها
0: اي تعرفيش كيش تبدا
5: والله يعني الحقيقة نسمع ما غنيش نسمع
0: إيه برشا فنانين استعملوها في الكوكتيلات متاعهم
5: هي حيزيدهم نكهة بالرسمية
0: شط السواحل والنخل وظل
5: اي على جديد نعمل
0: طلع يعطيك الصحة شكرا شكرا ليك خليكم مع حبيب الجبالي عايشك الله يخليك خليكم مع حبيب الجبالي طبعا حتى الموجز ومصين مع بعضنا ان شاء الله

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإطار شركة البيئة والغراسة والبسنة بتطوير مبارك السيارية إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل. تم أمس افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تختتم دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم الغد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولية لافتة خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. استشهد 8 أشخاص فجر اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية تتصرف كالقراصنة في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان المحتل على إيران. نختم بهذا البلاغ. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنينة أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي أيام السبت الأحد والاثنين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة أخذير الجرفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرتا وياما.
3: لي وين يقول الشعور كلامة،
4: الشعر والكلامة،
3: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة.
4: الصوت وغناوي
3: في برامج لانا، وشعر موزون زيل يحيى زيانة.
4: منظوم منظوم دك خلانا، لا
0: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين.

0: لهز رجاية بابوري رجعنا بها وللقبودية يا حسرة يا برشا جماعة يقولوا يا حسرة أغنية دي تنثبت عليها ثبات صغر صحية قديمة برشا ولكن مغاري الأغاني تغنيت من قصة واقعية يعني الشاب رجاية في للقبودية اللي هزوها للاستعمار وقتها وفرسيش والبابور وقعد ولد عمها من اللي هو يعشقها وكتب عليها كلام هذية يقول عم جداوي ريت شط بن قردان فيه غزلة شاش العقل مع هم شي ما ولا يقول بنت جنوب تحيه حلوه مش نقولها لكم هي مش تبع المحرك مش يقول تقول نهاركم بالزهر مرشوش وبالعطرشيه متشوش وبالنوار مفروش واللي يفرغ لكم استوش ويبعد عليكم الصاحب المغشوش امين يا رب العالمين. مكلمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
1: الو
0: مرحبا اهلا وسهلا بك. اسمعيني

0: يعطيك الصحة.
1: ايه حلق عيني على شط البحر لواجة.
0: ايه
1: فركس في البابور جابش حاجة. يا جابدين الفرح يدوم هناكم ماكم تجونا كيف ما جيناكم. عمتك مبروك.
0: مرحبا عمتي مبروك يا زحوال. ولكن
1: والله مريضة غير البرنامجك. نحب
0: مرحبا بيك. مرحبا ان شاء الله لاباس. ان شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية.
1: مبروك من بو مهل.
0: مرحبا بيك وكل مستمعينا في بو مهل.
1: نسبة الطراف للجنوب.
0: الله يخليك.
1: الجنوبية حرة.
0: يعطيك الصحة وان شاء الله ربي يدوم لك بصحة البدن ان شاء الله يا ربي. شكرا شكرا عمتي مبروك ان شاء الله. نشوفك ساعة سيدة مكالمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة.
2: كان شبح عيني بريداية وشط البحر نبني عليها سرايا.
0: ايه ايه.
2: لكن هذا هو الدريف معناها البحر وموش لما ياسر يا حاتم.
0: ما قال اني
2: لو كنت كحال نتشرفوا به بماليه.
0: ايه.
2: اما احنا لدنا الريف والرقراقي.
0: الرقراقي ولكن عندنا برشا في الخارج وغنينا على البحر برشا.
2: والله ياسر لكن عاد احنا يا اخوي الله غالب عمك ضو.
0: عمي ضو كي تمشي البحر تعرف تعوم ولا ما تعرفش؟
2: والله يا عمك ضو من عام 68 ساكن في زرجيس لكن قاعد مربوط بالوعر ومعناه بالظهر. والتو معنا نحلف لك بمين ساعات نقعد بالعمل نلعب ساعة العساس. ما عندي بيه حتى علاقة.
0: عندك بيه حتى علاقة.
2: يقولوا زرية فاوشوا يا سيدي باهي. نقولوا فاوشوا هتونمشوا للظهر نلقوش برقايا رمش كبير نرد بفاروح.
0: لطفة لنا من ردمان. ايه توا انت
2: حتى الرمل يا حاتم راهو
0: لا دواء دواء دواء دواء نعرف هذا نعرفه. ولكن انت المره مشيت زيت ولا ما زلت؟
2: نهار الثلاثاء نهار الاثنين اللي فات في مشهد صالح نزلت حتى انا شير جابر.
0: مخطي انت قلت لي نعمل الزاز نستدعاك.
2: معناها طلبتك ثلاثة ولا أربع مرات معناها البلاصة اللي فيها احنا نبت ما فيهاش الرجوم ما يتعداش خلاص. والله
0: ما هو قبل لا تخرج كلمني.
2: والله يا حاتم والله من نرسم من زجو اللي هو التلفون فيدي وجماعة تضحك عليه يقول انت مريض بضاعتها طويل. يا ولادي نقولهم ما نبغي نكلم حاتم.
0: راني وعدت
2: وعدت بالزاز لكن الله غالب.
0: الله غالب. مرة أخرى إن شاء الله. مرة أخرى
2: إن شاء الله. مرة أخرى.
0: شكرا لك عمدو. أعطيك الصحة.
2: ربي يعاونكم.
0: آمين يا رب العالمين.
2: بالله التحية لجنيدي جامعي.
0: إيه.
2: وعمك معنا أحمد صولة ولك أنت ولذاعة
0: شكرا لك سيدو. شكرا.
2: وصالح بن محمد في المرة.
0: إيه.
2: معناها وجميع من يعرف دولتي.
0: شكرا لك بالصحة والعافية إن شاء الله سيدو ومواصلين معاكم. لقانا في دقة خلال حكيتم قبل الموجز على غناية ما نعرفش عندنا تليفون. عنا تليفون يلا ناخذوه. الو اهلا وسهلا.
3: السلام سي حاتم.
0: مرحبا
3: لكم. تحيه لفريق البرنامج.
0: اهلا وسهلا بيك سي محمد. شنو حوالك؟
3: انا زهراتي ونسبتي زهراتيه.
0: اي
3: من البحر والبحر يجبد فيا. البحر يا غدار هذه الامي ما تبكي وتنوح. هذه الاخويا تبكي وتفيا على اخويا راح نرجع الدار. وين الطاهر ونور الدين؟ وين محمد ومحمد واحمد واحمد والجلالة والحسين؟ واك يا حليلي يا حليلي على اخويا راح نرجع الدار.
0: هذا مغنيات البحر. هذا مغنيات البحارة اللي غرقوا في البحر تاع زرعت
3: اللي غرقوا الكل مع بعضهم. الله يرحمهم الكل.
0: الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. ماوي ماوي ماوي الشد لي الحاجي قال يا بحر يا غدار في غنيته. على البحر في البحر على كل
3: احنا تو الزورتيه كلها نمتازوا بالبحر.
0: اي
3: اللي عنده بابور عنده كنوفر.
0: اي
3: وماش يحرقوا زي قبل تو من هنا ما عادش يحرقوا زي قبل. يحرقوا كان من الشمال.
0: هو الحرقه كل
3: حاتم تعال للزراعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله سي محمد ان شاء الله. شكرا لك. تحيه لك سي محمد ولكل اهالينا في الزرات. واحنا مواصلين معاكم شط السواحل والنخل وظله لكن صوت زازا.

0: طبعا هذه مقطع صغير من شط البحر والموج الرغراغي بصوت زازا، واحنا موصلين معاكم لقانا في دق خليلة. يا والدي صارت علي غصايص، عمت البحر الأزرق ومات الرايس، ويا خالقي حجب على الحراقة، شقوا البحر الأزرق وراحوا رفاقة. طبعا قلنا ما نحكيوش على الحراقة، لكن بنت الجنوب هي خلطة التوى ربما ما سمعتش. يا والدي صارت علي غصايص قلناها، وقالت عيني على شط البحر لواجة نشبح قد البابور جابش حاجة. تقريبا تقالوا الكلمات هذوما وسمعناهم في حصة اليوم في أكثر من مناسبة أكثر من دخر. يقول شعر محمد القاسمي: لو جاع حطت في كنينة هطي، والبحر قوى موجت على شطي، حتى فقالة فوق الكتف عجاس زاد رحالة، وكل الخطاوي تعبة في حالة، وقت السبق جراي صرت نبطي، داخل غريق غريقها وهوالة، في قلب سقع الليل موش مغطي، سقعي سارد وسد الفيافي في البراري شارد، نقول القوافي بالحروف نكابد، جف القلم وتاه ضيع خطي، حاكم صلاتي للغفور وعابد، روفي عليا يا سحابة وحطي، حني وروفي تلقي المواجع في معاني حروفي، ترجيت منك يا سحابة طوفي، وقت المحاين بشرقي لا تغطي، وزيحي غيومك نوريها ظروفي، نوصل ربيعي من قبل ما تشتي. هذا يا أخونا الشاعر كما قلنا محمد قاسمي. لكن بشير عبد العظيم قال كلام آخر البحر، قال: شكالي شكالي البحر صمتة، شكيت حالي بكي من غصايص غربتة وبكالي.
1: يا بحر جيتك بشوق وحرارة، جيتك زيارة وموجك رفعني، البحر بغرارة جبرني نقول حكايتي ونقول: شكالي البحر صمتة، شكالي البحر صمتة، شكيت حالي بكي من غصايص غربتة وبكالي، بكي من شوقة، بكي من شوقة، لولاف كانت تفقد والتوقة، وليل السمر تنعم بطيب نشوقة، وبه زاهين وراس مين حفالي، ويشكي حاير حالته ملحوقة، مدروك من عصف الزمان يكالي، زي ما شكالي القلب، زي ما شكالي القلب ضيق عروقة، مشاكات حاير بعد طول الليالي، مشكات من شطت عليه حروقة، وجسمه تقطع من الوجع وصالي، وغايب طبيبة وضايقات خلوقة، مرايف على ميعاد ليهم مالي رمي عالزمن، سرجة تبرم سوقة عطت بالقفال، أيام رجعت تالي خزين سرها مدفون في صندوقة، خزين سرها مدفون في صندوقة، ما فسرت غربتي ترحالي، ولهيش غربت شاقية محقوقة، رحلة عقل واعي بحكم العالي، ويا رحلتي كيف الكلام نسوقة، وكيف يرتسم لي القول في موالي، وحسيت بها القافية مخنوقة، وما قادرة ترسم رحيلة خيالي، وخوفي بحر شعري، خوفي بحر شعري، خوفي بحر شعري يجف نفوقك، نواجه موجك يقص ترسالي، ونجايك يا بحر، نجايك يا بحر، قلت الذوق القول تسمع مني، وتتعنى لي مليت حمل على الحملك رميتها فوقه، رفيق حالتي ما كان يتهيالي تكون كيف روحي الحايرة وقلوقة، كيف ما جرالك يا رفيق جرالي، انت الصمت على الشط تكسب البخلوقة، وصمتك علي ضيق دروب مجالي، وبيبان فرحي وفرحتك مغلوقة، غير الزمن صدفة رمك قبالي، غريب وكر حبيت الغريب انتوقة، غريب وكر حبيت الغريب انتوقة، في غربتي يمكن يريح بالي، نحساب نلقى موجتك مطلوقة، هايج وتتكمر وصوتك مالي، كنك في حل يهدر على المسيوقة، تطمي كشاكيشك تدير علالي، والبشر كل البشر راسم سوقة، لوحات من فوسي فوسات أزهالي، وحضنك يداعب حضن هالمعشوقة، يلامس بدنها يمني وشمالي، والموج يلعب بالشعر ويسوقة، من انت ارتميلة الضيق من حوالي نحس في كنيني، نارها مطبوقة، ونرجع مع الذكرى قديم وتالي، ويخفق معك القلب يكبر شوقة، ولا يصخفك حالي ولا تعنالي، نقول والنبي سايس على المعشوقة، نخاف لعتي موجك يضر غزالي، بجه من خلق الكون والمزروقة، خلي الشواطي حافلة بغوالي، وسلطان خلك حلقتك مطقوقة، وتغدر وتغدر وتغدر، ورغم الغدر شانك عالي،
0: ورغم الغدر شانك عالي، هيك البحر. هيك قال بشير عبد العظيم. مرحبا بكم من جديد على موجة تدوين بانوراما. طبعا في دقة خلالة وأجمل تحيات كامل الفريق اللي معاكم. تواصلوا معنا على 75-870-900. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخوة الحاجة مشين حالك؟
0: لباس خير شريف.
2: لباس عليك أخوة الحاجة.
0: الحمد لله يا ربي.
2: والله ما تحصلنا كامل ريك شاح.
0: لا لا لا ماشي حجريك اليوم مروح
2: ياسر. ما مكالمات برشة
0: الحمد لله. نحاول وإن نخدم الكل صديق.
2: اسمع حاجة أخوي واحد زي ما تعرف البحر يسمع فيه مداير رنين قال له والله كان يكفلك الوراثة حتى ما تبدل سنة حتى سنك. لا
0: ما فهمتش.
2: زي ما تعدي حرب بحر يسمع فيه مدير موج قوي مدير
0: معناه موج البحر هالدار.
2: قال له كان يكفر لك الوراثة.
0: كان يكثر عليك
2: الوراثة.
0: الوراثة
2: ايه ما تبدل سنة حتى سنك سنك.
0: لا لا فهمها. أنا ما قديش هذا الوراثة هذو ما قديش
2: معنا كاش مثل تبضحوا معنا بلاد كاملة بلاد نقول زي
0: وبرا حتى بلاد البحر يا ودي والبحر يا باب
2: نقول من هنا جنوب صفة عامة من جابس ومدينة
0: يسد ويعاود يا بابا.
2: لا والله الصعيب ياسر كان
0: ايه بحر راه بحر
2: ايه كان جول البحيرة من قردان يصرفوها بكل.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما قلتش
2: ما بحيرة ما فيش كبيرة.
0: ان شاء الله ربي يعطينا من حلاله اخويا الغالي.
2: ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب حتى الطاير.
0: عايش شكرا لك. عايش شكرا لك. مكالمة مويلية ناخذوها على الخط. الو اهلا وسهلا.
3: سي حاتم
0: سيدي
3: شنو احوالك؟
0: لاباس سيدي احمد هذا.
3: لا
0: لا استنى استنى موش سيدي احمد هذا.
3: بابا حاتم.
0: بابا حاتم عدول هذا يا عدول. مرحبا.
3: لاباس عليك صحة خير
0: يا ربي رضاك سي عادل.
3: الحمد لله. شنو شقدش البحر انت؟
0: اكثر من مره.
3: اكثر من مره عاد شقيته على شقيته على الفلوكه ولا على البط ولا
0: تحب على اللود على البطاح على الفلوكه هذول كل استعملتهم في شقال البحر.
3: لا بس ما انا عندك راوي يخت باي.
0: مش عندي انما عند اصحابي ورجال الوكيت.
3: تكو الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله ما يقول لك البحر غدار. والبحر هذا احنا تو حي البحر غدار واش لازم عليه احنا نمشي له ولا فهمتني
0: غدار للي يتحداه
3: اللي يتحداه
0: باقي للي يعرف مقامه صديق يعطيه الحوت يعطيه المرجان يعطيه الاسفنج يعطيه الياقوت
3: صحيح وحتى القرش ده يعطيه القرش.
0: القرش مش هزك الأرض مش هزك الأرض والبحر.
3: ما الواحد ساعات يفرح للقرش عاد.
0: ما هو إذا كان داخل البحر عوام ما تدخل الوادي خايف.
3: تاكو الحمد لله. الحمد لله. ما هو أخوي حاتم
0: سيدي
3: إحنا قبل ما هو نسبة قبل الصغير بن يشرق ساعات هيك يشرق يدخل بعض وعينيه تحمر.
0: أي أمك شرقت البحر قرقت.
3: أيوة يقول
0: انت تو انت جايب لي هذه بتاع امك شرقت وتحكي لي على القرش. امال انا باش نقول لك البحر ما دامك انت خايف منها خايف منها ضاريك حتى كي تجي الحريقه ما تعومش انت.
3: الحريقه يا اخوي الحريقه ما الواحد يرد باله يرد باله بالحريقه
0: يرد باله بالحريقه يعطيك الصحه.
3: اخوي حاتم بالله اغنيه كان ممكنة
0: اللي هي
3: هيك بحاره بحاره
0: هذيك قلنا مع الفن الملتزم ماهيش من تراثنا راهي. اي
3: صحيح ولكن باهي
0: راهي حاول نعدي الاغاني الشعبيه الاغاني التراثيه باهي ملتزمين تنجم تعديها في اي برنامج اخر.
3: اي صحيح ولكن ما يسالش والله كان ما يسالش
0: انا ما قلنا لا عاد.
3: خويا حاتم
0: ما تلحش يا عادل ما تلحش
3: خويا حاتم
0: اي
3: راني نستدعاك راه وندخل معك في البحر
0: لا لا انا ما ندخلش البحر تو تو على موجات الاثير فقط.
3: والله وتعوم باهي ولا اخويا حاتم الساعه
0: والله شنو قال لك هذه السدره وهذا الحصان.
3: ايوه
0: وقت يجي مكان العمده تعرف.
3: ايوه اي مالا
0: شكرا لك يا عاد.
3: هطب نستدعيك هنا حلاي الجربه وندخل للبحر.
0: لا عاد ما نعومش في بحر انت عمت فيه. نعوم في بحر الزوز ما نعرفوش. مش بالصرف واحد صاحبك عوام ولا
3: اي
0: هاي هنمشوا للبحر البلطيق ونعوموا هذه. شكرا لك عبد الساعه يا عادل. شكرا لك.
3: عايشك
0: يا نهارك طيب ان شاء الله. مكالمه جديده على الخط ناخذوها مع بعضنا. الو اهلا وسهلا.
4: صباحكم نسوم ومسموم وخيركم كيف الحوت اليوم؟
0: مرحبا يا مادر. مرحبا بيك.
4: مرحبتين.
0: اهلا وسهلا.
4: خليني نستهل القول نقول عيني على شط البحر لوازة واني القلب عمر دين دقة وبيجة.
0: دقة وبيجة بعد بيجة فيها بحر في نفسها ايه فيها.
4: والشاعر البشير عبد العظيم يقول شكال البحر صمتة شكيتة حالي بكي من غصايص غربتة وبكالي بكي من شوقة لولاف كانت تفقدا ومتوقة وليل السمر تنعم بطيب شوقة وفي سهرين وراس مين حبثالي. وشاعر المنصف خالد يقول يحكي ودمعة تتعاند كلامة عناد الموج لمراكب تمر. والشاعر محمد الملوح بالطيف يقول عمد البحر العاتي وحاولت يلسم موج تفبياتي لقيت النواقص غطى نبراتي للعجز عجز نص الواقعة ترجمته
0: صحيح. وفي
4: الباب الحديث سكاتي وسر ما جرالي في الكنين اكتمته. ما نبغي سعي وعمت وفسخت ما صممت وفضلت باب الصمت وتعلمت. يقولوا ابني والدي تجري عليه قصايص هاج البحر وزيد مات الرايس. أما الشاعر محمد غزال كثير يقول شط البحر والبر في بوفيشة وحلم الطبيعة الساحرة وارواحها جناين عنبها وريفها والهيشة والزيتون يحفي الصبر على الفلاحة وسيدي خليفة وبرقتة وعريشة وشرف الوطن هانت عليها رواحها. البحر جودها لا كن ضيف نعيشة فرسان موروث الكرم سلاحها في جوهم تنعم بطيب العيشة تنسى غصايص غربتك وجراحها بنشاط السلوم والتسميشة وقطراحتك في حضنهم ترتاحها التل والجبل والطين وطواليشة ويشهد على عاداتها وفراحها والوحى رسمها لا قافية لا ريشة فنانها عايش عشق مراحة وما نبع حل الصخر واخدى ديشة عيون صافية تروي عطش كلاحة.
0: أم آدم نرجع لك. أم آدم نرجع لك لحظات وطبعا نرجع لك في المكان لأنه عندنا موعد 11:30 مع الإشهار. نقدم الإشهار ثم نرجع مباشرة للبرنامج.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
6: إشهار يقولوا مش البلاس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: نرجع بعد الشهر ونرجع لمكلمتنا مع أم آدم. وسامحنا على المقاطعة.
4: معك سي حاتم.
0: نكملوا القصيد و...
4: نقولوا ألواح رسمها لا قافية لا ريشة فنانها عايش عشق مراحها ما نبع حل الصخر واخدى ديشة وعيون صافية تروي عطش كلاحها. فن الزرابي في فن نقيشة براني الصوف دفك تحت جناحها ونجوم في المرقوم وفراريشة مصنوع تقليدي جلب سواحة ونسور الثقافة ضد الاختفيشة مسارحة وترتاح في بطاحة. ولكم انتم صحة منقول لنقد ولا نقضي شوري ومن طيبش حتى فطوري بحذايا الرديون وكانون وجاوي وبخوري والبرتابل بيه منقد منحدش نطلب ديمة دق خلاله فات القيمة رجعني لأيام الخيمة ليكم نهدي خويا حاتم باقات من الورد الجوري نهار السبت لنقد ولا نقضي شوري.
0: يا لطيف يا لطيف. شكرا لكم يا ادم يعطيك الصحه.
4: ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ويعطيك الصحه خويا حاتم وتحيه كبيره لكل اهلي في الحامه والكل من يحمل لقب حلومي وخاصه عمتي منوبيه.
0: ان شاء الله ديما بصحه وعافيه عمتك منوبيه.
4: الله يخليك.
0: شكرا لك. نهارك طيب. مكالمه مواليه ناخذوها بعضنا. غادرتنا تقول قالت يا دار بابا من هنا بقيتك وفت البحر مكتوب ربي هزني وخليتك. وقال الشاعر حبيب خاطرك كانك كان شكي وتقدر تعوم البحر معاه ولا تحدر. يقول أيضا صعيب الغلا كيف البحر وهمومة مش كل واحد يفهمه ويعومة. يقول حزان صوف بالنوار على مولاته بابور فوق الموج بشراعاته. يقول الشاعر موج البحر الأزرق وماهل عالي ما يغسلوا سيد ناس كانوا غوالي. طبعا هذه الإضافات اللي قدمها المستمع تسعدني جدا وشكرا عادل بلطيف على المساهمة معنا بهذه الأبيات من أسبوع إلى آخر. الأسبوع الجاي بيجي يكون موضوعنا مفتوح لكل مواضيع. قدمنا أربع حلقات شهرية مواضيع بتشعر للرحلة ثم التغني بالأماكن وثم وصلنا لرحلة النجعة ناكي وصلنا اليوم للموج وبحر. الجمعة الجاية الموضوع مفتوح للناس كل العوامة.

0: شكري للصلاح الفرزيت وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل يا ربي. يمر معك صحيه كبيره وما بين دخل المستشفى وخرج ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. قبل اتصال تقول السلام عليكم، بربي نحب نسلم على ام ادم والله قديش محلاها وتوحشت اشعارها بدون استثناء، الشعراء الكل باهين سلام حار ليها وشكرا. طبعا مكالمتكم على 75-870-900 وما نعرفش عليش يزيدها واحدة ثم قطع قطع قطع واحدة ما على كل، احنا في انتظار مكالمتكم توصل عاديه ومباشر. تقول عادل الايام يا صاحبي زي البحر في غيضة، موجة تجي زرقة وموجة بيضة، موج البحر الأزرق وماه العالي ما يغسلوا السيد ناس كانوا غوالي. يقول أيضا كاستاي على شط البحر وموجة يفرهد على اللي كبت ممروجة، لو كان ندزوه أو ندوروه البحر يشبحنا، نومو قداه بنسم تيريحنا، نومو يعني نومو يعني نشيلو بيدينا، لو كان ندروه البحر يشبحنا نومو قداه بنسم تيريحنا. هذايا في النهار السخون اللي تولي فيه برشا حرارة. وطبعا احنا في دق خلالة نحاول انه نراوح في القصائد وايضا في ما قاله الشعراء، ونحاول ان نجمع من اهم قيل في اغاني على البحر. ثم شعر هو في هيك المعارضات متاع ما زلت باتي وما زلت كذا، قال في بداية شعره ما زلت نوزن كلمتي نعيرها، عايش بكيف وشرها وكلمة السو بالعمر ما نذكرها، ويبدأ يكمل ما زلت حتى اللي يقول ما زلت قد كلامي وما زلت على السفال قولي حامي، وما زلت ما نهتم بالمتعامي اللي ينكر جميل الود ما يخبرها، وما زال يدفر موج بحري طامي أعتى المراكب موجتي تبترها. هذا الشاعر كما قلنا عبد المجيد الشبيلي. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كوي حاتم نهارك مبروك، نهارك ورد وياسمين،
0: نهارك فل و
1: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله.
0: عايشك الله يخليك.
1: يوسف من جابس.
0: مرحبا أخوي يوسف وكل

0: ايوه لا قال لها كل البسيسه وردي تحكمك عام سنين ما جيت باش اللمه.
1: هذه من نقص المصروف ولكن ولكن ثم بيت اخر يقولها هو يقولها كل البسيسه واشربي من الماجن.
0: عام سنين ما جيت لك شياج.
1: الرجال موجودين يا اخوي.
0: معناها حب يخليها عنده وبقالها زي
1: اي اي
0: لا لا شين ولا هرز ولا
1: هرز ولا ولا موسيقى.
0: اي ان شاء الله هاك
1: نعرف دقلها وخليه ان شاء الله. عايشك عايشك الله يخليك.
0: المهم سمعت صوتك بالتليفون يزين.
1: الله حتى انا هكاك شكرا لك.
0: الله يستر
1: الله يسترنا ويستر
0: ان شاء الله. معاكم زين وربي عمرك.
1: الله يخليك.
0: هاك زين
1: هاك زين ومواصلين معاكم لقائنا في دق خلاله طبعا وكلمتكم على 75 78 900 عندنا تليفون فما يلا ناخذ التليفون يلا سمعت ان نفخر اني سمعت بكري.

0: يا موج البحر انا ولد الصحاري. موج البحر.
1: يا بابا
0: هذه يا موج البحر هذه بالقصبه بتاع علي الغندري.
1: إيه موج البحر عاد ما هو شبابي. كل حسه والمهوى نتاعها
0: ايه هي هكا ومع مع كل مي... مع كل ريح الميح.
1: ايه ما كل ريح الميح
0: كيشرع المراكم.
1: ميح مع الريح وين تميح
0: هنا ريح تقدر تاخذك من ريحي. لبس لبس علي
1: يا حاتم
0: سيدي
1: هو راه هو راه البحر ما يحلى كان في الصيف يا حد
0: لا حتى في الشتاء ما عندك كيما تقول يجيب
1: هاي.
0: يجيب
1: لا الشتاء يدير يدير الحبه
0: لا لا ما قلنا لكش عوم قلنا كل خيراته
1: ايه
0: اه فهمني الحوم
1: الصيف والبحر والموج وكشاكيشة يا حاتم
0: يا عيني
1: يهدر هاي شبه جمل في العزيلة وجو الشط قديش تحلى العيشة رطوبة نسمة صافية وعليلة وحتى الناس دلال متنشة تنطيشة والهانة بحب البحر والعيلة وصغار التمرح سياح تحسها درويشة جو منعش كل حد عابر سبيلة وأكلات متنوعة اسمها تحريشة وعطر الشاي جو البراد وفناجيلة كل حد وكيفه يا حاتم موجود حتى الشيشة قديش جو بحرك حلو يا زهرات الجميلة محل الصيف والبحر والموج وكشاكيشة يهدر هاي شبه جمل بالعزيلة
0: أنا تشبه في البحر بالجمال والعديلة يا هذه وفاء كبير لسه
1: شنو حاتم
0: قلت لك تشبه في البحر بالجمال والعديلة
1: ريت الجمال
0: الكشاكيشة في البحر يبدأ هالدار تخارجة بيجي
1: صراحة تبيهن يا راني جمال وريت
0: اي طبعا
1: هيا تحية عاد يقوم يعرف الغمد الفيصل حتى الباهية
0: حتى الجمل اسمه سفينة الصحرارة
1: نعم
0: الجمل اسمه سفينة الصحراء
1: ايه سفينة الصحراء
0: سمينة يعني نجم السفينة تركب البحر والجمل يركب الصحراء
1: والسفينة تعوم كف البحر
0: ايه ولكن سفينة
1: هو حطينا على شبه على مقياس الرمل
0: ايه يعطيك ما يهبطش ما يغوص الشيء صحيح يعطيك الصحة سيد علي نهارك طيب ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة واحنا مواصلين معاكم دقة خلينا نحس الخواطر ضايقة وممروجة على شط البحر واقف نحاكي الموجة

0: مسلين معاكم لقانا كما قلت الجمعة جاية، الموضوع مفتوح لكل الأغراض. آخر مكالمة ناخذوها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. المكالمة موجودة، تكلم أو تكلمي. ألو، لم يتكلم، الخط موجود.
1: ألو، صباح النور.
0: صباح الخير. شوية
1: نهارك زين.
0: خلطتي في نخر شوية لبطلنا. شوية لبطلنا. قلت ألو ألو ثلاث مرات.
1: لا، نزلت على الميكرو من غير ما نشعل، ما وصلش الصوت. لا بس عليكم تحية ليك والكافة العاملين معك هذا الصباح. يا حاتم،
0: عايشك، الله يخليك.
1: شكرا على اختيارك الموضوع والغنيات، عملنا عليهم جو.
0: عايشك، إن شاء الله عجبوكم. إن شاء الله.
1: عايشك يا سيد.
0: شكون معنا؟
1: معك هنا من مارث.
0: مرحبا يا هنا، وكل مستمعينا في مارث.
1: يعيشك، الله يبارك لك. أنا باش نحكي لك معناتها طرفة يمكن ولا اثنين على البحر، شبه نكتة معناها.
0: كل أذان صاغية، يلا.
1: يعيشك. يحكوا على واحد حشاك مهموم وعنده برشا مشاكل وكذا، يمشي يحكي للبحر. النهار الأول يمشي يقول يا بحر، ويولي يحكي معناتها الخايص في قلبه. نهار الثاني قال هاي كان باش تعوم ولا فك علينا كل يوم وانت كل يوم انت
0: البحر البحر ونطقة باش تعوم ولا روح.
1: والطرفة الثانية يحكوا على واحد حشاك مهبول معناها. هزهم الطبيب المهبلة الكل كما نقولوا، حشاك هزهم للبحر. اشبح واحد سارح هيك ويشوف الموج ويشوف البحر، قال اكيد هذا ولا لباس معناتها يتمعن في البحر ويشوف فيه. قال لباس اما نخمم كان البحر جي كما نقولوا مرقة قداش يزيه من خبز.
0: اذا كان جاع دي قداش لازم من خبزة.
1: ان شاء الله نهارك مبروك يا حاتم، انت وكافة المستمعين وكافة العاملين بدع التطوير.
0: عايشك عايشك، شكرا لك. هذيك الصحة هنا، كل المستمعين اللي شاركوا معنا يقول سيورها تفراج وكل حزن عنده مدة، ومهلا مهما علت الأمواج يهدى البحر لابد. بالله يا عالم السر الخافي، جيب على شط البحر نفنافي، يا بحري يفقفق نسمته خفافي. نحس ولا جت المكالمة دخلت بدون استئذان. هذه مرحبا
2: حاتم، صباح
0: الخير. نهارك زين طيب.
2: حتى تو نص النهار سيني حالك.
0: مرحبا.
2: معك الزيتوني مبارك من زركين.
0: زركين، مرحبا الزيتوني. زوز.
2: اولا نحب نقدم تحيه لاهلي واصحابي في تطاوين. ومشينا نهار وقفت قدام الاذاعه ما قابلني حد، روحت. يعني الشاعر محمد الكشاط يقول يا صاحبي وطني العزيز تباعد، والفين من نقطه حدود مساعد. 2000 منهم غادي و2000 منهم جاي دون بلادي، والبحر الابيض يقلب العدادي، امواج تنطوى على البعث هتجاعد. يومين والبابور فوق بحاره يبات يغتني فوق الغريق يوعد. الشيخ محمد الشيخ محمد القسات ليبي.
0: نعرف.
2: سي حاتم
0: سيدك
2: ربي واحنا عباده. والله دق خلاله هذا برنامج حلو وبرنامج تراث. اما سهلوني برشا زر وبرشا بنويت، ما معنى الدق الخلالة هذه شنو هي؟
0: فسرناها برشا مرات.
2: فسرناها برشا، ما ثم اللي ما سمعش. قلت لهم الخلالة هذه ثلاث انواع في الخلالة. قلت لهم العصرية القديمة التاريخ، قلت لهم نتاع البيت هكا الخلالة نتاع البيت. يعني مصماء زي دمنجر ومعوجة ويديروا بها البيت، يديروا بها الفلجة والغرارة.
0: يعطيك الصحة. في المسدة.
2: والخلالة الثانية قلت لهم متاعت المسدة هي اللي تصنع البطاية وتصنع البطانية وتصنع المرقوم وتصنع كل شيء والزربية وكل شيء. والخلالة العصرية تويت، قلت لهم أنا حتيني ما نعرفهاش. يعني هو المسدة هذا متاع
0: الحايك.
2: نتاع الحي خذوهم هم عاد.
0: لكن احنا دق خلالة نتاعنا ما عنده حتى علاقة بالمسدة وبالحكاية. احنا دق خلالة
2: لا مش فاهمين، نعرفها كبير، عمري 80 سنة ونعرف
0: كلمة دق خلالة. كبراتنا قبل كي تعش بحاجة يقول لك هذيك راهي ما تحكيش دق خلالة يعني
2: البرنوس والفادي
0: يعني ملظومة لظم دق خلالة ما ثمش يعني ما نحكوش بعد الكلام هذاك كلام آخر. هذا السندي هذا السندي. شكرا لك يعطيك الصحة سيد زيتون. شكرا لك يعطيك الصحة. 55 دقيقة بعد الساعة 11 ووصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. نحس الخواطر ضايقة ومروجة على شط البحر واقف نحاكي الموجة مرة أخرى. تحية لكل أصدقاء المستمعين لكل اللي يشاركوا معنا. تحية لأوفياء إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما. أنا حكيت على البحر أما نغرق في مترو ماء قال عادل بلطيف. وتحية لوالدته في مطمرة جديدة والبنت أسيل والزوجته كوثر وكله في الإذاعة. تحية فتح المقبلي في خرج الإذاعي فيصل الشان في قرفة ليت فحات مغيرين لكلكم شهية طيبة للجميع. اطلع وزلوزة يلا.

0: الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في جرجيس افتتاح أول مركز لأطفال حاملي طيف التوحد بالجهة. تونس تحتضن فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 مايو الجارية. في العالم ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبسنة بتطوين أنبارك السيارية إلى الضرورة القطع مع تشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل.
2: ونحن نحيي هذا العيد. عنا 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغراسة والبسمة بتطوين اليوم 1 مايو، وما زلنا ما خلصناش في شهري، معناها شهر مارس وشهري شهر أبريل للأسف الشديد. زد على ذلك معناها الظروف المهنية القاسية جدا، لأن الشركة غير مهيئة له، لأننا ننتمو للتشغيل الهش اللي منعته الحكومة بالقانون، ولكن القانون هذا ما فماش الجدية الكافية باش تطبقوا على أبناء شركة البيئة تطوين. نتمنوا يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى إن شاء الله مبارك على الناس كل. لذلك نتمنى أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المدخلة بذمة الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز أطفال حاملية طيفة توحد بجرجيسة، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بوطار مدير المركز تحدث في هذا الإطار لزميلة شعلة المجاية.
3: فكرة عندها 3 سنين دور معنا تدخل في المعتمدية، على أساس بنحلوا فرع في معتمدية جرجيس. نجحنا السنة بتحقق الحلم، ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدية جرجيس في طريق بن قردان كيلومتر 1 رمبواش كشكيربان. طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير، فهمت؟ المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقرية والصغار، وعندنا الإطار شبه طبي متكون من العلاج النفسي، العلاج الوظيفي، وتقويم النطق، إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى.
1: أضحت المنتوجات الغذائية الطبيعية تلقى رواج لدى المستهلكين، كما تمثل مورد رزق للكثيرين خاصة من النساء، بينهن منيرة غزال التي وجدت في صنع العولة وبيعها من المنزل أو عبر المشاركة في المعرض فرصة لترويج مشروعها الذي بعثته بعد أن وجدت نفسها معطلة عن العمل رغم امتلاكها لشهادة جامعية. المتابعة للزميلة تبرا الشيبانية.
4: خرجت لغة إنجليزية من العاطلين عن العمل، أما خيرت أني نعمل المشروع متاعي الخاص، والحمد لله معناها نجحت فيه. عندي 8 سنوات في الخدمة، اختصاص عولة وفحات، معناها كل البسيسة بنواعها، زرير بنواعها، زبدة الفواكه الجافة، كل ما هو زمني، قهوة العربية، الحاجات هذيك ريحة أمهاتنا. الأول ما بديت كنت اختصاص حلو، وبعد بدلت للعولة بحكم أن اختصاص الوالدة ربي فضلها، كانت تخدم فيه من عام 90. بعد تغرمت بالعولة سيفت الحلو وشديت دومين أمي، كونتني في كل شيء، وهي اللي عطيتني معناها البرنسيب متاع الخدمة الكل. وحدي في الدار دانيير مو دخلت معايا مرأة، أما جيست في ديتاش معينة مثلا تعاوني في الغسيل، كل شيء بيو. حاولوا معناها نركزوا على الحاجات الصحية، نخدم بالإنترنت في نفس الوقت. زاد الأرضية عطيتها لي الوالدة، عندي كليونات معناها تو ما شاء الله، خاصة في الأمهات فما وعي كبير برشا بالحاجات البيو، حتى في فطور الصباح تو مثال في الرونتري ما شاء الله نخدمه مليح.
1: تتواصل اليوم بين منطقة أم التمر من معتمدية مدنين الشمالية فعاليات الدور 14 لمهرجان أم التمر للجزة الذي تنظمه على مدى 3 أيام جمعية سيدي أحمد الحجل بأم التمر. شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقي أمس نزول كميات هامة من الغيث النافع، ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم بعض السحب بأغلب المناطق، فتدريجيا يكون مغيما جزئيا آخر النهار، والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 25 درجة بالجنوب الشرقي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملية السنوية الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. تحتضن تونس يومي 5 و6 ماي الجاري فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع مركز الإعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألمانية وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية وإذاعة خاصة تونسية معنية بالشأن الاقتصادية. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولية للكتاب يوم الغد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولية لافتة خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. في الشأن الدولي، كشفت الأمم المتحدة عن توسيع الكيان الصهيوني احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. شن جيش الاحتلال الصهيوني غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبنانية، وأفاد إحصاء لوكالة الأناضول لاستشهاد 8 أشخاص جراء الغارات الصهيونية على عدة بلدات جنوب لبنان منذ فجر اليوم. وتأتي الهجمات الصهيونية رغم الهدنة التي جرى تمديدها حتى 17 من ماي الجارية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرنا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابلة، قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدية اليوم إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية، أكد أسدي أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. وكانت طهران قد أعلنت أمس أنها سلمت أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى باكستان في محاولة لإعطاء دفعة للمباحثات الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في جرجيس افتتاح أول مركز لأطفال حاملي طيف للتوحد بالجهة. تونس تحتضن فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 ماي الجارية. في العالم، ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: العصر السيلوري هو أحد العصور الجيولوجية التي مر بها كوكب الأرض وينتمي إلى حقبة الحياة القديمة، وقد امتد تقريبا من 440 إلى 420 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة السيلور القديمة في ويلز بالمملكة المتحدة المعروفة ببلاد الغال، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة. وجاء العصر السيلوري بعد انقراض جماعي كبير، مما أتاح الفرصة لازدهار أشكال جديدة في الحياة على كوكب الأرض. تميز العصر السيلوري باستقرار نسبي في المناخ مقارنة بعصور سابقة، إذ انتهت العصور الجليدية وارتفعت مستويات البحار فغطت المياه مساحات واسعة من القارات، مما أدي إلى ازدهار الحياة البحرية خاصة الشعاب المرجانية والرخويات، كما ظهرت أسماك بدائية وتطورت لاحقا أولى الأسماك ذات الفكوك، وهو تطور مهم في تاريخ الفقريات وفقا للعلماء. ومن أبرز كائنات العصر السيلوري العقارب البحرية العملاقة التي كانت من أكبر المفصليات في ذلك الوقت. وعلى اليابسة بدأت أولى النباتات في الظهور، مما مثل خطوة أساسية نحو تكوين النظم البيئية البرية، كما يعتقد أن بعض المفصليات بدأت في استعمار البيئات الأرضية في أواخر العصر السيلوري. جيولوجيا شهد العصر السيلوري استمرار حركة الصفائح القارية واقتراب بعض الكتل الأرضية من بعضها، مما مهد لتكون قارات أكبر في العصور التالية. ويعد العصر السيلوري مرحلة انتقالية مهمة، إذ شهد تطور الفقاريات المبكرة وبداية انتشار الحياة على اليابسة، مما مهد لثورة بيئية كبرى في العصور التي تلته.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء.

الأزهار. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا. إشهار.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإدارة شركة البيئة والغراسة والبسنة بتطاوين بركة سيارية إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، أفاد أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. في العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. أشار وزير الدفاع الألماني اليوم إلى أن إعلان واشنطن عزمها سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا خلال عام كان متوقعا، مؤكدا ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها.

0: انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسية.
1: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف

كتاب وطن. معرض الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوي.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف

0: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
1: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات، مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد المجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية، مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
0: التعرف على فكر مالك بن نبي لابد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
2: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، هي مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا، أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا إن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث من هو مالك بن نبي. والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
0: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها. لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
3: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا. طبعا هو اطلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا، وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثر بالفكر الغربي فيها من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية. اطلع على فكر نيتشا، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو من في الإطار كان شديد إعجاب بنموذج الياباني.
0: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزا على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعا بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
4: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي. فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل. فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم، وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة. فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
0: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى 3 مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الحضارة الإنسانية وفي إحداث التغيير الاجتماعي والأخلاقي، مستخدما مناهج تحليلية عدة. يقول الدكتور أحسن بارما، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة:
5: رأى مالك ابن نبي أن العالم الإسلامي يمتلك المؤهلات التي تؤهله للنهوض الحضاري، حيث اهتم بالعمل على إصلاح ونهضة الأمة، لأن مشكلة العالم الإسلامي في اعتقاده هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم الثلاثة التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك ابن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
0: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بن نبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
2: يقول الباحثون الذين درسوه، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية برياء والباحثة الليبية أسماء رشيد، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يهتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تتحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بسنن هنا القوانين التي تتحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ، هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارات الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير وقال لنا على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك، ما دمنا نعرف هذه القوانين لازلنا نملك إمكانية الانطلاق مرة أخرى، فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصة التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو يريد أن يشير إلى هنا إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
0: من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
4: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل، وقد قسم العالم إلى قسمين واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
0: في فكر مالك بن نبي يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلا للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زائد تراب زائد زمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية لأن الإنسان هو أساس الحضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة، الحضارة هي شروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانات الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض المرض اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا تاريخه الحضاري سيرورته الحضارية، ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده مرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة. ثم السقوط طبعا. ويدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه وتحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل، أفكار ميتة. هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساءوا فهمه واستخدمه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي أنتجتها ثقافة غربية، ثقافة الآخر، هذه الأفكار تأتينا لتصبح قاتلة في ثقافتنا، وتجتمع الأفكار الميتة مع الأفكار القاتلة لتصنع هزيمتنا الحضارية مع الأسف. لكن هو يركز على أن الأفكار الميتة أخطر بكثير من الأفكار القاتلة. لماذا؟ لأن الأفكار الميتة إنتاج محلي، يعني الجهاز الداخلي هو الذي ينتجها، وبالتالي فإنها تخدع جهاز المناعة الاجتماعي. هنا لأن الاستعمار يتمكن منك، لأنك جهاز مناعتك المدافع آليا هذا يضعف، يكون ضعيف.
0: نظر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
6: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال.
0: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
2: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن يجيب على هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. قد يبدو الكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا. أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. لأن كثير من المحاولات التي سبقته أو عاصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطع أن تقدم الإجابة الصحيحة، لماذا؟ لأنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
0: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
7: أثرت أفكار بن نبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات، أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طلبي وغيرهم كثير، وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية، وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا، لا سيما مع مهاتير محمد وبعض سياسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو. وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية، ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظريته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية. وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموئيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة، التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بن نبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظرية حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي، ممثلة في مالي: واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بالشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية. ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
0: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
8: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي، شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.

0: الراحات.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. دعا كاتب عام نقابة عوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين مبارك السيارية إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني في التصريح الإعلامي اليوم أن التعامل مع صعوبات التعلم تستوجب تضافر كل جهود الأطراف والاختصاصات الصحية والتعليمية من طب نفسي ومربين وباحثين لبلوغ تشخيص صحيح حول وضعية الأطفال الذين يعانون من مشكل في النطق أو اللغة والتركيز على التكوين المستمر. قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 2026، تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. في العالم استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم أثر قصف صهيوني على جنوب لبنان وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية للإعلام. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في السياق ذاته قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية اليوم، قال إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن،
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال. ملحمة الصواني والديناميت.
2: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. أفادت الأنباء الواردة من تونس أن صدامات عنيفة وقعت في بلدة طبولبة بالساحل التونسي بين الأهالي وقوات الأمن الفرنسية، وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين أبدوا مقاومة شرسة غير متوقعة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الفرنسية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل.
1: كان هذا منطوق الحكم الغيابي للمحتل الفرنسي على أحد أبطال معركة طبولبة، كان عصب الثورة في المدينة، إنه المناضل المرحوم عبد السلام شبيه. الوطن لديه عقيدة وليس مجرد خارطة، برزت بوضوح في ملحمة طبولبة 23 جانفي 1952.
3: أغمض عيني في زنزانتي فأرى تونس خضراء ممتدة، ينسى السجان أن جسدي هنا لكن روحي تحوم فوق الزيتون، تشرب من نسيم البحر في طبولبة وتستمد قوتها من دعوات الأمهات.
1: ولد عبد السلام بن الحاج صالح شبيل في 23 فيفري 1921 بطبولبة، وتوفي بها في 20 أبريل 2002. بدأ تعليمه بحفظ القرآن، ثم درس بالمكتب العربي الفرنسي بطبولبة في الجامع الأعظم، ليلتحق بالنضال السياسي للطلبة وينخرط في حركة سرية تدعى اليد السوداء.
3: أخبروني بوجود منظمة سرية تونسية تدعى اليد السوداء، تشوقت للانخراط فيها، وكان ذلك، كانت مهمتي تقتضي تكوين 10 أعضاء للتحريض على المظاهرات لإقلاق الحكومة الفرنسية.
1: في سنة 1946 انخرط كرئيس النقابات الفرعية للصناعة والتجارة بطبولبة، ثم في العمل الحزبي القاعدي، متحملا مسؤولية رئاسة الشبيبة الدستورية من سنة 1948 إلى سنة 1952.
3: انضممت إلى صفوف المقاومة، كلفوني بالقيام بعدة عمليات ضد المستعمر، تعرضت للمحاكمة مرتين، الأولى بعد تنظيم اجتماع حضره الزعيم فرحات حشاد، والثانية بعد أحداث طبولبة 1952.
1: معركة طبولبة من الإعداد إلى التنفيذ تعود رأسا إليه. المعركة هي أبرز نضالاته، تزامنت مع موجة من الانتفاضات في الساحل التونسي إثر رفض فرنسا منح تونس الاستقلال الذاتي.
4: لماذا أنت مستيقظة إلى هذه الساعة المتأخرة؟ تعلمين أن لدينا اجتماعا هذه الليلة.
5: أتيت أخيرا؟ ما كل هذا التأخير؟ أنت تعلم أنني لا أطمئن إلا حين أسمع وقع خطاك عائدا إلى البيت.
4: كل الدروب مراقبة ومقطوعة، عيون المستعمر في كل الأزقة. غدا اجتماع الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، إنهم يحاولون أن يمنعوا الشباب من المشاركة فيه. اضطررت لاتباع مسالك زراعية، الحصار شامل، إنهم مستعدون لقمع الجميع.
5: وما الحل؟ هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
4: بالطبع.
5: كيف مع كل هذا الحصار؟
4: قطعوا الطرقات وجميع السبل، فليبحثوا عن طريقة لقطع البحر.
5: البحر؟
4: نعم البحر. سي عبد القادر النقبي جمع قوارب صيد البحارة، وعلى متنها سنحضر الاجتماع بإذن الله.
1: في خطاب الزعيم لحبيب بورقيبة بالمونستير يوم العاشر من جانفي 1952 كان منطلق التفكير في مواجهة مسلحة. ما يزيد عن 100 شاب بلبي حضروا الاجتماع.
0: عملنا اجتماع تحصل في المونستير واجتماع في بنزرت تحصل ونت الجماعة الصحاح تحصل معنا كطاهر طيب خير تحصل معنا وشادي قلنا وكذا تو مش وقفوني تحصل نعرف وقتاش.
1: يقول الباحث الأنثروبولوجي وأحد أبرز المقربين لعبد السلام شبيل دكتور عادل بالكحلة عادت المجموعة إلى طبلبة لإعداد العدة للمعركة وتم اختيار عبد السلام شبيل قائدا لها.
6: كان يحظى بخطابة معينة كان قائد بيتمع الكلمة يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل ما كانش عنده تصرف أهوج يعرف يخطط ويعرف شكون يختار من أجل مشاركته فيما سيقوم به ثم كان في العشرينيات من عمره. تخييره للعمل السري هو اللي خلاه ما يقومش بأعمال سياسية ظاهرة من اجتماعات وغير ذلك. كان في 23 جانفي فرصة اللي هو بالشبر.
1: عن شرارة اندلاعها يروي المناضل المنصف بالغيث.
7: بعد اعتقال الزعيم لحبيب بورقيبة في 18 جانفي 52 ساد غليان كبير في طبلبة وكانت التوجيهات واضحة أنه يجب الانتقال إلى المقاومة المسلحة وكان الاتفاق أن طبلبة لن تسلم أبنائها ولن تكتفي بالتنديد بل ستواجه.
1: عبد السلام شبيل كان أحد العقول المدبرة والنواة الصلبة التي اتخذت هذا القرار.
8: سي محمد بالعيارة وسي طاهر معرف اجتمع بالجميع من بينهم الكاتب العام الشبيبة السورية سي عبد السلام شبيل تمخض أنه عمل قيادة خاصة للقيام بعمل ثوري مسلح عمل ثوري عنيف يلزم قيادة جديدة. سي عبد السلام شبيل أصغر القادة ولا هو القائد هما يروا فيه كفاءة ويروا فيه شباب ويروا فيه شجاعة وفي نفس الوقت نجم يلحم الناس بكلهم.
3: منزل الناصر شبيل يكون مقر لاجتماعاتنا وإدارة العمليات نكون زوز هيئات احتياطية الثانية والثالثة لمواصلة الكفاح لتعويض قيادات الصف الأول في صورة الاعتقال.
1: لم يكن مجرد ثائر كان يمتلك عقلا استراتيجي.
3: بالنسبة للجناح العملياتي سي محمد بالعيارة يتولى مسؤولية شراء المتفجرات. البحارة يعاونون على توفير الديناميت. سي محمد المروعي يقوم بتصنيع وتعليب العصبان والقيادة الميدانية تكون عند سي محمد القيادة ودوري تدريب وتأطير الشبيبة.
1: أما عن السلاح المحوري للمعركة فهو مستلهم من كمائن البحارة كانوا يسمونه أنذاك بالعصبان وعن إعداده يروي المناضل هادي بالريانة أحد المساهمين في ذلك.
9: شعب قدر النقبي في ذعب ساب شبيل يفرج بالكحلة هذوما طلبونا قالونا تحضرونا العصبان من عن المين ويعرفونا اللي هي عادة بفول وقت اللي سموا أهل الذكر هذوما نبلا حلو فيهم بس شدوا في الحوت لكن وقت اللي هي وزاو قالونا حضرونا قال نلموا كل الحديد الجويل ونحطوه فيه كلاد فما كل مبرد يقصوا تريفات تريفات تطلع قال تضرب واحد سياري فما ميشق شهاله هكا وطبعا لو حكت تتكلمي حضرنا فما بني فوق السطح الفوق يخل دار المروي هذوما اللي بشي يستعملوا البينة هذه قاعدين فم متخبين فم وفم أكبرش هم بالأصبان هذه نعرفوش هتصلحة فم 4-5 يام متحضرين.
1: أشرف شبيل على تدريب 150 شابا من الشبيبة الدستورية على الكمائن تقسيمهم إلى مجموعات قتالية تدريبهم سرا وابتكر خطة حرب السطوح.
3: فرقة السطوح القناصة تتمركز الفوق بالقنابل فرقة الزروب يتخفاو ورطوابي للمباغتة ونحذفوا سدود القطع الطريق ونكلفوا عامة الأهالي بوضع البرامل والحجارة باش نقطعوا الطريق.
1: كذلك الكمين مستلهم من مصائد السمك وبعض المساهمين فيه هم بحارة.
6: الكيس هو طريقة صيد كبيرة تتمثل في أن يكون عندها جانبان ورأس ومفتوحة فقط من جهة واحدة معناها المقاومين يكونون موجودين على اليمين وعلى الشمال في الطريق في دخول الكتيبة الفرنسية وعند وصولهم لمركز البلدة ويسمى الصفرة هناك يكون كثرة الضرب ضد هذه المجموعة
10: المجموعه ومحاوله محوها بالكامل. اول من فكر فيها هو المرحوم عبد السلام شبيل.
1: حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، عقد شبيل بصفته مشرفا على تسيير شؤون الشبيبة الدستورية يوم 13 من جانفي 1952 اجتماعا لاستنهاض همم المقاومين.
3: تحدثنا على رسم خطة الجهاد، مثلنا مسرحية بعنوان الثائر قدام الشبان باش نغرسوا في نفوسهم حب التضحية من أجل الآخرين، وباش نأكدوا اللي النفس رغم عزتها على صاحبها تهون وتضمحل أمام ما يترقب المجموعة من الخير.
1: كثف من اتصاله المباشر بالفدائيين، تواصل التحضير والتعبئة.
3: في سوق البلاد اتصلت بنخبة من الشباب وبكلهم صاحوا فرد كلمة: ساعة العمل دقت. أمرتهم أولا باش يقصوا خطوط التليفون من طريق سوسة والمهدية وباش يحضروا العدة اللازمة لخوض المعركة. وفي العشرة متاع الصباح انتظمت مظاهرة كبرى شاركوا فيها النساء بجنب الرجال. كان يوما مشهودا، لم أتوقع هذه الهبة، الكل متحمس. لكن خدوجة، هل أنت من جمع كل هؤلاء النسوة وأقنعهم بالمشاركة في المباراة؟
5: لقد بادلنا جميعهن من تلقاء أنفسهن، لقد خرجنا رغم البرد الشديد، إنه الواجب وعلى زوجات المقاومين عليهن الوقوف في الصف الأول.
3: لكنني أخشى عليهن من بطش العدو وغطرسة الجندرمة.
5: خروج النساء يعني أننا نضاعف من أعدادنا، وهذا سيزيد من إرباك خطط المستعمر. سأدعو المزيد للمشاركة في مظاهرة الغد.
3: وفقنا الله جميعا، العزيمة قوية والكل متأهل، ليكن الله في عوننا. أنت لست زوجة مقاوم فحسب، أنت ركن في هذا النضال، لولا ثباتك لما صمت.
11: على أرصفة السفرة يكتب الدم عنوانا، وفوق جبين التاريخ نقشت طبلب إيمانا. في 23 من جانفي والبرد قارس، هب الأبات كالأسود شيبا وشبانا. لا المدافع أرهبتهم ولا الرصاص المنهمر، بل صار صخر الأرض في أكفهم بركانا. بديناميت صيد الحوت زلزلوا قلاعهم، وأشعلوا من رمال الساحل للحق ميدانا.
1: 23 جانفي 1952 يوم الحسم، العاشرة صباحا.
12: انتظمت بتبولبا مظاهرات كبرى شارك فيها جميع الأهالي.
1: الثانية زوالا،
12: تحولت الأسطح بفضل تنظيم شبيل إلى ساحة وغاء. تمركز القناصة والمقاومون فوق رؤوس الغزاة، اتخذ الثوار أماكنهم منتظرين رتلا من عربات الجندرمة. خرج عليهم المكلف بالرصد: القوة غادرت المكنين، فليستعد الجميع.
1: نداء كان بمثابة الساعة الصفر، استجاب له جميع الحاضرين وهم يرددون: الله أكبر، الله أكبر. أطوار المعركة يروي تفاصيلها المقاوم علي بلغيث.
13: حلقت طائرات العدو طويلا، ثم أطلت عربة تقل جنود المستعمر. ما أن وصلوا بدأ طلق النار فانهال الرصاص، رد الثوار ألقوا بالقنابل، فانفجرت محدثة دويا هائلا، زلزل الأرض زلزالا عنيفا، دخال البلدة دمرت تدميرا. توالى القصف وتكرر رمي القنابل وحمي الوطيس، الرصاص ينصب من كل جانب والقذائف تهبط كالسواعق. اكفهر الجو وانتشر الدخان واشتعلت النيران هنا وهناك، وظل الرصاص يصب كالمطر. أصبح الثوار وقد زاد عددهم لا يفكرون في الاحتماء، يرمون في ثبات ومحارة. تواصل القتال، فاستشهد بعض الرجال والنساء، وعلى التكبير والتهليل والزغاريد، واختلط أزيز الرصاص بدوي القنابل.
1: تكبد العدو الفرنسي خسارة كبيرة في العتاد والعباد، بينما استشهد 8 من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشرف: عمر بن عبد السلام بيوض، عثمان بن أحمد بالسوسية، عمر بيوض، محمد المستيري، أحمد التركي، شبيل بن محمد، وحسن نويرة، ومن بينهم امرأتان: محبوبة سوسية وآمنة براهم. انتهت المعركة، انسحب العدو مؤقتا ليعود لاحقا، حاصروا المدينة بآلاف الجنود، اقتادوا الجميع إلى الساحات، مارسوا التعذيب الوحشي لنزع الاعترافات، سجنوا النساء، نكلوا بالشيوخ، لكن الروح التي زرعتها معركة الصفرة كانت الأقوى.
10: جمع كل الرجال الذين وقع القبض عليهم، المقاومين لم يقبض على بعضهم إلا فيما بعد في مستودع، جمع كل الرجال ثم وقع وضعهم في السجن المدني بالمهدية، وبعض زوجات المقاومين في السجن النساء. فيما بعد كان هناك محاكمات في المحكمة العسكرية الاستعمارية بسوسة، كان هناك قرار بالإحالة، وكان هناك نحو 29 استدعاء.
5: كنت من بين الموقوفات، كان زوجي عبد السلام على قائمة المطلوبين لدى المستعمر الفرنسي، تعرضت للتعذيب لمدة أسبوعين، نكلوا بي، حاولوا افتكاك معلومات حوله، وقاموا بمداهمات عديدة لبيتي بحثا عنه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
6: عد هارب بين المزارع وبين جرومباليا، أحيانا اللي بيت في بير ما فيش ماء، الزرع لي حكم بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية، ولما شاف روحه الزر فيه حكم الإعدام كتب المذكرات امتاعه على موت على حياة، سرد الوقائع المعركة واعطاه أسامي المناضلين والمقاومين.
4: كانت المعركة نقطة تحول في مسار النضال، التحمت الجماهير بالقيادات الوطنية، ووصلت صرخة طبلبة إلى المحافل الدولية، وساهمت التقارير حول قمع المتظاهرين في لفت الأنظار إلى القضية التونسية.
14: حكم فرنسا على هذا البلاد المفروض علينا قهرا، مفروض علينا بالقوة، فها أن كوننا قوة لتقف في وجه هذه القوة، قوة من تقت لهذا الشعب، وقوة من أظهار وحلفاء ليعينون على كفاحنا، لنجد منهم السند القوي عندما يجد الجد.
4: الوطن ليس بيتا نسكنه، بل هو الكرامة التي تسكننا، فإذا ضاعت الأرض لم يبق للروح مستقر.
15: ملحمة الصواني والديناميت، نص حليمة فيالة، الإخراج الفني حسين نوار، موسيقى الشارع أنس الزمالي، توليد بالذكاء الاصطناعي، صوت صحفي إذاعة هنا لندن.
16: حماة وطن،
17: حماة وطن،
16: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: لعنة الله على الشمع، نقيت وقتيش تطفى كان توا.
1: شبيك يا هاشمي؟ الشمعة وطفيت، اش صار؟
2: اش صار؟ اش صار؟ كيفاش اش صار؟ نفقت بحط شيء سيادتك؟
1: ليه ما شفت شيء؟
2: العينين باش تاكلك يالا، العينين بكلها شبت في عينيك. كل علجي شهق نشوف فيه كيفاش فمه قعد محلول طاق. والاخرين هاك زويز تلين تقولش عليهم عمرهم ما شافوا مراه قبل. خلي عاد من هاك حمدان، حس فيه ذاب. لا لا يلا ما يساعدنيش، حتى واحد ما عاد يعتب هالدار.
1: شنو يا هاشم؟ شنو هذي كل غيره؟
2: عامله وعملتها بيدي، تو تشوف تو تشوف. وربي لما يبداو من غدوه كل واحد جاي وفي راسه شيطان.
1: شنو اخي انت ما قلت لهمش اللي هذيك مرتي؟
2: اخي وقتاش شافوك باش نقول لهم هالكلام هذا؟ يعرفوني عازب.
1: باهي باهي باهي يا هاشم، يزي من الكلام توا، هيا برا روح ارتاح.

مية عينيهم لعبت كيف البيس. عملوا عمل تبيتك يا هجمي يلعن بوش مع بلقات وقتش تطفى عينيهم شبوا كيف الرماح باش يأكلوها ماكلات.

0: امتين وينه امتين وين شيء امتين وين قديش قاعد يستنى قديش
1: لويس
0: امتين
1: فينك يا لويس
0: فين مشيت خربت عليك الدنيا ما لقيتكش
2: خليني امتين
0: خليني اش ثم
2: اش صار
0: سنافسي امتين سنافسي هوب هرب هرب لك سنتينا
2: سنتينا
0: والكان دميرها لاستقبال ليك وضيافات وقعد غادي لوجه لشكون باش يساعدو
2: شكون باش يساعدو شكون باش يلقى غادي
0: يلقى غادي يلقى واحد بلوت نعرف وينه واحد يلوج كان فاش يلسك يحب فيه سيوسين
2: عشب شكون هذا شكون اللي تعبي
0: واحد ولد بلادي من جين وكيفيانا
2: ها لويس تكونش انت اللي باثوا للحسن الحفصي
0: وهكي المدونة لا هو اللي رمروها لحسن الحفصي همدان انا خايف لا يسبكني وذي مني مكافة همدان
2: اسمع يا لويس اسمعني مليح حاول باش تقوم بهالمهمة وتكملها في اقرب وقت ممكن تعرف علاش على خاطر الترك قاعد يركز في روحه في البلاد ونهار آخر ما عاد ينجمو حتى حد فهمتني يا لويس قولي توا شكونو هذايا اش اسمه ولد بلادك هذا
0: اسمه كازيميا انا ما نعرفش كيفاش تعب الحسن الحفصي مانيش عارف كيفاش انا باش نهبل انا باش نتجن همدان
2: نعم لويس شبيك
0: نهب من كلك حاجة ما جاتش فرصة
2: شنو هو الحاجة ثم يا لويس قولي شبيك
0: نارينا ذوما راسي مش عليها حتى المهمة اللي جيت من أجلها ما نجمش نتلعبيها كيف ما يلزم
2: وعلاش علاش هذا كل إيش ثم
0: أكل عينين أكل عينين ما لهم ما ليهم وهكل ما دونا ما ليهم
2: ما عينين عينين شكون
0: عينين كشيبة اللي طلعت علينا في ظلام وفي يدها كنديل ما ليهم وهكل ما دونا ما ليهم وهكل رب ما ليهم انا باش نجنى
2: اوه الوتي عشقها كيف ما عشقتها انا
0: اشكلتو همدان وهكي المدونة قعد نشوان من ليلتها حتى لليوم وامتين لو كان جيت كيف جيت نعرف نتكلم بالعربي راني نشوان مش نشوان باركة بنتائج اللي توصلني لها ليلتها ليلي نشوان بعينيها انا شكت همدان انا بشنابل همدان انا مشيت في داية همدان
2: فعلا يا لويس انت مشيت في داية لويس ايش هوني يا لويس تعرفش اللي العشق وانت في مهمة بكل اخطر يهزك للموت يا
0: نعرف انا همدان انا نحبه هذا كل نعرفه همدان انا شكته انا همدان انا نحبه همدان همدان
2: نعم
0: همدان شبيك سكت
2: لا شي
0: فيش فكر
2: شي يا لويس الحكاية هذه مش عاجبتني حتى طرف
0: ليش انا شكته على خاطر همدان

0: مرتو لا متين متين بعد ياسر بعضهم هذيك هذيك السكر هذيك عسل متين واحدة متنجم تعيش إلا في ذهب متين تعيش في حرير متين وخدام دايرين بيع متين لا لا مش متاع صاحبك المزمر المحاطة متين
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أنا نعرف مدان لي انتي صاحبي تحبني تعزني نطلب منك مدان نترجاك مدان باش تخدمني خدمة ما ننساهاش أبدا.
1: خدمك شنية هالخدمة؟
0: نحبك توصل لك الطعفة لك العينين لك المرأة تعطيها هدية غالية من عندي أنا وتقول لها
1: إيش نقول؟ لا أبدا أبدا يا لويس
0: همدان أنا أحبك همدان أنت تعرف لي أنا أحبك همدان عجب شبيك ضايقت؟
1: شنو هو همدان؟ أنت زادة عشقتك المرأة؟ لا لا لا لا يا سيدي ما زلت ما عشقتش كيفاش هكا نعشق امرأة فهمتني في الظلام واحدة مريت منها كان عينيها عملة هذه ما يعملها كان واحد مجنون كيفك انت
0: مجنون انا مجنون همدان انا مشابل همدان وهك الرب مجنون همدان انا عشقت عينيها همدان انا احبها همدان انا تشنيت كيف ما قلت لك طار عقلي من هيك الليلة همدان العينين همدان راهم ترجمان على كل ما في المرأة افهم هذا كل تعمل عليها المزية ولا
1: الصبر نعمل يا سيدي نعمل على خاطرك اما على شرط
0: شروطك بكلها مقبولة
1: ما تقول حتى حد يا لويس
0: أنا عشقت عينيها همدان
1: ما يلزم حتى واحد يعلم بهالموضوع وبهالعشق اللي هبط عليك من السماء
0: أنا أحبه عينيها همدان أنا أحبه عينيها أنا مجنون همدان مجنون

0: هاتلولي الطليان كازينيا. وين هو؟ وينو كازينيا؟ جيبهولي نحس بالدنيا ثياقا، وروحة باش تطلع فيها البلاد وفيها القصر. نحب نرجع لقصري، نحب نشوف حل الهملة اللي هملناها. فينو كازينيا؟
1: هو فينو كازينيا؟ هو جاي مولاي.
0: بيجي كازينيا، مش قعد حدايا. وليت كي ما نشوفكش نحس بحاجة نقصتني
2: مولاي. هاني ديما بخذاك يا مولاي المعظم.
0: يا كازينيا، زادوا عليا كنا الخونة، عمرك ما تلقاهم معاك وقت الحاجة. اطمع عميهم، ما يقفوا كانوا مع الواقف. يجيهم نهار ونمحقهم الكل، ما نخلي فيهم حتى حد على الشيء اللي

توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل اليوم بمنطقة أم التمر من معتمدية مدينة الشمالية فعاليات الدورة 14 لمهرجان أم التمر للجزة الذي ينتظم على مدى 3 أيام. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. دوليا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. قال مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جحفر أسدي اليوم السبت أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة حسب الإعلام الرسمي الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: صاحب الرياضة على موجات إذاعة طوينة، أهلا وسهلا بكم. شينطلق في هذه اللحظات برنامج ملعب وهدف. ملاعب وأهداف، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في ملاعب وأهداف. اليوم إن شاء الله قمة كبيرة برشا برشا في جابس، قمة بين الملعب الجابسي وتقدم ساقية الدائر ضمن منافسات الجولة 12، جولة قبل أخيرة لمرحلة الذهاب وقبل أخيرة لنهاية الموسم، مرحلة الإياب، إذن جولة قبل أخيرة لنهاية الموسم. شكون اللي باش يصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثانية؟ الملعب الجابسي تقدم ساقية الدائر اليوم كما قلت قمة بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، تقدم ساقية الدائر وفريق الملعب الجابسي. القمة هذه إن شاء الله بشي أمن هنا الزميل أمين بالقاسم من ملعب جابس. اللقاء الثاني اللي باش نتابعوه لقاء أولمبيك سيدي بوزيد الأمل الرياضي بيبو شم، الأمل اللي فرحنا به منذ الأسبوع الفارط ضمن بقائه رسميا في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. إذن إن شاء الله باش كنا متابعة من ملعب بير الحفي مع زميلي مالك فرحات. القمة باش نمشي ناخذ تفاصيلها قبل انطلاقة المباراة مع زميل أمين بالقاسم. أمين أهلا وسهلا بك.
1: كل السادة المستمعين، نعم دقت ساعة الحسم في جابس بعد 7 سنوات عجاف، ربما يأتي الدور على 7 سنوات سيمان لفريق سطيدة اللي انتظر برشا هذا اليوم، هذا اليوم المصيري في تاريخ الفريق ليلعب من أجل الصعود ويواجه اليوم متصدر المجموعة، مواجهة نارية تبعوها اليوم على إذاعة تطوين من ملعب جابس، الملعب اللي يشهد اليوم حضور غفير، حضور جماهيري حقيقة عنا سنوات ما شفناش في ملعب جابس مع فتح مدارج الشمس، وكذلك طرح أكثر من 6000 تذكرة لأنه الأعداد الحقيقة أكثر من 6000 شاهد فيها هنا في الملعب الأولمبي بجابس. قلنا مباراة تحتاج لكثير من المقدمات وكثير من التركيبات والمواجهات التاريخية، المطلوب هو 3 نقاط بالنسبة لفريق الملعب الجابسي من أجل الاقتراب أكثر من أي وقت مضى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الحقيقة الجماهير بأغانيها زيجها ألوانها وحضورها المكثف تصنع في رونق خاص ما قبل انطلاقة المباراة، تنجل أعطاء شحنة معنوية للملعبية المطالبين بالبذل والعطاء والجرينتا والروح ولا شيء غير 3 نقاط في مباراة اليوم. إذن نتبعوا في الفريقين الموجودين على أرضية الميدان لإجراء الحركات الحمائية، وأجواء مبهجة يا رباب هنا في الملعب. الحقيقة عائلات العنصر النسائي موجودة، الأطفال أيضا، الشيوخ والكبار، الكل وراء الخضراء والبيضاء في هذه القمة المنتظرة. إذن أجواء كبيرة، لو تسمع نعطيك الورقة الفنية للمباراة ونواصل إن شاء الله في نقل وقاع هذه المباراة المنتظرة بين الملعب الجابسي وساقية الدائر.
0: تفضل. أكيد مش نواصل معاك أمين بالقاسم من ملعب جابس. نذكر أن المباراة انطلاقا من الساعة 4 الملعب الجابسي تقدم ساقية الدائر. نرجع لك أمين.
1: وكذلك رباب، إذن الورقة الفنية البداية بضيوف الدار فريق تقدم ساقية الدائر كما قلنا صاحب المرتبة الأولى يوسف التوش في حراسة المرمى، ثم مصعب العجيلي وهو قائد الفريق، حمزة السلامي، حمزة الربعي، محمد أمين الناوي اللاعب السابق لمستقبل جابس ونجم الساحلي، فرج عجرود، لسعد البراوي، حمد الجناوي، آدم بالفجرية، فادي الدرقاش وزياد العلوي سوبر ستار الرابطة الثانية. على دكة البدلاء مجدي المنصر هو حارس مرمى ثاني، أيمن عزيزة، لوي حمدي، محمد صادق نجازو، حسين المسعدي، وسيم بن عتيق، هارون بن عامر، بهدي الملهي، وأكرم البهلول. يشرف على حظوظ الفريق السيد أسري بن كحلة، واحد من اكتشافات هذا الموسم الرياضي بالمناسبة. في الجهة المقابلة جهة الصيدة، حمدي شهيرات حارس العرين، أمامه ثنائي المحور أحمد الطنقور وصابر السوداني، ثم على الأطراف موجود كل من خليل ساسي وكذلك اللاعب ريان بوعود، ثم في وسط الميدان أحمد ياسين الجماعي، خير الدين المداوي، أمامهم كل من خالد البوسعيدي، لمجد عامر، ووليد الجربي، 4-2-3-1 لتشكيلة المدرب لطفي القادري اللي خير أنه يبقى أو يبقي ياسين الديناري على دكة البدلاء حارس مرمى ثاني، لجنبه عصام عصام العودي، وائل العلوي، عبد الله الخاوي، ياسر المشرقي، نور الحق الضفلاوي، ياسين المجري، شمس الدين الزين، وازر الغالي. يدير المباراة الحكم أمير لوسيف، وهو حكم دولي، يساعده كل من أحمد الذويوي، يوسف الجامي، وحكم الاحتياط هو حمزة جعيد. يراقب المباراة السيد فتحي بن سالف. إذن آلاف مؤلفة موجودة في مدرج المباراة، وانشات حتى في عدد كبيرة من الجماهير ما زالت ما التحقتش في محيط الملعب، مع أجواء كبيرة عاشت على وقحة مدينة قابس طيلة هذا الأسبوع انتظارا لمباراة الحسم كما سميناها اليوم في نقلنا المباشر عبر موجات إذاعة تطاوين. إذن أجواء ممتازة، أجواء مبهجة، أجواء تنبا بمباراة مثيرة ومشوقة بين الصيدة ومتصدر الترتيب فريق التقدم الرياضي بساقيت الدين.
0: شكرا لك، شكرا أمين. نمشي الملك فرحات في ملعب بير الحفي، لقاء أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة. ورقة اللقاء مالك قبل ضربة البداية في المباراة. مالك فرحات إذا كان موجود من ملعب بير الحفي، انتظار الزميل مالك فرحات في ملعب بير الحفي، إذا إن شاء الله يتحق فينا بعد شوية في لقاء أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشما. ذكر بباقي اللقاءات اليوم إن شاء الله: هلال رديف مستقبل قصرين، جندوبة رياضية، سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا قوف القفصة، النادي القربي، نصر جلمة.

للفريقين. قد يكون الصعود التاريخي لسقيت الدير، وقد تكون العودة كما وصفها زميلي أمين بالقاسم إذن في تقديم للمباراة إن شاء الله، العودة بعد 7 سنين عجاف. أكيد مجريات المباراة ونهايتها هي اللي باش تعطينا الأفاق حول الجولة الأخيرة، إذن بعد جولة قبل أخيرة اليوم إن شاء الله باش تكون المتابعة على موجتنا. في انتظار مالك فرحات، مالك إذا كان موجود تطلب الكلمة.

0: مرحبا بكم من جديد في ملعب وهداف. نمشي مباشرة للزميل مالك فرحات في بير لحفي في لقاء أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة. مالك أهلا وسهلا بك. مالك أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك رباب، تحية ليك وكافة المستمعين. هذا ملعب بير لحفي الاصطناعي، لقاء لتحسين الترتيب ربما لفريق الأمل الرياضي بوشمة أمام مضيف نادي أولمبيك سيدي بوزيد، الجولة 12 إياب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيك الورقة الفنية بالنسبة لفريق الأمل الرياضي بوشمة: حسام الحلفاوي كحارس مرمى، البحري الكوتني، ياسين لطيفي، حازم مبارك، أسامة جنونو، هشام البلطي، بولبابة ترابلسي، هيثم الهلالي، سليم المزليني، عبد الغني مزود، أنور حمدي. نشوفوا ربيع بالتشكيل هذه، في أربع غيابات في التشكيل الأساسية اللي هم محمد ياسين خليفي، وكذلك ياسين أنيس عبد الدايم، وكذلك حمدي خيري بداعي الإصابة، وحمدي خيري عنده ثلاثة انذارات. بالنسبة إلى بنك البدلاء: ياسين بشير كحارس مرمى ثاني، ريان سبايتي، أحمد عبد الدايم، كيرم حاج علي، ريان ساسي، لؤي تشيش، ريان رجب، ياسين بابيد. بالنسبة لتشكيلة النادي أولمبيك سيدي بوزيد على نحو التالي: علاء الدين برامي، عاطف قدري، لؤي إبراهيمي كابتن الفريق، ريان رجب، عمران النعافي، محمد عزيز بلومي، كريم الزعفوري، عمار الحاج الطيف، علاء الدين بوعلاقي، وسام يحيى، وكذلك وسيم بوغرة. بنك البدلاء أربع لاعبين فقط: إياد قشاوي كحارس مرمى ثاني، بحر الدين بركة، رازي العيفي، وأحمد حسام العزري. المدرب هو هيكل منافقي. طاقم تحكيم لهذه المباراة: مالك ماشا كحكم ساحة، المساعد الأول محمد النيفر، المساعد الثاني إسماعيل البرادعي، والحكم الرابع محمد علي المجري، مراقب الحكام جيلاني ذيف الله، زميلنا والمنسق الإعلامي المنجي النايلي. مازال ما انطلقش اللقاء بعد، مازالوا ملاعبية زوز في رقم دخلوش المنطقة المستطيل الأخضر، نستنوا في الصفرة لبداية اللقاء ربيب الجولة 12 إياب من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من بير لحفي بالذات.
0: شكرا لك مالك. نذكر إذن اللقاءات إن شاء الله انطلاقا من الساعة الرابعة بعد موجز لهم وآخر الأخبار إن شاء الله اللي بيش يكون في تقديم زميل عمر بودربال. نذكركم لقاءات اليوم: القمة بين الملعب الجابسي، تقدم ساقيت الدير، في باقي لقاءات رديف يلتقي مستقبل قصرين، جندوبة رياضية، سبورتينج المكنين، جمعية ريانة قاف القفصة، النادي القربي النسر الرياضي بجلمة، قصور السافي يلتقي القلعة الرياضية، وأولمبيك سيدي بوزيد يستقبل الأمل الرياضي.

0: على كل الأجواء ما قبل المباراة تنجموا تابعوها على صفحتنا على الفيسبوك تطاوين FM. فيها الأجواء في جيبس, في ملعب جيبس قبل انطلاق المباراة, البرة في الشوارع في جيبس قبل الدخول إلى الملعب. على كل أجواء كبيرة تعيشها وتعيش على وقعها اليوم مدينة جيبس قبل انطلاقة المباراة القمة بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدائرة. نرجع نتقابل معكم إن شاء الله بعد موجز هم وآخر الأخبار.
1: أنت منافسي ولست عدوي. روح المقاومة لديك تعطيني القوة, إرادتك تعطيني الشجاعة, تحديك يلهمني حتى وإن أردت التفوق علي. لو توصلت لذلك لن أهينك, بل بالعكس أحييك لأنني أكبر بك. وفي الأخير الإنسانية هي التي تتفوق وتتأثير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تتواصل بدار الشباب بالمطوية فعاليات الاحتفال بشهر التراث ضمن فعاليات مشروع تنشيطي الذي انطلق أمس ويتواصل على 3 أيام، يتضمن ندوات ومداخلات علمية ومعارض حول المعالم التاريخية بجبس. تتواصل فعاليات مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح بجربة في دورته 32، والذي يتواصل إلى غاية 5 ماي الجاري. تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل 2025 إلى 1 أفريل 2026 تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان ارتفع إلى 2659 شهيدا. أعلن خفر السواحل اليمنية اليوم أن ناقلة نفط تعرضت للاقتحام والسيطرة من قبل مسلحين مجهولين قبالة سواحل محافظة شبوة قبل أن يتم توجيهها نحو السواحل الصومالية. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 6 ماي 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس الطقس مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس الطقس مغيم جزئيا، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية جيدة. أما بخليج جبز هذه الليلة فالطقس مغيم جزئيا، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص منتصف الليل من 5 إلى 15 عقدة، البحر متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب عابرة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر متموج يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب قليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب في محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس صباحا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح غربية جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فسحب عابرة، الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
3: ملاعب وأهداف. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالجميع متابعي إذاعة تطوين. ملاعب وأهداف، ملعب السبت اليوم 2 ماي 2026، في متابعة للقاء الجولة قبل الأخيرة من الموسم الرياضي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثانية. قمة في جابس، نمشي مباشرة لأمين بالقاسم في جابس. أمين أهلا وسهلا بك.
0: تحية متجدة لك ربيب لكل السادة المستمعين والمعلقين في مختلف الملاعب. ثنا عم انطلقت المباراة 3 دقائق 0-0 واللعب منحصر في وسط الميدان مع تزايد أعداد الجماهير الموجودة في المدرجات. العدد قد يصل إلى 8000 مشجع اليوم في ملعب أولمبي جابس، ممكن عدد أكبر موجود خارج الميدان. على كل أجواء احتفالية إن شاء الله تنتهي بفرحة جابسية هذا المساء طال انتظاره. والكرة للملعب الجابسي، خليل الساسي ترتد الكرة من دفاع الساقية توصل لأسعد البوراوي، يقطعها ياسين الجماعي على العودة إلى الخلف صمام الأمام السوداني بذكريات مباراة النجم اللي خرج فيها MVP الماتش. الكرة على الجهة اليمنى، وسيم زغدود يسقط، ما فماش المخالفة يقول الحكم أمير لوسيف، ما فماش المخالفة ترتد الكرة. عملية هجمة معاكسة لفريق الساقية. الكرة للملعب الجابسي، محاولة من وليد الجربي، يسقط الجربي والمرة هذه فيها الفاول، فيها مخالفة لفريق الصيدا مع انذار ربما على لاعب تقدم سقيطة للدائر على خط 18 متر تقريبا. ستكون أولى المحاولات الخطيرة وأولى الكرة الثابتة التي تستحق الذكر مطلع هذا الشوط الأول. 5 دقائق بادي مليح فريق الملعب الجبسي، أكيد بدون مركبات بدون جس نبض. الفريق مطالب بوضع الكرة في الشباك واستعادة الصدارة قبل جولة من نهاية هذا الموسم المثير والمشوق. الكرة للملعب الجبسي، مخالفة أمامها كل من خليل الساسي وكذلك لمجد عامر قائد الفريق في مباراة اليوم. لمجد عامر اللي فرح برشا فريق الملعب الجبسي والجميلة للملعب الجبسي سابقا، نقول مش تولى التنفيذ على ما يبدو. كل ملعبيت الاصطيدة في مناطق الساقية، هل يأتي الخبر السار؟ هل تأتي هذه الكرة بالجديد؟ أمير لوسيف يعطي شرط التنفيذ. خطيرة الكرة للملعب الجبسي، إمكانية التوزيع من خليل أو التسديد المباشر من لمجد عامر. سنتابع، الكل في حالة ترقب تأمل انتظار لهذه الكرة. عين في الملعب وعين في المدرجات، أجواء ولا أروع. الكرة لفريق الملعب الجابسي للتفيد من لمجد، ولا كرة البرة البرة كرة لمجد عامر، لو أنها كانت ممتازة على مستوى التسديد. كرة تمر بجانب مرمى الحارس يوسف التوج، يحاول في الكرة الأخيرة، خرجت 5.50 متر. بداية طيبة لفريق الملعب الجبسي، هي ترجع الكرة لسقيطة الداير والجماهير عاملة حالة الحقيقة في مدرجات ملعب جيبس. مباراة هربة من 2006 من صعود الملعب الجيبس، المباراة التاريخية أمام أولمبيك مدنين. الكرة تعود للاصطيدة، يحاول وليد الجربي في الضغط ويربح التماس، باي الضغط من وليد الجربي، مجهود يذكر فيشكر من هداف الفريق، واحد من أفضل المهاجمين في الرابطة الثانية وليد الجربي اللاعب السابق للجياسكا للشبيبة الرياضية بالقيروان. تمشي الكرة التماس، ريان بعود ابن النادي الظهير الأيمن هو اللي ينفذ التماس، تنفذ في القائمة الأول. خطيرة الاصطيدة، تبعد الكرة مرة أولى ومرة ثانية، تعود لفريق الملعب الجبسي. يلا بوسعادي خرج الكرة لريان بعود، أين الرأسية؟ الكرة خطيرة ولمجد عامر، لمجد عامر التوزيع مرة أخرى وضايع الكرة، لكن المرة هذه فيها ركنية. هاي جين هجومي اللي ملعبية الاصطيدة، تتنفذ الكرة بسرعة، خليل ساسي للتوزيع، التوزيع خطيرة للكرة، تصطدم الكرة بالدفاع وترجع لريان بعود. نسق عالي مع أولى دقائق هذه المباراة، يخسرها ريان، تمشي لفريق الساقية. محمد أمين الناوي خرج الكرة لفادي الدرقاش وباهي التاكلينج، باهي التاكلينج من صابر السوداني، يستبسل في العملية الأخيرة، خرج الكرة تماس، يعود للضيوف لأسعد البوراوي، باهي المراوغة، مازالت الكرة لفريق سقيطة الداير على الجهة اليسرى، التوزيع تصطدم بالدفاع، تعود من ريان بعود، كرات فضائية الآن، ضغط من هنا ومن هناك، من يكسب من؟ من ينتصر على من؟ من يطيح بمن؟ هذه هي الأسئلة والأجوبة في أقدام اللاعبين، نتعرفوا عليه على امتداد هذا النقل المباشر اللي تمنوا لكم إذاعة طويل. هذا المباراة اللي حدث، مباراة ستكون تاريخية بلا شك في أذهان وعشاق كل محب للملعب الجبسي وكذلك لفريق التقدم الرياضي بسقية الدائر. إذا المخالفة يعلن عليها الحكم أمير لوسيف لفريق التقدم الرياضي بسقية الدائر، رجع ليمين الحارس حمدي شعيرات حارس عرين الأخضر والأبيض لينزل بأزياء الرسمية في مباراة اليوم بينما الساقة بالأزياء التقليدية. تبع المخالفة ثم نمشي لمالك في ملعب بوزيدة لكرة لفريق التقدم الرياضي في سقيطة الداير، تبدو خطيرة على دفاعات الملعب الجبسي. الكل في الصندوق، الكل في البوكس، تنفذ الكرة على القائم الثاني. ممتاز ممتاز ممتاز، أوه واحد من أروع التصديات حمد شعيرات يعني في اللحظة الأخيرة على الخط النهائي للمرمى يفسخ هدف كان محقق لفريق تقدم سقيطة الداير. الرأسية كانت من قائد الفريق مصعب العجيلي المدافع ليصعد المعادلة الهجومية. تعود الكرة لفريق الساقية والريادي من ضربة ركنية، نعم ركنية لفريق سقيطة الداير، يمشي للتنفيذ فرج عجرود، فرج عجرود على يسار المتألق حمدي شعيرات، كرة لفريق سقيطة الداير لأفضل في هذه اللحظات. تتنفذ الكرة في القائم الثاني وضايع الكرة، حب على التنفيذ المباشر، حب عليه ربما المباغتة، والكرة تعود للملعب الجبسي 5 متر و50 مع وصولنا للرباب لعشرة دقائق لعب في هذا الشوط الأول. تعادل أصفار بين الكبار بين الملعب الجبسي وضيوف الدار فريق التقدم الرياضي في سقيطة الداير.
3: شكرا لك إلى مالك فرحات في لقاء أولمبيكس دي بوزيدة ملبوشمة.
4: شكرا لك يا رباب. عودة إذن من جديد إلى ملعب بير لحفي لقاء الأمانة الرياضي بوشمة ونادي أولمبيك سيدي بوزيد. أمين بالقاسم أكيد مقابلة صعبة قاعد ينقل فيها في ملعب البلدي بقابس، الله يكون في عونه أمين بالقاسم، مقابلة صعبة في الإثارة في التشويق. إذن ومقابلة هذه بصراحة مقابلة على تحسين الترتيب ربما لفريق الأمل الرياضي بوشمة من ملعب بير لحفي. ترجع كرة النادي فريق الأمل الرياضي بوشمة عن طريق اللاعب رقم 4 وضربة تماس، يقول الحكم مالك ماشا يعطي تماس لفريق سيدي بوزيد. تتنفذ الكرة بسرعة، تنفذ الكرة بسرعة، ترجع الكرة للبلطي ورأي الكرة عبد الغني مزهود، عبد الغني مزهود لجنونو، جنونو يطلب في المساندة، جنونو ممتاز جدا مراوغات، ترجع لعبد الغني مزهود، عبد الغني مزهود للهيثم الهلالي، هيثم الهلالي ممتاز جدا، هيثم المزليني، المزليني عبد الغني مزود يمرر تمريره ممتازه لكن تقص الكره لفريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد. لكن مستميت اللاعب يتدخل ترابلسي، ترابلسي وضربه تماس لصالح فريق الامانه الرياضي بوشمه. تنفذ الكره بسرعه ممتاز هذه الكره الى وتقص الكره اذا في هجوم معاكس الان، والحكم يقول تسلل. الحكم المساعد الثاني إسماعيل البرادعي يقول تسلل لصالح فريق نادي الفريق الأمل الرياضي بوشمة في تنفيذ التسلل. عبد الغني مزود، عبد الغني مزود لترابلسي الجراح، ترابلسي تمشي كرة ممتازة، هذه الكرة من جنونو إلى من؟ مراوغة أولى مراوغة ثانية، الكرة مراوغة داخل منطقة الجزاء وضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح الأمل الرياضي بوشمة. تدخل ممتاز من دفاع نادي أولمبيك سيدي بوزيد خلال هذه الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة. الأمل ضمن بقاء رسميا في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إذن هذه كرة ضربة ركنية لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة في التنفيذ البلطي، مش ينفذ الكرة هذه كرة، إذن تنفذ الكرة بسرعة ممتازة هذه الكرة وضربة تماس أو شيقول الحكم ضربة تماس بالفعل لصالح فريق النادي أو لفريق الأمل الرياضي بوشمة. هذه تماس تتنفذ التماس، إذن يطلب في المساند التماس، تتنفذ الكرة تماس بحر الكوتني ينفذ التماس لكن الكرة تخرج، ضربة 5 متر و50 لصالح فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد يلعب الآن بالألوان الزرقاء، والأمل الرياضي بوشمة يلعب باللون الأسود والأزرق هنا في الملعب سيدي بوزيد في ملعب بير لحفي بالذات. ترجع كرة بصراحة ممتاز ملعب بير لحفي، ترجع كرة لصالح فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد الرقم 19 اللاعب محمد عزيز البلومي ينفذ كرة طويلة يخرج الحارس المرمى حسام الحلفاوي. عبد الغريم مزهود، عبد الغريم مزهود، نلعب في دقيقة 13 أمين، ودائما التعادل أسفار بين الفريقين 0-0 بين أمل بوشم بين نادي أولمبيك سيدي بوزيد وضيف الأمل الرياضي بوشم.
3: شكرا ليك مالك. نرجع لأمين بالقاسم في ملعب جابس، تفضل أمين.
0: جمع فرصة خطيرة جدا رباب لفريق الملعب الجابسي، وليد الجربي فسخ المدافع مصعب العجيلي سدد على يمين الحارس يوسف التوج أخطر كرات هذا الشوط الأول، انفراد يعني حبس الأنفاس هنا في أولمبي جابس. وصلنا ل 14 دقيقة لعب، 0-0 صفر للساقية، والكرة خضراء وبيضاء لخير الدين المداوي يقاتل من أجل الكرة ويربح الخطأ، يربح الخطأ في وسط الميدان. قلنا موجودة الفرص من هنا ومن هناك، جت فرصة لتقدم سقيطة الدائرة الامتياز لحمد الشعيرات، ومنذ قليل فرصة وليد الجربي مشات تقريبا من مرمى الحارس يوسف التوج. الكرة لفريق الملعب الجابسي تصطدم بالخليل الساسي وتخرج ضربة تماس لفريق الساقية. حمزة الربعي والبشي نفذ الكرة في وسط الميدان، يضغط لمجد عامر، لمجد موجود كان يعني بسم الله ما شاء الله لاعب ثلاثيني بخصال الشباب، وكان بيه اول مباراة يخوضها مع الكابر. الكرة لريان بعود خطيرة، الكرة للملعب الجابسي وسيم زغدود امكانيته وتوزيع، والدفاع الدفاعي بعد الكرة ينقذ الموقف لاعب الخبرة حمزة السلامي هو اللي بعد الكرة. والعملية الأخيرة تعود لفريق الملعب الجابسي، ريان بعود واللي باش ينفذ التماس تبدو خطيرة لفريق الملعب الجابسي. كور على الطريقة الإنجليزية توصل للقائمة الأول، ترتد من الدفاع، يضغط خليل الساسي ما يتمكنش من الكرة مع محمد أمين الناوي في وسط الميدان، يسقط ويربح المخالفة، يربح المخالفة اللاعب الأسعد البوراوي نعم رقم 10، يربح المخالفة برشد هاو برشد كير، يربح هذه المخالفة. صفيرة الحكم أمير لوسيف يعني تستنجد به الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة من أجل إدارة هذه المباراة الهامة والمصيرية في مشوار الفريقين، خلينا نسميها نهاية للدوري، نهاية البطولة، مباراة لطال الحديث عليها يعني أسبوع كامل بين الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والشارع الرياضي كله يحكي ستايدا والساقية إلى من يولى الانتصار، إلى من يولى للصعود، لأنه المنتصر في هذه المباراة سيكون بنسبة كبيرة وكبيرة جدا في الرابطة الأولى للموسم القادم. الكرة لسقيطة للدائر يحاول فيها فرج عجرود، الضغط والامتياز من لمجد عامر يقطع الكرة توصل لخالد البوسعادي، البوسعادي وين اللمسات وين المراوغات يا بوسعادي، ممتاز المرور يسقط، الحكم قال العب، الحكم أمير لوسيف العملية هذه قال العب، ربما كان فما التحام بين البوسعادي وفادي الدرقيش، هجمة معاكسة، مباراة صارت فرصة بفرصة، توصل الكرة للجناوي التوزيع والحارس، والحارس حمد الشيرات ومازالت الكرة ضايع، الكرة ضايع، الكرة على هجوم سقيطة الدائر مرة أولى من فادي الدرقيش، ومرة ثانية زيادة العلوي القادمون من الخلف، ضرب كرة على مستوى خط 18 متر وكاد يستغل البهتة في دفاعات الصيدة، يعني هدف قريب وقريب جدا من هنا، نسق جنوني وهذا ما نحبوه في ملاعبنا، هذا ما نحبوه في الرابطة الثانية اللي فيق مستواها الفني بشتى الملاحظين هذا الموسم، ملاعب ومباريات الرابطة المحترفة الأولى فما كرة فما لاعب وفما فرجة هنا في أولمبي جابس، الكرة تعود لتقدم سقيطة للدائر يعني باللغة الفرص فلوس، فرص هامة للساقية وفرصة للملعب الجابسي، مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. الكرة لفريق الساقية مصعب العجيلي اختار العودة لحارس مرماه يوسف التوج، التوج إلى العجيلي، كل ملعبية الملعب الجابسي في مناطق الساقية، الضغط الضغط على حامل الكرة، ثم ياسين الجماعي لخير الدين المداوي بعد الكرة كما جات يلتحق بها لمجد عامر، ممتاز لمجد يحاول المراوغة، لمجد يسقط ما فماش الخطأ، مرة أخرى أمير الوصيف قريب جدا من كل العمليات، تمشي هجمة معاكسة جديدة هذا بالفجرية من جهة فريق الساقية في حوار مع ريان بعود، والغلبة للقصيرة المكير ابن المدرسة العريقة من مدرسة الملعب القابسي. ريان بعود يربح الخطا ويوصلنا ربيب ل 18 دقيقة لعب في ملعب قابس، هذا هو صفر مقابل صفر، إن شاء الله تكون 1-0 في المقابلة في المداخلة القادمة.
4: وهنا 18 دقيقة لعب كذلك في ملعب بير لحفي، 18 دقيقة في ملعب بير لحفي كما حكينا، هجمة بهجمة بين الفريقين بسرعة. الأمل الرياضي بشمة سيطرة خفيفة لهنا في ملعب بير لحفي، إذا ترجع كرة عبد الغني مزود، عبد الغني مزود تمشي إلى حسام مبارك، ترجع كرة لفريق سيدي بوزيد والتماس لصالح فريق الأمل الرياضي بشمة، لفريق الأمل الرياضي بشمة بالبيبة بابا ينفذ الكرة هذه بالبابا الترابلسي، بالبابا الترابلسي عبد الغني مزهود تمشي إلى هيثم الهلالي، عبد الغني مزهود الكرة في وسط الميدان، هيثم الهلالي، هيثم الهلالي يهرب بالكرة، هيثم الهلالي ماذا سيفعل؟ باس ممتاز جدا للترابلسي، الترابلسي الترابلسي يدخل ثم الطاقة 18، يا سلام، وضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح فريق الأمل الرياضي بشمة في دقيقة 19 من هذا الشوط الأول للمباراة. إذا حبيت نقدم تحية لأعوان الأمن لحاضرين بأعداد كبيرة والحماية المدنية لتأمين هذه المباراة، مشكورين جدا. إذا ضربة ركنية تنفذ بسرعة، الركنية هذه وضايع من أبو البابة ترابلسي، ويقول ضربة خمس نادي أولمبيك سيدي بوزيد لعلاء الدين إبراهيم حارس مرمى فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد، يلعب بالزي الأصفر حارس مرمى فريق، إذا فريق نادي فريق حارس مرمى فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد. إذا هذه الكرة للحارس المرمى علاء الدين الإبراهيمي، علاء الدين الإبراهيمي في حوز الكرة، ينفذ الكرة طويلة في اتجاه شكون؟ رقم 19 خطير جدا محمد عزيز البلومي، لاعب خطير، تمشي الكرة هيثم الهلالي، هيثم الهلالي هي للبلطي، للبلطي المزليني ما ياخذهاش، ترجع كرة لرقم 29 علاء الدين البوعلاقي، علاء الدين البوعلاقي ترجع كرة رويد رويد لحارس المرمى حسام الدين الحلفاوي، حسام الدين الحلفاوي، عبد الغني مزود، عبد الغني يتدرج بالكرة، عبد الغني يطلب في المساندة للبلطي، بلطي بلطي اتجاه بدل اتجاه الكرة لجنونو، ترجع كرة لعبد الغني مزود، الترابلسي لمسات في وسط الميدان لصالح الأمل الرياضي بوشمة، حسام الدين حازم مبارك، حازم مبارك يدخل من الطاقة 18 المطالبة بضرب جزاء والحكم يقول ألعب. إذا ترجع كرة لصالح فريق النادي أولمبيك سيدي بوزيد، تنفذ الكرة طويلة، اللاعب رقم 7 وسيم بقرة، وسيم بقرة تقص الكرة بوشموية، تمشي كرة ممتازة، أسامة جنونو، أسامة جنونو يخير ارجع الكرة للوراء إلى ياسين الطيفي، ياسين الطيفي إلى بحر الكوتني، بحر الكوتني، بحر الكوتني، أنور حمدي، أنور حمدي، أنور حمدي بدل اتجاه الكرة لعبد الغني مزود، عبد الغني مزود في مناطق الكرة الآن في مناطق نادي أولمبيك سيدي بوزيد، إذا عبد الغني مزود، عبد الغني مزود يطلب في المساندة، ينخي خير الكرة، الكرة طويلة، إذا كرة طويلة وما زال اختار على نادي أولمبيك سيدي بوزيد، والكرة تخرج 550 لصالح فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد، كرة ممتازة بصراحة تامة، كرات ممتازة، مقابلة ما فيهاش ريان برشا، الأمير الرياضي بوشمة يبحث على 3 نقاط لتعزيز جدول الترتيب للترتيب أحسن، سيدي بوزيد في الرابطة الثالثة مستوى أول، كرة قدم إن شاء الله عودة سريعة لهذا الفريق العريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد، فريق ممتاز جدا بصراحة تم عدة سنوات كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إن شاء الله يرجع إلى الرابطة المحترفة الثانية والنملاء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ترجع كرة لصالح فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد، تمشي كرة وهذه هجمة رقم 14 ريان رجب، ريان رجب تمشي كرة البحر الكوتني، لكن تقص اللاعب رقم 14 محمد عزيز البلومي، ترجع كرة ورائية الكرة رقم 29، رقم 29 علاء الدين بوعلاقي، بوعلاقي بوعلاقي بوعلاقي بوعلاقي، ترجع كرة ورائية الكرة تمشي الى رقم 10 من جانب فريق رقم 11 عفوا عاطف القدري. عاطف القدري ممتازه كره في وسط الميدان الى علاء الدين بوعلاقي. علاء الدين بوعلاقي بدل اتجاه الكره على الجهه اليمنى ممتاز جدا. رقم 11 لؤي البرهمي. لؤي قاعد يراوغ بفريق بدفاع فريق الامير رياض بوشامة. تقص الكره بوشماوية الان. حازم مبارك مراوغه اولى مراوغه ثانيه ممتاز. حازم مبارك يهرب على الجهه اليمنى. حازم مبارك ماذا سيفعل؟ لكن تتقص الكره لفريق فريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد. 23 دقيقه يا امين لعب لهنا في ملعب بير الحفي وامام امل بوشمة. التعادل اسفار والكره عندك الان من ملعب البلدي بي جيبس.
0: شكرا على التوزيع مالك. في جيبس 24 دقيقه لعب الكره لخليل ساسي. مخالفه خطيره على دفاعات سخيطه للداير وتعود خليل ساسي على احداث الفرق من مثل هذه الزوايا. كره لفريق الملعب الجيبسي. هل تاتي بالجديد الكره؟ خليل ساسي التنفيذ والحارس. الحارس يتالق في العمليه الاخيره. تمشي 5.50 متر لفريق التقدم الرياضي بسقيطة للداير. منذ قليل ضع كرة أخرى اللاعب وليد الجربي. توزيعها كانت محققة من خالد البوسعيدي. وليد الجربي براسية كان قريب برشا من افتتاح النتيجة هنا في الملعب الأولمبي بجابس ليخص بجماهير الصيدة لتصنع في رونق خاص بهذه الأعلام بهذه الأزيج بهذه الألوان وبحضورها المكثف. كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الداير. الفريق المجتهد اللي عمل الحقيقة موسم استثنائي حقق فيه عديد الانتصارات وتمكن فيه من انتزاع الصدارة. الكرة للملعب الجيبسي. فما مخالفة على ياسين الجماعي على عليها الحكم. أمير لوسيفي وسط الميدان تعود لمصعب العجيلي هو اللي باش ينفذ المخالفة لفريق التقدم. كرة لمصعب العجيلي لاعب الدفاع كذلك من أكثر اللاعبين اللي تألقوا الحقيقة في بطولة هذا الموسم. هذا علاش سميناها مباراة نهائي الدوري. المستوى كبير وكبير جدا لكلا الفريقين. مباراة طال انتظارها ويبدو أن ستفي بكل وعودها أمام هذا العطاء الغزير من لاعبي ملعب الجيبسي وكذلك من لاعبي تقدم سقيطة للداير. فما 5.50 متر لحمدي شعيرات هو اللي باش ينفذ. حمدي شعيرات ابن الجهة والحارس لتدرج بكل الأصناف الشابة لفريق الملعب الجيبسي لأن عانق النجاح مع صنف الكابر. كرة للصيدة عود بتماس دائما لفريق الملعب الجيبسي المدعم اليوم والمعزز بالأرض والجمهور. كرة لخليل الأساسي ثم ريان بعود أو ياسين الجماعة توصل الآن لريان بعود في الرواق الأيمن. يختار المرور عبر لمجد عامر. لمجد دور بالكرة لريان بعود. باهي الكرة باهي التمريرة وفما مخالفة ولكن ضد الملعب الجيبسي ضد الصيدة. نعم للتسريع في الهجمات لا للتسرع. ان شاء الله ملعبيه الصيدة ما يدخلوش في اللعبه العشوائي. دقيقه ثقيله برشا للمباراه على اذان اللاعبين تستحق تحضير ذهني ونفسي خاص في هذه المباراه اللي كما قلنا تجمع متصدر الترتيب تقدم سقيطة الدير ب 52 نقطة أمام ثاني ترتيب الملعب الجيبسي ب 51 نقطة. كل فريق حقق 15 انتصار في بطولة هذا الموسم والانتصار في مباراة اليوم يعني الانتصار الأغلى. الانتصار رقم 16 ينجم يفسخ 15 انتصار سابق. رهانات عديدة الحقيقة في هذه المباراة. الكرة للملعب الجيبسي وليد الجربي يسقط وليد الجربي فمشى لمخالفة رغم احتجاجات بنك احتياط الصيدة. تعود الكرة لفريق تقدم سقيطة الدير يضغط زيادة العلوي. زيادة العلوي مع أحمد الطنقور يخرج الكرة للتماس بمبدأ الأمانة والسلامة. أحمد الطنقور يبعد الكرة لكنها تبقى للضيوف التقدم الرياضي بسقيطة الدير. تماس قريب برشا من مناطق الملعب الجيبسي مع استفاقة الجماهير الحاضرة بقوة هنا في الملعب الأولمبي بجيبس. كرة لحمزة الربعي هو اللي باش ينفذ هذا التماس. حوارات ومشاورات تكاد لا تنتهي بين حارس مرمى الملعب الجيبسي والمدافعين من أجل تنظيم الصفوف وبعد الخطر من هذه الكرة ليصعد لتنفيذ رقم 34 حمزة الربعي على يسار الحارس حمدي شعيرات. امامه خليل ساسي، الكره تنفذ في القائمه الاول، توصل لزياد العلوي، خطيره الكره وترتد من الدفاع مره اولى مره ثانيه، ضايعه الكره وبالبوكسينج، بالبوكسينج يشتت الخطر. حمدي شيرات واقف سد منيع امام هجمات التقدم الرياضي بسقيط الدائر، يعني كما تلاحظوا من خلال هذا النقل المباشر مستوى متقارب جدا، فرصه بفرصه، يعني مباراة مش من فراغ، الصيدة والتقدم سقيط الدائر موجودين في اعلى الترتيب، يعني هذه مباراة زبدة الزبدة، النهائي الخاص بالرابطة المحترفة الثانية، الكرة لوليد الجربي يربح المخالفة، تتنفذ من نسيم زغدود، توصل لخليل ساسي، خليل ساسي في الرواق ليس الحكم يقول لا، ترجع وتلعب من مكانها الكرة، تمشي في وسط الميدان لفريق الصيدا، احمد الطنقور الى صابر السوداني، ثم الطنقور، الطنقور ينبع لي الحكم امير لوسيف في حوار مع احمد الطنقور مدافع فريق الملعب الجيبسي، من اجل لعب الكره من مكانها ضيعنا برشا وقت في هذه المخالفه، الوقت يمر والاحداث تمضي هنا في الملعب الاولمبي بجيبس، 29 دقيقه لعب، 29 دقيقة لعب بين الساقية وفريق الملعب الجبسي، أحمد الطنقور اللي باش ينفذ المخالفة، ترفع الكرة وليد الجربي، ترجع من الدفاع ثم حمزة الربعي، خطيرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، عكس الهجمة، عكس الهجمة عن طريق رقم 9 بن فجرية للتوزيع إلى زياد العلوي، خطيرة الكرة على دفاعات الملعب الجبسي، إيدي بن فجرية ثم فادي الدركاش ما توصلوش الكرة، ممتاز ياسين الجماعي يقطعها من امام فادي، حوار بين ياسين وفادي والغلبه لمتوسط ميدان فريق الملعب الجبسي، كره لفريق التقدم الرياضي في سقيط الدائر، تماس في وسط الميدان الان، كره لفريق التقدم للضيوف لوقفين مليح، انتشار محكم وهجمات معاكسه خطيره، هاي واحده اخرى كوره لزياد العلوي ما توصلش، تعود لوليد الجربي ثم خالد البوسعايدي، خالد يرجع الكوره لوليد الجربي في العمق معه في الضغط حمزه السلامي، حوار من وليد الجربي ولاعب حمزه السلامي، وليد الجربي يبحث عن المعاضه ثم يوزع الكوره، تنتهي في احضان الحارس يوسف التوج مع وصولنا مالك ل 30 دقيقه لعب، 30 دقيقه لعب، نصف ساعة، صفر للساقي وصفر للملعب الجيب، صفر
4: للساقي وصفر للملعب الجيب. شكرا لك أمين، عايشنا حتى الأجواء قاعدين نسمع فيها في ملعب بير الحفي، لكن هنا الجمهور غاب كليا أمين من ملعب بير الحفي، لأن المقابلة ما فيهاش رهان كبير بصراحة في بير الحفي، 30 دقيقة كذلك لهنا في ملعب وشم البلدي، ودائما التعادل أسفار بين الفريقين، بين من بوشمة وضيفه الفريق سيدي بوزيد وضيفه الأمان الرياضي بوشمة، واللعب متوقف رباب هنا في ملعب رديف كيس مش عارف الشمة بالضبط، يعني اللقاء متوقف ربما لشرب المياه، وهو كذلك لشرب المياه لأن الطقس حار شوية في سيدي بوزيد رباب، تجبي تأخذ الكلمة ثم لنعود أثناء استئناف اللقاء في ملعب بير الحفي هنا في ملعب سيدي بوزيد.
3: شكرا لك مالك، نذكر بالنتائج الحينية والفورية، هلال رديف متقدم في النتيجة أمام مستقبل القصرين، جمعية ريانة متقدمة أيضا أمام قوف القفصة، القلعة الرياضية متقدمة أمام قصور السيف هدف لصفر، إذن في كل ملعب جمعية ريانة أمام قوف القفصة هدف لصفر. نرجع من جديد الأمين في ملعب جيبس،
0: في جيبس وصلنا ل 31 دقيقة لعب واشتعلت الأجواء مع كرة للملعب الجيبسي، كانت مطالبة بضربة جزاء، الحكم قال فيها ركنية، خليل ساسي نفذ الكرة في القائمة الثانية وضايعة، ضايعة الكرة ورص مهدورة بالجملة الحقيقة على هجوم الفريقين، المرة هذه تدور على خالد البوسعايدي يشارك في مهرجان إذاعة الفرص أمام حسرة هذه الجماهير العريضة الموجودة في مدرجات الملعب. يلا معليش مازال الوقت، مازال برشا كرة وبرشا لعب، وستأتي الأهداف في هذه المباراة. تعود الكرة مرة هذه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائرة لحارس يوسف التوج، ينفذ الكرة فضائية توصل لوسط الميدان، لمسة واحدة من هذا بن فجرية، ثم زياد العلوي، زياد يستعيد بالخبرة، توصل الكرة لحمد الجناوي، حمد الجناوي باتجاه زياد العلوي، وباية من حمد الشعيرات، باية من حمد الشعيرات حارس مرمى لملعب الجبسي، يلعب الكرة يحاول يسرع في النسق فريق الصيدا، توصل لخليل ساسي، باهي الكنترول تعود لفريق الملعب الجبسي، خالد البوسعادي، خالد يحاول في هذه الكرة عملية بناء هجمة للجوبسية، الكرة لخليل ساسي يربح التماس، يربح التماس خليل ساسي. قلنا كانت مطالبة بضربة جزاء في العملية الأخيرة، كانت توزيعة من خالد البوسعادي، اصطدمت بحمزة الربعي من جهة التقدم، الكل طالب بضربة جزاء، على كل الحكم قال العب في العملية الأخيرة. ستعود الكرة بتماس ليس للصيدة ولكن لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، يعني حتى تعرفوا النسق العام لهذه المباراة الحكم التو ما عطاش الكولينج بريك، يعني حتى لحظات لشرب المياه ما فماش في هذه المباراة، هجمة بهجمة، فرصة بفرصة، حلم بحلم، وامل بامل بين الملعب والتقدم. كرة لفريق الملعب الجبسي، يضرب احمد الطنقور باتجاه وليد الجربي، يخطئ المدافع، ضغط من خالد البوسعادي، يلزم يشتغل اكثر فريق الصيدا على اخطاء مدافعي فريق تقدم سقيط الدائر، ظاهر يعني ذهنيا مش حاضرين مصعب العجيلي وكذلك حمزه السلامي. كره اخرى للتقدم، زياد العلوي، التسديد تستطيب الدفاع، وضايعه ضايعه الكره على التقدم الرياضي في سقيط الدائر. فادي الدرقيش، فادي الدرقيش يضيع الكره على فريقه، يعني بعمليه حسابيه بسيطه فما اربع اهداف محققه ضاعت لتقدم سقيط الدائر، وفما ثلاثه اهداف ضايعه على هجوم فريق الملعب الجبسي. كلنا فرصة بفرصة، كان الله في عون اللاعبين والمسيرين والجماهير وأيضا المعلقين اللي حاضرين بكل قوة الحقيقة في منصة الصحفيين. يحيينا زميلنا حلمي جدارة اللي حل ضيف اليوم في جابس من أجل متابعة هذه المباراة اللي كنا مصيرية على كلا الفريقين، على تقدم سقيط الدائر وعلى الملعب الجبسي. مع تحياتنا لكل الجماهير اللي تتبع فينا عبر موجات إذاعة الطاوين داخل وخارج حدود الوطن. كورة لخليل ساسي، خليل يخسر الكرة ويكسب التماس، يخسر الكرة ويكسب التماس، واحد من أهم العناصر الموجودة في تشكيلة الملعب الجبسي منذ بداية الموسم، بدل برشا في شكل ووجه الجهة اليسرى لفريق الملعب الجبسي. خليل ساسي منذ قدومه لعب السابق للسيابي والنادي الافريقي، وليد الجربي يسقط ما فماش مخالفة، تعود لتقدم سقيط الدائر، يعمل الرولونس اللاعب حمزة للربعي، ثم حمزة للسلامي، من حمزة إلى حمزة، الكرة لفادي الدرقيش اللي بحث على زياد العلوي في العمق، الغلبة لحمد الشعيرات، حمد الشعيرات يطول الكرة، البحث عن لمجد عامر، مخطأ من خير المداوي، كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، يخلق في برشا خطر على دفاعات الصيدا، الكرة للمجد عامر، لمجد عامر، والكرة تصطد بلاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. ربما كنا ننتظر في تماس الحكم، قال ما خرجتش الكره، العب هي وصلت الان لاحمد او صبر السوداني، طول صبر السوداني يلعب ويختار الجوديراك الملعب الجبس، اللعب المباشر هي توصل لمجد عامر، امكانيه للتسديد، لمجد عامر يخرج خالد البوسعيدي في الرواق الايسر، البوسعيدي ثم لمجد عامر، ولمجد يراوغ عامر في العمليه الاخيره، يعني حاول بعمليه الفنيه انه يتجاوز محمد امين الناوي لكنه سقط على أرضية الميدان. مع وصولنا مالك 36 دقيقة لعب في هذه المباراة المثيرة والممتعة بين تقدم سقيط الدائر والملعب الجبسي، التعادل مازال أصفار بين الفريقين.
3: نرجع لمالك إذا كان موجود، أكيد مالك
4: حفي بين بيرلا 36 دقيقة لعب في بيرلا حفي، نفس التوقيت تقريبا بين زوز فرق الامل الرياضي نادي اولمبيك سيدي بوزيد ضيف الامل الرياضي بوشمه. دائما التعادل اسفار بين الفريقين، كره بصراحه هجمه بهجمه بين الفريقين بينما البوشمه ونادي اولمبيك سيدي بوزيد. لا فما لاعبين في التشكيله الاساسيه يعني غايبين كما مهدي خيري، كما نسيم خليفي كابتن الفريق، العديد اللاعبين غايبين. تمشي الكره لصالح فريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد، تقصر الكره لجنونو، ترجع كره ورائيه لفريق سيدي بوزيد قاعد ينوع في الكرات بتاعه. نادي اولمبيك سيدي بوزيد ممتاز جدا خلالها، هذه كره خطيره لصالح نادي اولمبيك سيدي بوزيد، والترابلسي تبع فيه والحكم يقول ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لصالح فريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد. اذا ممتازه هذه الكره وضربة ركنية لنادي اولمبيك سيدي بوزيد. اذا تتنفذ الكرة، شرفذها كابتن الفريق محمد عزيز البلومي، لاعب ممتاز جدا، هذا اللاعب حركي وممتاز، رقم 19 البلومي دخل منطقة 18 والرأسية، والطفي يتدخل، ترجع كرة في هجوم وعكس الان لفريق الامل الرياضي بوشمة، تنفذ الكرة بسرعة لجنونو، جنونو ترجع ورائية الكرة نادي اولمبيك سيدي بوزيد في بداية هجمة، يبدل اتجاه الكرة لكن تتقص الكرة من الدفاع، تمشي الكرة للبلطي في هجوم معاكس الآن، في هجوم معاكس الآن مع المزليني، المزليني ويقول تسلل تسلل تسلل، هذه الكرة المزليني وجه لوجه، والحكم المساعد الأول محمد نايفر يقول ضربة تسلل لصالح فريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد. نفذ الكرة بسرعة، اللاعب رقم 14 ريان رجب، ريان رجب، ريان رجب، ترجع كرة زوز ريان رجب في المستطيل الأخضر، ريان رجب من أمل بوشمة وريان رجب من نادي اولمبيك سيدي بوزيد. تمشي كرة رقم 29 اللاعب علاء الدين البوعلاقي، علاء الدين البوعلاقي، علاء الدين، علاء الدين، علاء الدين، ممتاز جدا البلومي، ترجع كرة تقص الكرة أنيس الطيفي، الطيفي، الطيفي للبلتي، للبلتي، بلتي، ممتاز الكرة تقص الكرة ترجع لترابلسي، ترابلسي رائع، يخير الكرة للوراء للحارس المرمى حسين الدين الحلفاوي، عبد الغني مزور، وإصابة اللاعب حازم مبارك، يقوم لباس حازم مبارك، سلامات لهذا اللاعب حازم مبارك، الرحالة من قفصة إلى العربية السعودية، من الشبيبة الرياضية بوذرف، من أمل بوشمة إلى الشبيبة الرياضية بوذرف، ثم ملعب الجيبسي، ثم إلى السعودية، ثم القوافل الرياضية بقفصة. هذا اللاعب الممتاز حازم مبارك ابن الشبيبة الرياضية بوذرف، ممتاز جدا، سجل 4 أهداف بتمام الكمية مع فريق الأمل الرياضي بوشمة. يخرج حازم مبارك، إن شاء الله لاباس حازم، لاعب فريق الأمل الرياضي بوشمة. من زالت جولة أخيرة مع قربة فريق الأمل الرياضي بوشمة لتحسين الترتيب، حكينا مع الكوتش سيد دوير الناس يقول

0: تغيير الأول لفريق الأمير الذي بيسمى رقم 9 وحزم مبارك يغادر المستطيل الأخضر ويدخل رقم لؤي تشيش. لؤي تشيش أول لقاء له في يعني كشوط ثاني كمقابلة، يعني ديما يدخل في 75-72 دقيقة في الشوط الثاني للمباراة. إن شاء الله يأتي بالجديد اللاعب المميز لؤي تشيش. تمشي كرة إلى البلتي لؤي تشيش، أول لمسة لي في الكرة لؤي تشيش مراوغة ممتازة، البلتي يا سلام، البلتي ترجع كرة لترابلسي من جهة الركنية، خير الكرة لوراء عبد الغني مزود إلى ياسين الطيفي، هذه الكرة ياسين الطيفي يأخذها البلتي ياسين الطيفي. نلعب في الدقيقة 41 من الشوط الأول أمين، ودائما التعادل أسفار في ملعب بير نحفي بالذات، دائما التعادل أسفار بين الفريقين. نمشي الملعب جابس مع زميلنا أمين بالقاسم للقاء الملعب الجابسي والتقدم سقيط الدائر.
1: في جاب 42 دقيقة للكرة لفريق الملعب الجابسي، مخالفة تسلل نفذها حمدي شعيرات، يقبل في برشا ضغط فريق الصيدة خلال هذا الشوط الأول، يعني برشا حرفية وبرشا مهارات في هجوم فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. لهذا قلنا مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. كرة لخير الدين المداوي، خير المداوي في وسط الميدان، يشق الميدان بالعرض، توصل ريم بوعود، التوزيع خطيرة للكرة والدفاع يرجع الكرة، حمزة السلامي براسية بعد الخطر على مناطق الساقية، ثم تعود الكرة، هجمة معاكسة، نسق سريع وممتع في هذه المباراة، توصل لزيادة العلوي، كرة لفريق الساقية، التوزيع وترتد من الدفاع بتدخل من أحمد الطنقور صمام الأمان لاعب محور الدفاع القادم من الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة لفريق الساقية، تقدم سقيط الدائر، يتحصل على التماس، يربح في الثواني، اكيد تعادل سيكون من مصلحه وفي مصلحه فريق سقيط الدائر. الكره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، تماس في مناطق الملعب الجبسي، تبدو خطيره الكره على الدفاعات ومرمى فريق الصيدا. كرة لحمزة للربعي، هو اللي باش ينفذ التماس، كيف باش يطول الكرة، يبحث على الرأسيات، كرة تعود من الحارس والحكم يقول خرجت العملية وخرجت الكرة عفوا، كرة تعود لفريق الملعب الجبسي 5 متر و50. إذا آخر الدقائق في هذا الشوط الأول 44 دقيقة لعب، ننتظر كم سيضيف الحكم الرابع من وقت بدل من الضاع في هذا الشوط اللي امتعنا، شفنا فيه برشا كورة وبرشا فرص وبرشا لعب وبرشا أجواء الحقيقة على المدارج، مباراة في المدرجات، مباراة أخرى في الميدان. أي كورة ومخالفة لفريق الملعب الجبسي، المرة هذه الحارس يوسف التوج، هل يستغلها فريق الملعب الجبسي؟ مخالفة، يمشي للتنفيذ اللاعب خليل ساسي الظهير الأيسر اللي باش ينفذ المخالفة. شاهد في كل ملعبية الملعب الجبسي يصعدوا لي مناطق فريق التقدم، خليل ساسي اللي باش ينفذ بالقدم اليسرى، هل تكون على راس ولد الشربي ام يستغلها واحد من المدافعين القادمين من الخلف؟ يلا نتابعوا الكره، خليل ساسي ينفذ في القائمه الثانيه، يصعد الحارس مره ثانيه والكره الكرة فيها تسلل، الحكم يقول تسلل على هجوم فريق الملعب الجبسي. تقريبا انتهى الوقت الأصلي من هذه الفترة الأولى، ننتظر الوقت الإضافي، الحارس يبقى ملقى على أرضية الميدان، يمشي له الحكم وينبه عليه من أجل تجنب إضاعة الوقت. موجودين بعض مناصري فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر اللي تم السماح لهم بالدخول، حقيقة علاقات جيدة بين إدارتي الفريقين رغم الريان ورغم اللعب من أجل الصعود لتبقى المنافسة في حدود المستطيل الأخضر. الكرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، فما دقيقة واحدة وقت بديل، دقيقة واحدة يعني هذا هو التوقيت الضاع، ما شفناش أصلا حقيقة برشا تقطعات. هاي الكرة للمجد عامر، يحاول لمجد عامر يربح على التماس، للتماس يمشي لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. إذا شوط أول تبعنا فيه يعني فرص

0: خطيرة لفريق لساقيا، ربما كانت الفرص بتاعه واضح، ولكن الملعب الجيبسي أيضا جاته فرص مهمة من أجل افتتاح النتيجة، خاصة كرات وليد الجربي مع بداية المباراة. طيب الكرة تعود في وسط الميدان، يسعد خليل الساسي، قد تكون آخر هجمة لفريق الملعب الجيبسي، توصل لوليد الجربي، تعود لخالد البوسعيدي وتعود من الدفاع، تشتت الكرة من الدفاع، راسية من صبر السوداني، كرات فضائية صارت الآن في وسط الميدان، خير المدني وشفناش برشا الحقيقة في هذا الشوط الأول. كرة مخطأ من خير المداوي تعود بتماس لفريق تقدم ساقطة الدار، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة. الحدث مباراة أو الفترة الأولى من هذه المباراة 0-0، تعادل أصفار في انتظار الشوط الثاني من مباراة الملعب الجيبسي وتقدم ساقطة الدار.
1: شكرا لك، تفضل مالك.
2: شكرا لك رباب. ونهاية اللقاء كذلك هنا بصفرة الحكم ملك مش على النهاية، على نهاية اللقاء بالتعادل السلبي 0-0. نعود إن شاء الله في الفترة الثانية للمباراة.
1: شكرا لكم أمين مالك. إذن أصفار في الزوز لقاءات نتابعوها في الأشواط الأولى، الملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدار، أولمبيك سيدي بوزيدة ملبو شمة، ونذكر هدف لصفر لهلال الرديف أمام مستقبل قصرين، هدف لصفر لجمعية ريان أمام قوف القفصة، تعادل هدف لهدف بين اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية. نلتقي إن شاء الله مع مطلع الأشواط الثانية.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل بتطاوين التظاهرة الثقافية والسياحية لم التراث والغمة في دورتها 13، ويتضمن برنامج التظاهرة جملة من الفقرات والأنشطة والندوات الفكرية. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم السبت خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال. أفاد أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مشاهد توثق عملية استهداف دبابة مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان باستخدام مسيرة انقضاضية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أن قواتها غيرت مسار 48 سفينة خلال الأيام العشرين الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية.
2: بلاغات.
1: في ركن البلاغات تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي أيام السبت والأحد والاثنين الثاني والثالث والرابع من ماي الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة خضير الجرف. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أهلا وسهلا بالجميع. عودة من جديد الملعب وأهداف ملعب السبت 2 مايو 2026. ذكر في متابعة لجولة قبل أخيرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثانية والقمة في جابس اللي انتهى شوطها الأول. أسفار بين ملعب الجابسي تقدم ساقي تدير، وأسفار أيضا في الشوط الأول بين أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة. نرجع من جديد الجابسي للزميلة من بالقاسم في لقاء الملعب الجابسي تقدم ساقي تدير. أمين أهلا وسهلا بك.
1: تحية متجدة لك رباب. إذن لحظات وينطلق الشوط الثاني من مباراة الملعب الجبسي وفريق التقدم الرياضي بسقية الدير دون تغييرات ودون تحويرات في الرسم التكتيكي. موجودة نفس الأسماء لكلا الفريقين بنفس التشكيل، لطفي القادري وكذلك يسري بن كحلة. حوار داخل الحوار بين الزوز مدربين، يعني من أفضل ما فما في الرابطة المحترفة الثانية. كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير، هو اللي بشي استأنف اللعب من جهته. شاهد في الفريقين نزلوا يعني موجودين في أرضية الميدان. ننتظر صفيرة أمير لوصيف حكم هذه المباراة. كرة ستعود لسقيطة الدير مع تزايد أعداد الجماهير الحقيقة الموجودة في المدرجات. وينطلق الشوط الثاني أخيرا بين الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيطة الدير. كرة لفريق الملعب الجبسي ستعود بتماس للتقدم بعد ما اصطدمت الكرة بالدفاع مباشرة في صلب الموضوع. فريق الملعب الجبسي يخسر الكرة. خليل السيسي هو يستعيدها، يبحث عن وليد الجربي في العمق، تصل له الكرة خطيرة، يدخل الدفاع. المحاولة من وليد الجربي والكرة ترتد لخالد البوسعيدي، يسقط البوسعيدي وما فماش المخالفة، ما فماش المخالفة مرة أخرى لفريق الملعب الجبسي. توصل الكرة للمجد عامر، ثم ريان بعود إلى لمجد عامر، توصل الكرة لرواق ليمر، ريان بعود إلى المراوغة ويربح التماس، يربح التماس ريان بعود كما قلنا ابن الملعب الجبسي. الكرة ستعود لفريق الصيدا بضربة تماس لفريق الملعب الجبسي. ريان بعود ينفذ الكرة في القائمة الأول، توصل للحارس، الحارس يوسف التوش ياخذ الكرة ووصلنا للثقة الثانية. فذا الشوط الثاني، إذا انطلق الشوط الثاني مع توصل للتعادل هنا في جابس رباب 0-0.
0: شكرا لك. شوف إذا كان مالك فرحات موجود معنا من ملعب بالحفي. مالك؟
2: نعم، وهو كذلك رباب. انطلق الشوط الثاني في 3 دقائق و30 ثانية في المباراة. دائما التعادل أسفار بين الفريقين، بين نادي أولمبيك سيدي بوزيد وضيفه الأمل الرياضي بوشمة. اللعب تحسن نسبيا بين الشوط الأول وهذا الشوط الثاني. إذا نعطي الورقة الفنية كل ما التحق بينا الآن على موجات الصحراء إذا التطاوين. حسام الحلفاوي كحرس مرمى، البحر الكوتني ياسين الطيفي، حازم مبارك الخرج، وعوض اللاعب لؤي تشيش، أسامة جنون، وهشام البلطي، والبابا ترابلسي، هيثم الهلالي، سليم المزيني، عبد الرحيم مزود، وأنور حمدي. هذا التشكيل اللي عول لها زهير الناصي. بالنسبة إلى هيكل المنافقي عول على التشكيل الآتي: علاء الدين البراهمي، عاطف القدري، لؤي البراهمي، ريان الرجب، عمران العافي، محمد عزيز البلومي من أحسن اللاعبين حاليا في المستطيل الأخضر، قاعد يقلق في الدفاع فريق الأمل الرياضي بوشمة، عمار الحج الطيف، علاء الدين البوعلاقي، وسام يحيى، ووسيم بوغر. بالنسبة إلى الحكم الساحة مالك ميشا، المساعد الأول محمد نيفر، المساعد الثاني إسماعيل البرادعي، والحكم الرابع محمد علي الماجري. مراقب المباراة جيلاني ذي فلا، والمنسق الأعلامي المنجي النايلي. كما حكينا في 4 دقائق 28 ثانية في الشوط الثاني للمباراة، دائما تعادل أسفار بين الفريقين، بين أولمبيك سيدي بوزيد وضيف الأمل الرياضي بوشمة. تمشي الكرة لنادي أولمبيك سيدي بوزيد، ممتازة الكرة، المراوغات ربما يبحث، ممتازة هذه الكرة عن طريق اللاعب عمران العافي، دخل منطقة 18 والكرة فوق المرمى، الكرة فوق المرمى. إذن كرة ممتازة جدا، هجمة ممتازة لصالح نادي أولمبيك سيدي بوزيد. تمشي الكرة لؤي تشيش، يلا يا لؤي، لؤي تشيش ممتازة الكرة، لؤي تشيش، لؤي تشيش يهرب، لؤي تشيش، لؤي تشيش يعطي باس نظيف للبلطي، للبلطي ورأي الكرة إلى عبد الغريم الزهود، عبد الغريم الزهود إلى جنونو، يبدل اتجاه الكرة للطيفي، للطيفي إلى بحر الكوتني، بحر القطني ورأي الكرة مرة أخرى. الياسين الطيفي تمشي الكرة إلى البلطي، مراوغة جميلة، البلطي يبحث في المساندة للتمريرة والتخريج الباسوليف، تمشي الكرة يسقط اللاعب لؤي تشيش ويعطي الحكم مخالفة للاعب تشيش، اللاعب الذي انتدب من نادي مطماطة، تسعة لاعب 18 عام تقريبا هذا اللاعب عمره، يعني لاعب ممتاز جدا من نادي مطمطة كما حكينا. تمشي كرة ضربة مخالفة، الحكم يطلب احترام الأمتار القانونية لتسديد هذه المخالفة في الكرة. البلطي في حوز الكرة، هشام البلطي في حوز الكرة، والحكم يعطيه إشارة تنفيذ. لا يقول لا، حوارات يعني في منطقة 18، في منطقة 18 بين عبد الغني مزهود، بين بحر الكوتني واللاعب 19 البلوم. الحكم مالك ماشا، يعني حوارات يعني دخل في الصندوق يعني في 18 متر تقريبا. اذا على نتبع المخالفة هذه، نعطي الكلمة لمين بالقاسم لقاء ملعب القاسم، يتقدم سقيط الدائر. اذا هذه كرة ممتازة جدا، دخل منطقة 18 ممتازة كانت عنده اي تشيش، وتخرج الكرة امتياز كبير من مدافعي فريق نادي اولمبيك سيدي بوزيد، ومازال اخطر داخل منطقة 18 ممتازة جدا في 6 دقائق و 48 دقيقة، والكرة ليك يا امين بالقاسم. ماتش الملعب القابسي
0: تفضل امين بالقاسم من ملعب قابس، تفضل امين.
1: شكرا ربيب، الكرة الملعب القابس ضايع، الكرة ضايع، كرة الملعب القابس عن طريق وسيم زغدود، تسجل في دقيقة السادسة نهاية الشوط الثاني. دقيقة لحظات ترقب وتأمل، الجميع يكمل متابعة هذا الشوط الثاني واقفا منتظرا نتيجة المباراة. الحقيقة برشا تشويق، التعادل متواصل هنا في ملعب قابس، كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر. في التنفيذ الحارس يوسف التوج يضرب الكرة، يوسف تعود من حمزة للربعي، يضغط خير الدين المداوي، الحكم قال فمشى المخالفة، يعطي الأسبقية لفريق الساقية زياد العلوي، تسديد تصطد من الدفاع، تمشي ضربة تماس، تماس لفريق الملعب القابسي، مكاتفة كانت بين خليل ساسي والأسعد البراوي صانع العاب فريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر، اللي قدم الحقيقة في مباراة ممتازة وممتازة جدا هنا في معشب قابس. الكرة لفريق الصيدة، مخالفة في وسط الميدان، يمشي لتنفيذها لاعب خليل ساسي، خليل هو اللي يمشي ينفذ الكرة. قلنا المدربين اللصوص يحافظوا على نفس الأسماء وعلى نفس الرسم التكتيكي، لأنه الملعب القابس الحقيقة في حاجة إلى تغييرات، بما أنه معني بثلاثة نقاط أكثر من الفريق المنافس تكفيها نقطة التعادل اليوم. يعني الكرة لفريق الملعب القابس المطالب بأداء أفضل، مطالب بتسريع على النسق، مطالب باستغلال بعض الهفوات الموجودة والمتعدة حقيقة في محور دفاع فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدائر. الكرة ستعود بمخالفة لفريق الملعب القابسي في التنفيذ، خليل السيسي على الظهير الايسر هو اللي باش ينفذ، خليل كره تجي وراء خط وسط الميدان، ربما البحث عن الراسيات في العمليه هذه. الكره لخليل السيسي، توصل الكره في العمق الى وليد الجربي، لا اسبق المدافع، تعود ريان بعود، ثم لمجد عامر يلعب تحت المهاجمين في مباراه اليوم، او زياد العلوي يبحث عن خليل الساسي، يسطو جزم لعبية، الحكم قال ما فيها شيء، العملية الأخيرة تمشي هجمة معاكسة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدائر. يحاول اللاعب فادي إلى الدرقيش، توصل الكرة إلى فادي ميزال بحوصة الكرة للتسديد، وممتازة الانزلاقية من زياد العلوي، يبعد الاختر على دفاع فريق الملعب القابسي. كرة أخرى لفريق الملعب القابسي، وليد الجربي هو يربح على التماس، يمر الى السرعه القصوى فريق الملعب القابسي، وليد الجربي في العمليه الاخيره ربح التماس، والمدرع والحكم امير لصيفي وقف اللاعب، يمشي يطمئن على صحه لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر، اللي مازال ملقى على ارضيه الميدان. نعطيه الخط لمالك الاولويه للنقل المباشر، اذا 9 دقائق 0 للساقي و0 للصيدا هنا في قابس.
2: شكرا لك. مين من جديد ملعب بير الحفية؟ هذه مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشامة. والامتياز لحارس المرمى علاء الدين البرامي، كانت مخالفة وتسديدة رأسية، والحارس المرمى في الموعد يخرج الكرة في الركنية. ممتاز هذه الكرة لصالح فريق الأمل الرياضي بيبو شمة، وضربة ركنية الآن يمشي لها اللاعب هشام البلطي لاعب فريق الأمل الرياضي بيبو شمة. إذن الكرة الآن لصالح الأمل الرياضي بيبو شمة، ولا لاعب يعني كان لاعب هيثم الهلالي ولؤي جنونو كل في المستطيل الأخضر كلهم في منطقة 18. هذه كرة والرأسية من ياسين الطيفي وبحر الكوتني والبوكس، يخرج الكرة بالبوكس حارس مرمى علاء الدين الإبراهيمي، خرج الكرة في الركنية لصالح فريق الأمل الرياضي بيبو شمة، وضربة ركنية ثالثة لفريق الأمل الرياضي بيبو شمة. يمشي لها أنور حمدي، يخليها أنور حمدي لشكون، أنور حمدي شكون ينفذ الركنية، يعطيها لشكون الركنية، هذه ركنية فريق يعطيها للبلطي، البلطي باش ينفذ الركنية هذه، إشارة من المدرب طبيعة كان أنور حمدي ماشي للكرة، لا يقولها سيب الكرة وأعطيها لشام البلطي، وهذه كرة خطيرة أنور حمدي والكرة تماسي صالح فريق الأمل الرياضي بو شمة. تسديدات صاروخية لفريق الأمل الرياضي بو شمة الآن. إذا تمشي الكرة لبابا ترابلسي، والبابا ترابلسي يجي اللاعب جنون، وأمام الكرة زاد كذلك لؤي تشيش ورجحها ورائية الكرة لهيثم الهلالي، هيثم الهلالي الكرة ورائية لبناء هجمة جديدة لفريق الأمل الرياضي بو شمة. الطيفي ورائية الكرة لعبد الغني مزود. صراحة عبد الغني مزود من أفضل المدافعين في خلال لقاءاته مع فريق الأمل الرياضي بو شمة بطبيعة. تمشي كرة هيثم الهلالي إلى لؤي جنونو، لؤي جنونو ممتازة من بلطي لكن تقص الكرة وترجع كرة بو شموية. هذه الكرة لكن مرة أخرى الدفاع يتدخل في مراوغات جميلة من لاعب رقم 14، اللاعب رقم 14 ريان رجب يتقدم بالكرة يتدرج ريان رجب، ترجع كرة ورائية لفريق لاعب رقم 5 من جانب فريق هو وسام يحيى، ترجع كرة لفريق الفريق البعث النادي أولمبيك سيدي بوزيد، والتماس الآن لفريق سيدي بوزيد، يمشي لها وسام يحيى هو ابن الملعب الجابزي سابقا، وقع انتداب الموسم الفارط في فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد. ترجع كرة لوايتشيش ممتاز، وأي من لباس من لوايتشيش يقدم، يعطيها اللعب الكرة المزيني ياسين الطيفي من لباس وأوفسايد. تسلل الحكم، يقول تسلل واضح لفريق سيدي بوزيد. اذا تسلل واضح، اذا تنفذ الكره، ترجع كره للحارس المرمى علاء الدين الابراهيمي. اذا في دقيقه نلعب دقيقه 13 في الشوط الاول، تقريبا ربع ساعه لعب في الشوط الاول، ودائما التعادل اسفار بين الفريقين، بين نادي اولمبيك سيدي بوزيد والامل الرياضي بابو شمة، ليبحث على نتيجة، يحب يخرج بنتيجة إيجابية فريق الأمل الرياضي بو شمة لتحسين ترتيبه في المجموعة الثانية. إذن رباب في ربع ساعة لعب، ودائما التعادل أسفار بين الفريقين، بين أولمبيك سيدي بوزيد والفريق الأمل الرياضي بو شمة.
0: شكرا ليك، نرجع من جديد لأمين بالقاسم بأكثر وقت. أمين خذ وقتك على مستوى التعليق. 13
1: دقيقة هنا في الملعب الأولمبي بقابس، النتيجة مازالت على حالها 0-0، مع هجمة جديدة لفريق الملعب القابسي يحاول من خلالها افتتاح النتيجة وتسجيل أولى الأهداف. الكرة لأحمد الطنقور بالرأس يخطأ في رجع الكرة، تمشي هجمة لفريق تقدم سقيط الدائر، المحاولة من لاعب لسعد البوراوي، وصل الكرة لفتى الدرقاش أسبق منه ريان بعود من زلقية يبعد الخطر، لكن الكرة تبقى للضيوف لفريق الساقية. محمد امين اللناوي هو اللي باش ينفذ التماس لصالح تقدم السقيطة للدائر. يبحث عن الحلول محمد امين اللناوي والكل يبحث عن الحلول في هذه المباراة المصيرية لكرة لفريق الملعب الجبسي. ياسين الجماعي حاول مع وليد الجربي لمجد عامر يسقط لمجد عامر فماش مخالفة ولكن فما تماس لفريق الملعب الجبسي. كرة لفريق الصيدا طريق وائل العلوي حاول في الكرة يرجع إلى ريان بعود يوزع الكرة البحث عن خالد البوسعادي في الرواق الأيسر ما تصلوش الكرة تعود لملعبية الساقية. كرة اليد بن فجرية في الرواق الأيمن خطير على دفاعات الصيدا تعود لحمزة السلامي يسبق منه المدافع ولكن يفتكها اللاعب أدب فرجية إلى خالد البراوي والبراوي ضيع الكرة بعيدة برشا كانت كرة البراوي من جهة التقدم الرياضي بسقيطة للداير. تبقى الكرة لفريق الملعب الجبسي بخمسة متر وخمسين دقيقة نفس سيناريو الشوط الأول. المباراة ماشية فرصة بفرصة للتقدم وفرصة للصيد. الحقيقة محظوظ كل من يتابع هذه المباراة قمة أوفت بكل وعودها هنا في جابس مع اشتعال الشماريخ يعني تزين المدارج مشاهد يعني من كوكب آخر الحقيقة في جمالها وبهذه الألوان الخضراء والبيضاء والشماريخ والجماهير والحناجر اللي تسانت في فريق الملعب الجبسي من أجل العودة لمكانه الأصلي والطبيعي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة للساقية لمسة واحدة من فرج عجرود إلى فادي ترقيش في الرواق الأيسر يلعب مع زيادة العلوي تسديد بعيد مرة أخرى فما قل التركيز في هجوم فريق تقدم سقيطة للدائر يعني فراس بالجملة أضاح الفريق الضيف في مباراة اليوم. بينما الكرة للمحليين الآن يمشي حمد شعيرات لتنفيذ الخمسة متر وخمسين ضربة خمسة متر وخمسين لفريق الصيدا انتظار تغييرات لطفي القادري. الكرة لفريق تقدم سقيطة للدائر سرعان ما يخسر الكرة فريق الصيدا هاي توصل الآن لوائل العلوي يبقى في الضغط وائل العلوي كرة والغلبة لمهاجم الساقية تتوزع في القائمة الثانية توصل لفادي الدرقيش يعني مباراة هجمة بهجمة لكرة لحمد شعيرات يبعدها مرة أولى مرة ثانية والخير المداوي شتتها يشتل الاخطار تمشي هجمة معاكسة لفريق الملعب الجيمسي وفما الخطأ وفما الانذار على اللاعب حمزة الربعي رقم 34 فما الانذار تشتد الاعصاب ونوشات بالملعبية في وسط الميدان كان تدخل من اللاعب حمزة الربعي على لاعب الصيدا لاعب لمجد عامر في العملية الأخيرة حرم لمجد عامر من المرور باتجاه الحارس يوسف اللاتوج ربما يكون النجم متابعه انفراد في اللقطة الأخيرة لولا تدخل حمزة الربعي. الحكم أمير لوسيف يعطي مخالفة مع انذار للاعب التقدم الرياضي بسقيطة للدائر كرة في وسط الميدان على التنفيذ لأحمد الطنقور مطالب بأداء أفضل من هذا فريق الملعب الجبسي من أجل تحقيق ثلاثة نقاط ستكون غالية وغالية جدا في بقية مشوار الفريق من أجل تحقيق الصعود. هاي كرة لفريق الملعب الجبسي وإلى العلوي هو احمد الطنقور باش ينفذ الكرة تتنفذ في الرواق الايسر توصل للحارس يوسف التوج مباشرة في دين الحارس كانت ضعيفة الكرة الاخيرة دون مباغتة الحارس صعد اعلى من الجميع واخذها الكرة بينما فما لاعب ملقى على ارضية الميدان من جهة تقدم سقيطة للدائر المباراة تتواصل هنا في ملعب جابس توصل لريان بعود ما يتفاداش التماس ريان وتمشي ضربة تماس لفريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر كرة للتقدم ضربة تماس لسعد البراوي هو اللي باش ينفذ الكرة كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر كرة أخرى لفريق التقدم حقيقة قدم في شوط ثاني أيضا ممتاز بعد الامتياز في الشوط الأول خلق برشا خطر على مرمى الحارس حمدي شعيرات هيخلي الكرة لسعد البراوي لزميله محمد أمين اللناوي كما قلنا لعب سابقا في الزليزة ويعرف جيدا أجواء الكرة في جابس محمد أمين اللناوي الهناوي طول الكرة البحث عن فادي الدرقيش ما توصلش الكرة تمشي ضربة ركنية لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائل حقيقة خطيرة وخطيرة برشا هجمات فريق الساقية خاصة في هذا الشوط الثاني تمشي الكرة بتماس لا مش ركنية تماس لفريق تقدم سقيط الدائر ليبحث عن أولى الأهداف يضغط برشا فريق الساقية عنده عناصر مميزين خاصة في الناحية الهجومية ما يلعبش الكرة المعقدة لمسة واحدة من لاعب إلى لاعب ويتنفذ على تماس في القائمة الأول مرة أولى مرة ثانية ثم لاعب لمجد عامر يشتت الكرة في دور المدافع اليوم لمجد عامر بعدها تصطدم بلاعب الساقية ويربح الملعب الجيبسي للتماس يمر الوقت طبعا الملعب الجيبسي اليوم يلعب امام منافسين امام الوقت وكذلك امام المنافس العتيد والعنيد فريق الساقية يجمع عن طريق وليد الجربي ومشهد ولا اروع اشتعال الشماريخ بعد ما اشتعلت من المدرج رقم 7 تشتعل تقريبا في كامل الميدان يعني كراكاج ولا اروع من جماهير الملعب الجيبسي احتفاليه ما قبل الاحتفاليه ان شاء الله تنتهي بالافراح والمسرات لفريق الصديده المتعطش للعوده الى مصاف النخبه الحكم يوقف اللعب وينتظر يعني نهايه هذه الاحتفاليه اشعال الشماريخ خلف مرمى الحارس يوسف التوج يعني مشاهد ولا اروع يعني حتى في الرابطة الأولى قل ما من تابعه جماهير بهذا الحجم وبهذه الأعداد وبهذه الكثافة يعني كما قلنا مباراة داخل المدارج ومباراة داخل الملعب ما الأجواء الحقيقة في ملعب جابس يعجز اللسان عن الكلام وعن الوصف من هذه الجماهير العاشقة والمتيمة باللونين الأخضر والأبيض الحكم يقف المباراة لحظات إلى أن يعني تستعيد الأمور نصابها وينتهي كراكاج جماهير الملعب الجيبسي الكلمة ليك مالك في ملعب بير الحبيب
2: شكرا لك مين أكيد أجواء رائعة جدا في لقاء الملعب الجيبسي وتقدم الرياضي بسقيط الدائر يعني كبير للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهنا في ملعب بير الرحفي لا رهان هنا بصراحة لعب متوسط في ملعب البلد الحفي لقاء متوسط جدا هذا أنور حمدي في حوس الكرة أنور حمدي يتقدم والدفاع يتدخل وهذا هجمة معاكسة وضرب أوفسايد الحكم يقول أوفسايد لصالح الأمل الرياضي ببوشمة وتغيير لصالح الأمل الرياضي ببوشمة كيرم حاج علي باش يدخل الآن مكان شكون كرم الحاج علي باش يدخل الآن مكان شكون كرم الحاج علي مكان بحري الكوتني يستأنف اللقاء عبد الغني مزهود إلى كرم كرم حاج علي مراوغة جميلة كرم يهرب كرم إلى أنور حمدي ممتازة من كرم ممتازة المراوغة أنور حمدي المطالبة ضربة جزاء والحكم يقول لا شيء تمشي كرة الحارس المرمى وصافرة الحكم لإصابة أنور حمدي في المنطقة 18 إذن الحكم مالك يصفر ويطلب الإسعاف الطبي لإسعاف هذا اللاعب أنور حمدي سلامات لاعب أنور حمدي مهاجم فريق الأمل الرياضي ببوشمة إذن يقوم أنور إن شاء الله لباس أنور حمدي نشوف الحكم يعني ويتحدث مع أنور حمدي وربما فما إصابة على مستوى الرجل اليسرى للاعب أنور حمدي يتدخل الإسعاف لإسعاف هذا اللاعب إذن كما حكينا لقاء الجولة الأخيرة للأمل الرياضي بوشمة في بوشمة أمامش يواجه فريق النادي الرياضي بقربة نعطيك الكلمة رباب في 24 دقيقة لعب و27 ثانية في المباراة والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين بين نادي أولمبيك سيدي بوزيد وضيف الأمل الرياضي ببوشمة
0: الكلمة للزميل أمين بالقاسم في ملعب جابس تفضل أمين
1: في جابس وصلنا ل 24 دقيقة لعب الكرة ستعود وستصنف المباراة بعد توقف كما قلنا بعد كراكاج الملعب الجابسي يعني تقريبا الملعب تغطى بألوان الشماريخ هذه هي أجواء الرابطة المحترفة الثانية أجواء ولا أروع في الملعب الأولمبي بجابس. تنظيم محكم، الأمور 5-5، إن شاء الله تكمل 5-5 بين الفريقين الكبيرين. الحقيقة الملعب الجابس وتقدم سقيطة لدائر أفضل فرق المجموعة الثانية في الرابطة المحترفة الثانية. الكرة ستعود للملعب الجابسي، شاهد في تماس لريان بعود من جهة الصيدة، يصعد للمحافظة ريان بعود واللي باش ينفذ التماس الظهير الأيمن، يلعب الكرة في العمق لبحث عن لمجد عامر، محاصر لمجد، محاصر الحكم قال مخالفة على وليد الجربي في العملية الأخيرة رغم المطالبة بركلة جزاء. حكم كان قريب من العملية الأخيرة تمشي لفريق التقدم الرياضي بسقيطة للدائر، مخالفة في مناطق الساقية. كرة عن طريق حمزة السلامي على ما يبدو باش ينفذ الكرة بالساق اليسرى، يصعد ريان بعود تجاوز الكرة توصل لفادي الدرقيش ثم زيادة العلوي، الكرة تعود لوسط الميدان، يفتك فريق على ملعب الجبسي. خير الدين المداوي، خير المداوي الى وليد الجربي، وليد الجربي من جهة الصيدة واسبق منه المدافع، اسبق مصعب العجيلي يبعد الكرة، ترجع هجمة معاكسة فادي الدرقيش ثم الجناوي، كرة قصيرة بين ملعبية الساقية، يفتكها اللاعب خليل السيسي في الرواق الايسر لكن يراوغ بها المدافع. مازالت الكره لتقدم سقيطه لدائر، ادب بن فجريه خطيره الكره، ادب بن فجريه ويقطعها للدفاع ثم تعود مره اخرى، خطيره الكره لزياده العلوي وضايعه الكره، ضايعه الكره حقيقه برشا اختار يقبل في برشا لاعب فريق الملعب الجبسي. تصور جاء الوقت لطفي القادري من اجل اجراء بعض التغييرات ولا التحويرات، لانه بالطريقه هذه الملعب الجبسي ممكن برشا يقبل اهداف في هذه المباراه، فرص تتعدد تتتالى للضيوف، بينما الملعب الجبسي غايب تماما في هذا الشوط الثاني. اسبقيه على مستوى الاداء لفريق الساقيه بانتظار استفاقة الملعب الجبسي في هذه المباراة المصيرية. كرة لفريق الملعب الجبسي حاول فيها خير الدين المداوي في الرواق الايسر، خير المداوي ما يلحقش بالكرة، تمشي 5.50 متر للحارس يوسف التوج، واقف ايضا كما يلزم في حراسة مرمى التقدم الرياضي بسقيطة الدائر. البنتيج هذه باش يحافظ على الصدارة، نذكر كل ما التحق بين الان 26 انتقالات في هذا الشوط الاول. تعادل اصفار في الاثناء، فما تغيير في تشكيله الملعب الجبسي، خروج ريان بعود في فريق الملعب الجبسي ودخول ازرا الغالي، يعني لطفي القادري مش يلعب جوز مهاجمين فيما تبقى من وقت، وليد الجربي وازرا الغالي في الهجوم. ذكر دخول ازر جاء بعد خروج الظهير الايمن ريان بعود. 3-5-2 ستصبح تشكيلة الملعب الجبسي. كرة لفادي الدرقيش الغلفة للاعب الملعب الجبسي، يسنى الجماعة يربح التماس، كرة للصيدة لكن الحكم يدخل ويعطي الانذار، يعطي الانذار لياسين الجماعي، كان ضرب الكرة في فادي الدرقيش مهاجم فريق التقدم الرياضي في سخيطة الدير. كرة لفريق الملعب الجبسي، محاولة أخرى المرة هذه عن طريق ياسين الجماعي من جهة التماس، حكم كان أعطاه إنذار وعديدة هي الإنذارات الحقيقة في تشكيلة الفريقين خاصة خلال هذا الشوط الثاني. أكيد نتابع هذه المباراة، مازالت متعادلة صفار صفر لصفر، مباراة لا ينقصها سوى الأهداف الحقيقة، رينا فيها كل شيء هذه المقابلة. الكرة لياسين الجماعي ثم وليد الجربي، تيح شوية وليد شاهد فيه خلف المهاجمين، توصل لمجد عامر، لمجد عامر خطيرة الكرة في الرواق الأيمن واربح التماس، باهية من لمجد عامر بالضغط، هي ترجع الكرة لوائل العلوي، وائل العلوي تماس آخر، يصعد بكل ثقل للهجوم فريق الملعب الجبسي، يمشي للتنفيذ بعد خروج العلوي طبعا يصبح المنفذ. المنفذ هو اللاعب ياسين الجماعي، ياسين ترجع الكرة من الدفاع، مازالت المحاولة للملعب الجبسي، لمسة أولى مرة أولى مرة ثانية، خير المداوي إلى لمجد عامر، التوزيع من لمجد عامر والدفاع، الدفاع يبعد الكرة، كانت تخطير الكرة لفريق الملعب الجبسي، تماس آخر توصل الكرة وليد الجربي، وليد الجربي التسديد تستضب الدفاع، يتفادى الركنية حمزة السلامي، مازال الضغط من وليد الجربي وتوصل الكرة لمدافع فريق التقدم، تشتت الكرة مرة أولى ومرة ثانية الكرة للاعب الملعب القيبسي يسقط أزر الغالي ثم خليل الساسي بتكليم خليل الساسي ثم أزر الغالي يدور بالكرة يدور بالكرة ويخسرها يخسرها لصالح لاعبي فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. برشا تسرع الحقيقة بالنسبة للاعبية الملعب القيبسي أكيد كبر تعليم المباراة برهانها وأهميتها ووضعية الفريقين على مستوى الترتيب. الكرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر لكن طبعا الاحتمالات كلها واردة. تقدم قادر يسجل الملعب القيبسي أيضا قادر أن يسجل هدف سيكون غالي. الكرة لوليد الجربي وليد الجربي خطر الكرة التسديد وضايع الكرة ضايع الكرة على وليد الجربي ضايع كرة وليد الجربي حبي باغت من بعيد بالرغم أنه كان عنده أكثر من حل كان عنده حل على الرواق الأيسر وحل لمجد عامر على الرواق الأيمن اختار للتسديد على كل ضاع الكرة ربما خيرها في غيرها. في الأثناء فما التغيير في تشكيلة التقدم الرياضي بسقيط الدائر 14 برقم 10 يخرج ورقم 20 نعم رقم 10 10 لسعد البوراوي ويغادر كذلك حمدي الجناوي. تنعطيكم الملعبية اللي دخلوا تتتالى التغييرات الحقيقة زوز تغييرات في تشكيلة التقدم الرياضي بسقيط الدائر تغييرات بالجملة حاليا بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. هارون بالعامر هو اللي يدخل رقم 7 ويخرج لسعد البوراوي رقم 10 ايضا غادر حمدي الجناوي. نشوفوا شكون اللاعب اللي دخل مكان الجناوي. في الاثناء فما كره للملعب القيبسي في وسط الميدان من خيري المداوي مره اولى ومره ثانيه يقطعها هجوم فريق التقدم الذي بسقيط الدائر. كره تعود من محور للدفاع توصل لوائل العلوي وائل العلوي وائل العلوي ثم وسيم زغدود خطيره الكره للملعب القيبسي. وليد الجربي وليد الجربي يخسر الكره مره اخرى كما قلنا برشا تسرع شتتت الاذهان والمباراة بدأت تصعب على الملعب القيبسي. هاي كرة لفادي الدرقيش فادي الدرقيش ثم زيادة العلوي خطيرة الكرة خطيرة لادب بن فجرية ادب بن فجرية والكرة 5 متر و50 5 متر و50 يعني كرة حبست الانفاس انفراد من اللاعب ادب بن فجرية في اخر لحظة يدخل مدافع الملعب القيبسي لكن الحكم يحتسب تسلل. نعم ستعود بمخالفة تسلل لفريق الملعب القيبسي والعملية الأخيرة قوي برشا المنافس فريق تقدم سقيط الدائر. الأثناء فما زوز ملعبية على أرضية الميدان مع وصولنا 32 ثقة لاعب 0-0 بين الملعب القيبسي وتقدم سقيط الدائر.
2: شكرا لك أمين شكرا لك أمين من ملعب قيبس نعرف الإثارة نعرف يعطيك الصحة أمين. لقاء مشوق جدا وهنا لقاء يعني فيه رهان كبير في ملعب بير لحفي ضربة ركنية لصالح الأمل الرياضي بوشمة أنور حمدي في حوس الكرة أنور حمدي أو أنيس أحمد عبد الدائم عفوا أحمد عبد الدائم ينفذ الركنية هذه أحمد عبد الدائم ينفذ الكرة عبد الدائم ومازال الأخطر في معركة 18 وكارم ماذا سيفعل كارم يعطي وتضيع الكرة تضيع الكرة على فريق الأمل الرياضي بوشمة تمشي كرة في هجمة معاكسة لصالح فريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد ورائية الكرة خطير رقم 14 رقم 14 من نادي سيدي بوزيد اللاعب ريان رجب ترجع كرة وهذه كرة وتمشي رويدا رويدا للحارس المرمى حسام الدين الحلفاوي حارس مرمى الأمل الرياضي بوشمة ترجع كرة لعبد الغني مزود عبد الغني عبد الغني عبد الغني مزود يطلب المساند عبد الغني يعطيها لشكون يعطيها لؤي تشيش لؤي تشيش يحوس الكرة لكن أسبق منه المدافع تمشي بالبابة ترابلس بالبابة ريان رجب ريان رجب والكرة في التماس لصالح نادي أولمبيك سيدي بوزيد مقابلة يعني متوسطة إن صح التعبير بدون رهان تمشي كرة نادي أولمبيك سيدي بوزيد تمشي البابا ترابلسي والبابا ترابلسي التشيش ريان رجب أحمد عبد الدايم أحمد عبد الدايم كرم كرم الحاج علي كرم كرم كرم في وسط الميدان كير ماذا سيفعل، لكن يقص الكرة بالتابلسي والحكم مقرين بالمخالفة، إذن يعطي مخالفة لصالح الأمل الرياضي ببشمة يقول تتنفذ من مكانها. إذن أحمد عدايم في حوسه الكرة والحكم يطالب باحترام الأمطار القانونية. قريبة المخالفة هذه على خط 18 تقريبا، جاء في وسط الكرة، إذن يطالب باحترام الاحترام الأمطار القانونية. زوز من اللاعبين اللي تصدي هذه الكرة، أني أحمد عبد الدايم مش ينفذ الكرة هذه لصالح فريق الأمل الذي بشمة، يمشي أنا أبو حمدي ينفذ الكرة طويلة، هذه الكرة خطيرة وضايع الفرصة، ضايع الفرصة على الأمل الرياضي بشمة، تسديدة تضيع من فريق الأمل الرياضي بشمة، ضيعها أنيس الطيفي، ضربة 550 لصالح فريق سيدي بوزيد نادي أولمبيك سيدي بوزيد. إذن تمشي للحارس علاء الدين الإبراهيمي، علاء الدين الإبراهيمي نفذ كرة طويلة، الكرة طويلة في اتجاه علاء الدين، تمشي كرة والحكم شيقول ضربة مخالفة لصالح نادي أولمبيك سيدي بوزيد، تنفذ الكرة بسرعة الرقم 10، وهذه كرة خطيرة دخل من منطقة 18 والأسبق كرم حاج علي فك الكرة هذه، كرم حاج علي ممتاز، كرم حاج علي ممتاز فك الكرة هذه، كان يكون الهدف الأول لنادي أولمبيك سيدي بوزيد، يقطع الكرة كرم مزهود. إذن والحكم يعطيه مخالفة، حكم الساحة اتنفذ الكرة مباشرة، تمشي أنيس الطيفي، أنيس الطيفي، أنيس الطيفي بدل اتجاه الكرة، البولبابة ترابلسي اليوم عمل لقاء كبير للأمانة على الجهة اليسرى، بولبابة ترابلسي، بولبابة ترابلسي رائع جدا، بولبابة ترابلسي ينفذ الكرة طويلة في اتجاه شكون؟ في اتجاه ضايع الكرة، لؤي تشيشي ضيع الهدف الأول لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، تصدي رائع من حارس المرمى علاء الدين الإبراهيمي، حارس متميز في الشوط الثاني وممتاز، تمشي كرة لسيدي بوزيد، الكرة هذه الرقم 19 محمد عزيز البلومي، هذا اللاعب خطير جدا اللي تحدثت عليه منذ قليل، تمشي كرة طويلة لصالح فريق الأمل أو مخالفة يعطيها الحكم لفريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد في 37 دقيقة لعب، والتعادل أصفار بين الفريقين.

0: أولمبيك سيدي بوزيد في هذه الكرات، تنفذ كرة عالية والحكم يقول ويخرج حارس المرمى لفك هذه الكرة، ترجع كرة لعبد الغني مزود، عبد الغني لؤي جنون، لؤي جنون ممتاز، بولبا ترافيرسي، بولبا ترافيرسي، لؤي جنون، لؤي جنون، ريان رجب، ريان رجب يهرب الكرة، ريان بدل اتجاه الكرة على الجهة اليسرى إلى بولبا ترافيرسي، بولبا ترافيرسي، بولبا ترافيرسي، باس ممتاز جدا، وأنور حمدي، أنور حمدي يهرب الكرة، تمشي الكرة إلى أحمد عبد الدايم، أحمد عبد الدايم تسديد، هذه كرة مطالبة بضربة جزاء، وكل الحكم يقول تسلل، تسلل لصالح نادي أولمبيك سيدي بوزيد. ملا كرات وملا لعب وملا ماتش في هذه المباراة، برغم ما فيش رهان كبير، لكن بصراحة شفنا فيه أداء ولعب مراوغات جميلة بين فريق هذا وذاك. نلعب في 38 دقيقة، أمين أمين كنت تسمع فيها في 38 دقيقة لعب في الماتش، دائما التعادل سلبي 0-0 بين أمل بوشمة وفريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد.
1: شكرا مالك. إذن في جابر 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ومنذ قليل ضيع زوز كرات الملعب الجابسي المرة الأولى، وعن طريق اللاعب وسيم سخدود يعني حاول بكرة مقصية من غلط الحارس يوسف الهتوش، ثم جاء الدور على وليد الجرب أيضا سدد وصدمت الكرة بالدفاع. زوز فرص في أقل من دقيقة خلي الملعب الجابسي هو الطرف الأفضل، كل ملعبية الملعب الجابسي في الهجوم حاليا في آخر 6 دقائق من عمر هذه المباراة. هل يتمكن الملعب الجبسي من تجسيم ما عجز عن تجسيمه خلال 80 دقيقة؟ كرة لفريق الصيدا، ياسين الجماعي، ياسين يطول الكرة في القائمة الثانية، وليد الجرب ما يخذش الكرة تمشي لخليل الأساسي، هي جان هجومي بالنسبة للملعبية الملعب الجبسي، ترجع الكرة من الدفاع الدوزيام بال يخسرها خير الدين المداوي، تعود لمجد عامر يربح على التماس، لمجد عامر إلى ياسين الجماعي، ياسين بنزلقية يجيب الركنية، بنزلقية يجيب الركنية، انتظار هدف ينتظره الجميع، يعني الجميع واقف والجميع يترقب أجواء والأروع هنا في الملعب الأولمبي في جابس. خليل ساسي اللي باش ينفذ الركنية، خليل أمامه لمجد عامر، خليل الكرة سينفذها خليل بالساق اليسرى، كرة على يسار الحارس يوسف الهتوش، الكرة لفريق الملعب الجبسي، هل تأتي بالجديد؟ كرة للصيدا، فرصة سانحة لافتتاح النتيجة في وقت قاتل في آخر لحظات المباراة، آخر دقائق المباراة، ولأنه باش يكون فما برشا وقت بدل الضايع أكثر من توقف الشوط الثاني. ينفذ خليل الأساسي في القائمة الثانية، يصعد الحارس مرة أولى مرة ثانية، وركني ركني يتجدد الأمل، كرة أخرى للملعب الجبسي، سعد يوسف التوش حتى الكرة في الركنية، تمر الكرة ركنية لفريق الملعب الجبسي، لمجد عامر هو اللي باش ينفذ بالساق اليمنى، كرة أخرى سانحة لفريق الملعب الجبسي، لمجد عامر في القائمة الثانية، توصل لوليد الجرب راسية أولى الدفاع، وتعود الكرة وضربة جزاء، ضربة جزاء للملعب الجبسي، ضربة جزاء للملعب الجبسي أمام فرحة هستيرية جنونية هنا في الملعب الأولمبي بجابس، ضربة جزاء للصيدا، لمس كرة باليد يحتسبها الحكم أمير لوسيف، كما قلنا كانت ركنية نفذها لمجد عامر، عادت من وليد الجربي مرة أولى بالرأس، يرجعها المدافع باليد، سدد لاعب الصيدا وقبلها الحكم، أعلن عن ضربة جزاء لفريق الملعب الجبسي من فرحة إن شاء الله تكتمل في الشباك، كرة وفرصة ولا أثبة لفريق الملعب الجبسي، إذا يحب يصعد إلى الرابطة الأولى يلزم تكون الكرة هذه في الشباك، فرحة عارمة في المدرجات في بنك الاحتياط وأينما كان متواجد جماهير فريق الملعب الجبسي، بل مباراة الحقيقة ولا سيناريو ولا لحظات يعني تاريخية تعيشوا فيها في الملعب الأولمبي بجابس، قلنا محظوظ كل من يتابع هذه المباراة، محظوظ جدا، مباراة لم تبح بأسرارها إلى آخر اللحظات، والملعب الجبسي قريب جدا من افتتاح النتيجة، ضربة جزاء للصيدا، نتابعوا شكون باش ينفذ الكرة، فما حوار أو حوارات بين ملعبية الملعب

0: التقدم الرياضي بسقيط الدير وحكم المباراة كما قلنا الحكم احتسبها لمسة يد على دفاع واحد مدافعي فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. فرصة سانحة لفريق الملعب القابسي، فرصة الموسم ومباراة الموسم. مع تحياتنا طبعا لكل العناصر المتداخلة في تنظيم هذه المباراة، أمور تنظيمية 5 على 5 من شرطة وأمن وأيضا لجنة تنظيم. مباراة تدور في أحسن الظروف، إن شاء الله تنتهي بالأفراح، إن شاء الله تنتهي بكورتاج أخضر وأبيض. كرة لفريق الملعب القابسي، اللعب متوقف أو الحكم يمشي ينبه على لاعبي الملعب القابسي طبعا من أجل التنبيه على الجماهير. حوار بين الحكم نشاهد فيه ولعب ياسين الجماعي من جهة فريق الملعب القابسي. أخيرا ستنفذ ضربة الجزاء، نعم الحكم يرجع الملعبية لخط 18 متر باش نتابعه. أثمن وأغلى كرة في الرابطة المحترفة الثانية ربما في هذا الموسم، كرة الموسم عند لمجد عامر هو اللي باش ينفذ أمامه يوسف التوج. هل تنتهي في الشباك؟ هل تعلن عن انطلاق الأفراح إلى مطلع الصباح؟ أكيد جماهير الملعب القابسي لن تهدأ لأن أكمل الملعب القابسي المباراة منتصرا. لحظات من التشويق، يعني لحظات كما هذه تدوم في حياة اللاعب كما تدوم في حياة المعلق أيضا. فرصة سانحة لفريق الملعب القابسي، القلوب تخفق بقوة يعني حتى التنفس صعب في مثل هذه اللحظات. كرة لفريق الصيدا، يمشي لمجد عامر قائد الفريق هو اللي بشي ينفذ وليس وليد الجربي. لمجد عامر يحط الكرة في مكانها، الحكم ينبه على يوسف التوج نازل احترام مكانه في المرمى. هل تنتهي في الشباك؟ يا الله ما السيناريو في هذه المباراة، بل مقابلة الحقيقة يعني أشبه بالأفلام الهيتشكوكية. لحظات ممنوعة لأصحاب القلوب الضعيفة. الكرة للملعب القابسي، يلا حطها يا لمجد، يلا هاتها يا لمجد. هل يأتي المجد من أقدام لمجد عامر؟ هل يعمر الشباك؟ كرة في حاجة لدعوة الصالحين الحقيقة، قولوا يا رب إن شاء الله الكرة تنتهي في الشباك. كرة لمجد عامر، كرة الصعود، كرة العودة بعد السنوات العجاف. للسبع سنوات ستكون سيمان بإذن الله وأكثر وأكثر. قادر الملعب القابسي على التخطي الكبار. الكرة لفريق الملعب القابسي، ضربة جزاء، الحكم مازال ينبه على الملعبية على الخط النهائي للمرمى. يوسف التوج عاطي بظهره للكرة، يعني باش تعرفوا قيمة وثمن هذه الكرة. الحكم يعطي إشارة للتنفيذ. لمجد عامر، لمجد عامر يركز يشاهد المرمى، يتقدم لمجد عامر ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس يوسف التوج. تبقى النتيجة على حالها 90 دقيقة 0-0. أضاع لمجد عامر وربما مهد الصعود لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. 90 دقيقة لعب في انتظار الوقت البديل، 0-0. الكلمة لمالك في بير العفي.
1: اه يا امين، ضاعت الفرصة على الملعب القابسي، ان شاء الله الملعب القابسي يتدارك. اذا 0-0 هنا في ملعب ملعب بير لحفي، 4 دقائق زائد 45 دقيقة. نستنوا قداش يضيف الحكم. تمشي كرة لوايد شيش، ينفذ كرة طويلة وهذا الاخطر مازال ومازال الاخطر على فريق. والهدف الاول، الهدف الاول للامل الرياضي ببوشمة عن طريق عبد الغني مزهود في دقيقة 45 زوز دقائق، يضيف سجل الهدف الاول عبد الغني مزهود، هدف لصفر هنا في ملعب بير لحفي. في بير لحفي كما حكينا نتيجة هدف لصفر على نادي أولمبيك سيدي بوزيد. فرحة عارمة في بنك بودلة فريق الأمل الرياضي ببوشمة. هدف جاء في 45 زائد دقائق سجله عبد الغني مزهود وبجي السائر في اللقاء. إذا الحقيقة ضيعت برشا فرص الأمانة الرياضي بوشمة للأمانة بصراحة، خاصة أنور حمدي خلق أكثر من فرصة، لؤي تشيش ضيع برشا فرص. إذا هذه الكرة ترجع كرة لصالح فريق الأمانة الرياضي بوشمة. حسام الدين الحلفاوي الحكم ينظر للساعة نتاعو ربما على إنهاء المباراة هنا في ملعب بير لحفي. ترجع كرة لصالح فريق الأمانة الرياضي بوشمة عن طريق أنور حمدي. أنور حمدي يهرب الكرة داخل منطقة 18. أنور حمدي مراوغة أولى مراوغة ثانية، يا سلام يا سلام لأحمد عبد الدايم، ومخالفة قريبة على خط 18 بالضبط. الحكم يعلن على خط 18 بالضبط على مخالفة، وبعض التدخلات بين اللاعبي فريق الأمل الرياضي بوشمة وفريق نادي أولمبيك سيدي بوزيد. مباراة عادية لاعبين يعني زايد هذه التدخلات، زايد هذه التدخلات، زايد هذه التدخلات. إذا بصراحة ما نحبوش نشوفوها في ملعبنا نادي أولمبيك سيدي بوزيد، يعني في الرابطة الثالثة مستوى أول لكرة القدم. يعني شنو إذا كما حكينا رباب نلعب في دقائق صعبة. إذا نعطيك كما حكينا 45 دقيقة زيد أربعة، ومخالفة لصالح الأمانة الرياضي بوشمة، وصاحب الهدف هو عبد الغني مزهود في الدقيقة 45 زيد زوز دقائق. عبد الغني مزهود يسجل الهدف الأول، واحتجاجات يعني زيد نشوفه فيها في ملاعبنا هنا. كانت مقابلة يعني في كنف الروح الرياضية بين الفريقين الأمانة. إذا هذه مخالفة لصالح فريق الأمانة الرياضي بوشمة على خط 18 بالضبط، على خط الزاوية بالضبط إن صح التعبير، الزاوية الركنية. إذا باش ينفذها احمد عبد الدايم، احمد عبد الدايم شنفذ هذه الركنيه، احمد عبد الدايم شنفذ الركنيه هذه. اذا نشوف يعني سلطيفي دخل 18، نشوف بالباب ترابلسي ورا في الوراء كارم زاده. اذا ضربه مخالفه قريبه احمد عبد الدايم، احمد عبد الدايم اكيد هذه المخالفه الاخيره، وياتي صفيره الحكم مالك ماشي على انهاء المباراه بفوز الامل الرياضي بوشمة هدف لصفر. هذه اخر مخالفه لصالح الامل الرياضي بوشمة. اذا احمد عبد الدايم يطالب احترام الامطار القانونيه. الحكم مالك ماشي، هذا احمد عبد الدايم ينفذ المخالفه، ينفذ المخالفه طويله، والهدف الثاني، الهدف الثاني مخالفه مباشر يا رباب، مخالفه ولا اروع ولا احلى ولا مخالفه يعني صاروخيه يعرف سرها. كان احمد عبد الدايم زوز بلاش الامل الرياضي بوشمة امام سيدي بوزيد، بصراحه هدف ولا اروع ولا احلى لصالح فريق الامل الرياضي بوشمة خلال الدقائق البديله هنا. ممتاز احمد عبد الدايم التي سجل مخالفه مباشره بصراحة في هذا الوقت البديل. نستنى في الصفرة النهائية ونعطي الخط الأمين بالقاسم، أكيد مقابلة حماسية ومشوقة في ملعب المعشف بجابس. إذا ننظر نستنى في الحكم، إذا الحكم بشارة نهائي المقابلة بالفعل. مالك ماشى الحكم، نستنى في صفرتك الحكم يا سيد الحكم، الوقت 3 دقائق وفت 3 دقائق، نستنى في الصفرة النهائية للحكم المباراة مالك ماشى. إذا ماذا يقول الحكم؟ يعطي إشارة. إذا الحكم ينظر للساعة بتاعه، أعطينا الصفرة يا حكم. وفي هذه الآونة بالضبط يا رباب يعلن الحكم على إنهاء المباراة بفوز الأمل الرياضي بوشمة هدفين لصفر من سيدي بوزيد بالذات، وهارد لاك لفريق بصراحة نادي سيدي بوزيد العريق. إن شاء الله يرجع في أقرب وقت للرابطة الثانية، ولما لا الرابطة المحترفة الأولى، حظ أوفر إن شاء الله لنادي أولمبيك سيدي بوزيد. لتصبحون على محبة. تحية لزميلنا أمير القاسم، تحية لأختنا رباب، وتحية لكل الزملاء الموجودين في ما في الـ في الـ في الـ في الإذاعة. ليلتكم زينة نسكن.
2: شكرا ليك مالك. إذا نهاية المباراة نتيجة هدفين لصفر لأمل بوشمة أمام فريق أولمبيك سيدي بوزيد، بطبيعة اللي نزل رسميا منذ الأسبوع الفارط إلى رابط الهواة المستوى الأول. نرجع من جديد الأمين بالقاسم، تفضل.
0: شكرا رباب. إذا انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت الإضافي، ذكر الحكم أضاف 5 دقائق لعبنا منهم 5 تقريبا. آخر كورة ستكون لتقدم سقيطة للدائر 550 للحارس يوسف اللتوش. يعني مباراة كما قلنا حكمت فيها ضربة الجزاء اللي ضيعها لمجد عامر في دقيقة 89 من عمر المقابلة. لكن أكيد مازال البراج مازال الملعب الجبسي قادر على تحقيق الصعود. ضاعت الفرصة اليوم مازالت فرص أخرى يعني فماش علاش يتحسر فريق الملعب الجبسي، مازال الأمل قائم بما أنه مازالت دورة البراج. الكرة لفريق الملعب الجبسي في وسط الميدان، يصعد ياسين المجري آخر كرة وآخر فرصة، خير المداوي توصل لوائل العلوي، وائل العلوي والمخالفة ضده، المخالفة لتقدم سقيط الدائر لسكر كل المنافذ أمام فريق الملعب الجبسي في مباراة اليوم. كرة لفريق التقدم في وسط الميدان، ربما بعدها بشعلن مباشرة الحكم على نهاية هذه المباراة. كانت مشوقة ومثيرة المباراة، متعون الزوز فرق. اللعب يتوقف الآن، فما مخالفة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، وهذه لونة بالضبط يعلن الحكم أمير لصيف على نهاية المباراة 0-0 مع إضاعة لمجد عامر لضربة الجزاء في الدقيقة 89. صدر الحارس يوسف فتوج. اذا بالنسبه لسقيط الدائر بدات تسهل الامور على مستوى حسابات الصعود بالنسبه للملعب الجبسي، يعني يقترب اكثر من دوره البراج من خلال هذه النتيجه. الكلمه ليك ربي.
2: شكرا ليك امين، شكرا ليك الزميل مالك فرحات. للاسف يعني مباراه كبيره على كل المستويات، ان شاء الله في انتظار الاسبوع المقبل وجوله ختاميه من بطوله الرابطه الثانيه لكره القدم. نذكر اصفار بين الملعب الجبسي تقدم ساقيت الدائر، هدف لصفر لرديف امام مستقبل قصرين، هدف لصفر لجندوب الرياضيه امام سبورتينج المكنين، التعادل هدف لهدف بين جمعيه ريانا قوه في القفصه، هدف لصفر للنادي القرب امام نصر جلمه، هدف لهدف القلعة الرياضية أمام قصور ساف، وهدف لصفر هدفين لصفر لأمل بوشمة أمام أولمبيك سيدي بوزيدة. شكرا ليك ضو على مستوى الهندسة التقنية باش يواصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلا. إن شاء الله ألتقي بكم في موعد رياضي قادمة على موجة إذاعة طويل، إن شاء الله غدوة أولى المواعيد الرياضية باش كنا حوصلة لأهم النتائج والترتيب وكل الأخبار الرياضية في بحر الأسبوع.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. افتتاح أول مركز للأطفال حاملي طيف التوحد في جرجس. هيئة المحامين بتونس تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يحدد في وقت لاحق. تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 من مايو الجارية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقترح تمديد الحصار على إيران. إلى تفاصيل الأخبار. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإدارة شركة البيئة والغراسة والمسدنة بتطاوين مبارك السياري إلى ضرورة القطع مع تشغيل الهشة وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل.
2: ونحن نحيي هذا العيد. عنا 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغراسة والبسمة في تطوين اليوم 1 ماي، وما زلنا ما خلصناش في شهري، معناها شهر مارس وشهري شهر أبريل للأسف الشديد. تزد على ذلك معناها الظروف المهنية القاسية جدا، لأن شركة غير مهيئة لأننا ننتمو للتشغيل الهش اللي منعته الحكومة بالقانون، ولكن القانون هذا ما فماش الجدية الكافية باش تطبقوا على أبناء شركة البيئة تطوين. نتمنوا يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى شال مبارك على الناس كل دونك. نتمنى أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المدخلة بذمة الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: تم أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملية طيف التوحد بجرجيس، وهي خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بوتار مدير المركز يضيف:
3: فكرة عندها 3 سنين دور معنا تقول في المعتمدين على أساس بش نحلوا فرع في معتمدين جرجيس. نجحنا سنة بتحقق الحلم، ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدين جرجيس في طريق بن قردان كيلومتر 1 رمبواش شكيربان. طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير، فهمت؟ المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقرية والصغار، وعندنا الإطار شبه تبي متكون من العلاج النفسي، العلاج الوظيفي، وتقويم النطق، إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى.
1: أضحت المنتجات الغذائية الطبيعية تلقى رواجا لدى المستهلكين، كما تمثل مورد رزق للكثيرين خاصة من النساء، بينهن منيرة غزالة التي وجدت في صنع العولة وبيعها في من المنزل أو عبر المشاركة في المعارض فرصة لترويج مشروعها الذي بعثتها بعد أن وجدت نفسها معطلة عن العمل رغم امتلاكها لشهادة جامعية. الزميلة تبرا شيباني التقت منيرة غزال في معرض سفر للصناعات التقليدية بمدنينة وتحدثت عن مسيرتها لميكروفون إذاعة تطاوين.
4: خرجت لغة إنجليزية ملعتلين على العمل، أما خيرت أني نعمل المشروع متاعي الخاص، والحمد لله معناها نجحت فيه. عندي 8 سنوات في الخدمة، اختصاص عولة وفحات، معناها كل البسيسة بنواعها، زرير بنواعها، زبدة الفواكه الجافة، كل ما هو زمني، قهوة العربية، الحاجات هذيك ريحة أمهاتنا. الأول ما بديت كنت اختصاص حلو، وبعد بدلت للعولة بحكم أن اختصاص الوالدة ربي فضلها، كانت تخدم فيه من عام 90. بعد تغرمت بالعولة سيبت الحلو وشديت دومين أمي، كونتني في كل شيء وهي اللي عطيتني معناها البرانسيب متاع الخدمة كل. وحدي في الدار دانيار ما دخلت معي مرأة، أما جيست في ديتاش معينة مثلا تعاوني في الغسيل كل شيء بيو، حاولوا معناها نركزوا على الحاجات الصحية، نخدم بالإنترنت في نفس الوقت. زاد الأرضية عطيتها لي الوالدة، عندي كليونات معناها تو ما شاء الله، خاصة في الأمهات فما وعي كبير برشا بالحاجات البيو، حتى في فطور الصباح أو مثال في الرونتري ما شاء الله نخدمه مليح.
1: تتواصل بدار الشباب المطوية جابس فعاليات الاحتفال بشهر التراث ضمن مشروع تنشيطي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي رؤية جديدة للتراث. هذه التظاهرة تتضمن ندوات ومداخلات علمية ومعارض حول المعالم التاريخية بجابس. أكثر التفاصيل تقدمها مدير دار الشباب المطوية رفيعة التيفي للزميلة هند رزق.
0: هدف العام بتاعنا للمشروع هذا إلى جانب اللي هو إحياء شهر التراث بالمطوية، كذلك توجيه سلوك أو استعمال الذكاء الاصطناعي ربما لما يفيد التراث. المهم أن يتعرف الشاب على الموروث المحلي بتاعه، لكن مهم زادة أن نحسن توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الموروث هذا المحلي. على هذاك كانت من الأهداف المميزة بتاعنا أن يتمكن الشاب من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحياء التراث وتعزيز العمل بين جمعيات وهيك المجتمع المدني والمؤسسات العمومية بالجهة لخدمة التراث. برنامج بتاعنا انطلق أمس افتتاح معرض ضم عروض لمواضيع لها علاقة بالتراث من تأسيس سي صادق مبارك وسي سيدي يعقوب وأختنا فاطمة بوتعدي. كذلك كان عندنا موعد مع ندوة فكرية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي رؤية جديدة للتراث، كما ضمت جملة من المداخلات كانت حول الشباب والتراث، كذلك التراث المادي ولا مادي، وكذلك اللباس المطوي أصالة وهوية، إلى جانب مداخلة الدكتور رياض الحريزي توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في التعريف بالتراث. كان عندنا كرنفال انطلق من المركب الثقافي بالمطوية في اتجاه المنشر، عرض محلي لعرض طلع عن بي. كذلك فيه مداخلات شعرية مع تتواصل فعاليات المشروع متاعنا اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة الثانية بانطلاق الورشات. كذلك في إن شاء الله في السهرة عنا سهرة نار المخيم اللي بشي أسسها فوج الأمل للكشافة بالمطوية، إن شاء الله ابتداء من الساعة السابعة باش تكون بقاعة العروض بالمنتزه. برنامجنا زادة في يتواصل اليوم الثالث اللي باش يكون في حفل الاختتام.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة بأن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في وقت لاحق بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريفية تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمهما مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتهدف هذه المنصة أساسا إلى تعزيز رؤية الفاعلين في قطاع السياحة الفلاحية وتنشيط المبادرات المحلية وتسهيل عملية الربط بين العرض والطلب على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات محينة للمشاريع والخدمة الريفية. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية الرقمية. تختتم دورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. في أخبار العالم، كشفت الأمم المتحدة عن توسيع الكيان الصهيوني احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. شن جيش الاحتلال الصهيوني غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، وأفاد إحصاء لوكالة الأناضول باستشهاد 8 أشخاص جراء الغارات الصهيونية على عدة بلدات جنوبية لبنان منذ فجر اليوم. تأتي هذه الهجمات الصهيونية رغم الهدنة التي جرى تمديدها حتى 17 من مايو الجارية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. قال وزير الدفاع الألماني أن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس عن أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا في ظل تصاعد التوتر بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: العصر السيلوري هو أحد العصور الجيولوجية التي مر بها كوكب الأرض، وينتمي إلى حقبة الحياة القديمة، وقد امتد تقريبا من 440 إلى 420 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة السيلور القديمة في ويلز بالمملكة المتحدة المعروفة ببلاد الغال، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة. وجاء العصر السيلوري بعد انقراض جماعي كبير، مما أتاح الفرصة لازدهار أشكال جديدة في الحياة على كوكب الأرض. تميز العصر السيلوري باستقرار نسبي في المناخ مقارنة بعصور سابقة، إذ انتهت العصور الجليدية وارتفعت مستويات البحار فغطت المياه مساحات واسعة من القارات، مما أدى إلى ازدهار الحياة البحرية خاصة الشعاب المرجانية والرخويات، كما ظهرت أسماك بدائية وتطورت لاحقا أولى الأسماك ذات الفكوك، وهو تطور مهم في تاريخ الفقريات وفقا للعلماء. ومن أبرز كائنات العصر السيلوري العقارب البحرية العملاقة التي كانت من أكبر المفصليات في ذلك الوقت. وعلى اليابسة بدأت أولى النباتات في الظهور، مما مثل خطوة أساسية نحو تكوين النظم البيئية البرية، كما يعتقد أن بعض المفصليات بدأت في استعمار البيئات الأرضية في أواخر العصر السيلوري. جيولوجيا شهد العصر السيلوري استمرار حركة الصفائح القارية واقتراب بعض الكتل الأرضية من بعضها، مما مهد لتكون قارات أكبر في العصور التالية. ويعد العصر السيلوري مرحلة انتقالية مهمة، إذ شهد تطور الفقريات المبكرة وبداية انتشار الحياة على اليابسة، مما مهد لثورة بيئية كبرى في العصور التي تلته.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
8: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل
2: مرحبا بكم من جديد في أسايل السبت اللي تنطلق توا وتتواصل إلى حدود 9 مساء. أنا معكم فوزية ضيف الله وذو بن سالم وعادل جميل وكل الزملاء اللي حيوكم ويتمنوا لكم ورفقة طيبة معنا في حصة اليوم اللي مخصصة تقريبا في جزء كبير منها لنقل فعاليات حفل اختتام مهرجان جابس سينما فن في جابس، موجودة على عين المكان زميلتنا عفاف البرهومي، وبعد قليل ستكون لنا معها المصافحة الأولى لتنقل لنا كواليس ما قبل انطلاق الحفل. وباش نهزكم الجابس من خلال صوت جابسي يغني على السينما، روضة بن عبدالله.

0: وسنتحدث عن السينما والسينما في جابس من خلال حفل اختتام مهرجان جابس سينما فن اللي باش ينطلق بعد قليل. ومعنا على عين المكان لتنقل لنا تفاصيل هذا الحفل وأيضا أجواء ما قبل الحفل زميلة عفاف البرهومي. عفاف أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مساء الفل فوزية، مساء الفل كل المستمعين، مساء الفل الفريق اللي معاك ضو بن سلم، كل المرافقين اليوم في هذه الرحلة اللي بدينا فيها تقريبا من نهار لحد فوزية وتتواصل اليوم هو اليوم الختامي اللي فيها باش نعرف إن شاء الله جائزة الجمهور والجمهور لأنا فيلم باش يصوت. حاليا بدأت الوفود وتقريبا هيك بعض الضيوف ينزلوا للمركب الثقافي محمد الباردي على اعتبار أنه بشكل رسمي الاختتام حفل الاختتام من 3-7 مساء، ولكن ديما تعرف كل يسبق شوي للقاعة مشكون يبقى ينتظر، فأكيد هي في إطار هذا الكل معناتها قبل الافتتاح أو الرسمي الحفل الختام خلينا نقوله اللي إن شاء الله باش يكون حديث على ما تعدى، وأيضا باش يتم عرض فيه فيلم سيرات هو فيلم دراما وتشويقي إسباني فرنسي اللي صدر في عام 2025 للمخرج أوليفر لاكس اللي اليوم باش يتعرض الفيلم هذا. طبعا قصة ما نعرفوش الحقيقة التفاصيل عليها أكثر فأكثر، ولكن الجوانب الفنية والرمزية باش تبع الفيلم هذا على اعتبار مدة العرض متاعه تقريبا 15 دقيقة واللغات تقدم باللغة الإسبانية والفرنسية مع توفر ترجمة عربية وإنجليزية هذا حسب المعطيات الموجودة عندي، ولكن يبقى الفيلم في انتظار المجموعة وفي انتظار الجميع لأن هذا الفيلم اللي اختاروه حتى يختموا به المهرجان. بقات جائزة الجمهور كما تعرف الإعلان عليها يتم أثناء الحفل تقريبا بتوازي مع ذلك ثم زاد مباراة كرة القدم ممكن أخذت شوي الجمهور نحو الملاعب والملعب جابس علاش ممكن حاليا الحضور مش برشا، ولكن انتظار انطلاق تظاهر وانتهاء المباراة أكيد نتصور المقاييس باش تتغير شوي.
0: هي انتهت عفاف
1: انتهت انتهت يعني تقريبا هيك علاش صار التأخير شوي في حفل الاختتام. بالتذكير فقط فوزية أنه حفل الاختتام كان من المفروض مبرمج في الواحات الشهرية، ولكن لظروف تخص المهرجان ارتأى تغيير المكان إلى المركب الثقافي محمد الباردي. طبعا نحن في انتظار لحقيقة الانطلاق الفعلي في حفل الاختتام، إن شاء الله وقت ما يكون عندي جديد أكيد تكوني معايا مباشرة.
0: قبل ما ينطلق الحفل عفاف خليني أسألك، ربما في الأيامات اللي عديتيهم في المهرجان هذايا شنو أبرز لقطات اللي بقات في ذاكرتك، شنو ربما الأفلام اللي تفرجتي فيهم انطباعك؟ انت كنت تذكري في جائزة الجمهور، ولكن انت انا نتصور انك عشتي دور الجمهور ايضا، عشتي دور المتفرج
1: في هذه الدورة. فضية انا مختلف الأفلام اللي عرضتهم حقا ما نجمش نتفرج فيهم الكل على اعتبار تعرف طبيعة العمل تخلينا زيادة نحضر في الورشات الأخرى برمجها المهرجان، ولكن على الأقل في الأفلام اللي حضرناها واللي سألنا فيه الجمهور وعملنا عليهم بورتاجات أكيد ميموزا هو الفيلم الأكثر متابعة. طبعا مش نتسأل عن رأي الجمهور لأن صحيح ختم في جائزة الجمهور، ولكن هذا من الأفلام اللي جيت هيك حتى تفعل على مستوى الجمهور الحاضر، لأن ديما نذكر فوزية اللي عرض الفيلم ديما يقفه نقاش المخرج، وكان المخرج الإسباني اللي حكى على رحلته في المغرب وحكى على هوية هذا الفيلم اللي يجمع بين التوجه الصوفي والإيماني وتحدث فيه على سيرات المستقيم وتحدث فيه على برشا الحج أيضا، ثم برشا جزئيات تحدث فيها وأثار تساؤلات الجمهور. كذلك ثم فيلم آخر لما صار الافتتاح ليه لأول مرة أو العرض الأول ليه لأول مرة في المركز في محمد الباقي يسار المخرج مهدي هميلي أنا بمجة يكون نوب شرقي هو فتحة خير عليه حسب ما تحدث، وأكد أنه اختار تونس يتم عرض هذا الفيلم لأول مرة جنوب تنفيذا وبين مهرجان جابس أكثر أنا تخلينا نخرج نبدأ نمشي للجهات، فهي يعتبر مجاز حسب رأي الجمهور اللي كنت تحدثت معه وقال لي معناتها هذه تعتبر خطوة جريئة من المخرج مهدي هميلي اللي عن القصة هي تقريبا معاناة كما نشوفها في ولاية جابس للأسف.
0: نعم.
1: المعاناة البيئية معمل الفولاذ ومعاناة العامل في معمل الفولاذ بولاية وزيد اللي ممكن حالة غير مجرى حياته، ولكن كانت الأحداث هذا شوي من تحت وزيد دينا تقنيات السينما.
0: نعم عفاف، اذا ان شاء الله نرجعوا لك وان شاء الله ايضا الصوت يتحسن شوي، وهذا مفهوم لانه قاعة ربما يعني الريزو فيها شويه هيك مش ولا بد، فان شاء الله الامور التقنيه، ولكن سمعنا ابرز ما قالته عفاف ودوره ناجحه نتصور، والجمهور اكيد راهو كان راضي عن كل الفقرات وعن كل ما عرض في هذا الجمهور اللي بدا ياخذ مكانه في الخارطه الفنيه والسينمائيه خاصه في تونس وحتى في الخارج، يعني اسماء كبيره تجارب متنوعه وورشات خاصه واجواء يعني كبيره اضفها المهرجان هذا على جابس وعلى الجوابسيه، وشفنا برشا يعني حتى في يعني مواقع التواصل الاجتماعي برشا فيديوهات تترجم يعني الحركية هذه اللي أضفها المهرجان على جابس اللي أكيد بحاجة إلى متنفس وبحاجة إلى مساحة حلم حتى ربما تنسى بعض من مشاكلها الخاصة البيئية. ونحن الآن سنتوقف لنمرر لكم مستمعينا الفقرة اللي أكيد استنست بها واللي هي موجهة إلى الحجاج الميامين اللي بعد أيام باش يقصدوا ربي للبقاء المقدسة. إذن فقرة دليل الحج.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك مولاه. حديثنا في حلقتنا اليوم لمستمعين الكرام ولحجاجنا الميامين عن منسك من مناسك الحج. نتحدث عن رمي الجمرات، ونتحدث عن منسك آخر وهو المبيت بمنى. بالنسبة إلى رمي الجمرات، الرمي الأول هو رمي جمرة العقبة، ويتقدم هذا الرمي عن الحلق. ورمي جمرة العقبة يكون من أعمال يوم النحر، ويبتدأ منذ منتصف الليل، فبعد خروجنا من عرفة، وطبعا ذلك يكون بعد غروب الشمس، وبعد اتجاهنا نحو مزدلفة، وبعد حط الرحال بمزدلفة بالمشعر الحرام، يكون التوجه إلى منى. فعند وصولنا إلى منى فنتهيأ لرمي جمرة العقبة، لأنه بعد ذلك يحصل الحلق أو التقصير بالنسبة إلى الرجل، والمرأة يكون في حقها التقصير قيد أنملة من كامل الشعر، ويحصل التحلل الأصغر، يعني بالنسبة إلى الرجل يتجرد من المخيط ويكره الطيب، ويحرم طبعا الجماع ومقدمات الجماع لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. إذن أولى الأعمال التي نقوم بها عند دخول منى هو رمي جمرة العقبة. هذا الرمي يكون انطلاقا من منتصف الليل، وسوف نتحدث عن الرمي وكيفية الرمي والأداب المتعلقة بالرمي. المهم أنه نقدم رمي جمرة العقبة على الحلق، لأنه هذا من واجبات الحج، يجب تقديم إذا رمي جمرة العقبة على الحلق، لأنه إذا لم يرميها الحاج لم يحصل له التحلل الأصغر كي يترفه. فمن لم يرمي جمرة العقبة لا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام، لأنه إن قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فعليه فدية، لأن الحلق هو من إزالة الأذى أو الترفه، وقد وقع قبل التحلل الأصغر، وعليه إذن أن يعيده بعد الرمي، لأن الحلق الواقع قبل الرمي وقع في غير محله، أي قبل التحلل الأصغر. وطبعا تقديم رمي جمرة العقبة، وهذا من واجبات الحج، أنه يقدم رمي جمرة العقبة على طواف الإفاضة، فما يكون عمل طواف الإفاضة إلا ما يكون رمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة إلى اليوم العاشر. ثم من الواجبات الأخرى اللي نذكر بها وهي المبيت بمنى. ثم المبيت بمنى باش يكون فيه رمي الجمار. إذا قام الحاج بطواف مثلا الإفاضة يوم النحر، إذا كان قام به يوم النحر، فإنه يجب عليه الرجوع إلى منى للمبيت بها قبل المغرب، يرجع إلى منى. وأيام منى هي ثلاثة أيام بلياليها، وليلتين إذا كان نوى التعجل قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي. والملاحظ أنه لا حرج على الحاج في الخروج من ميناء بعد الغروب، بشرط شنو؟ بشرط أنه ينوي التعجل قبل الغروب، وهذا حكم الأفاق دون المكي طبعا. وأيام ميناء تبتدأ باليوم الذي بعد يوم النحر، أي اللي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، اللي هو يسمى بيوم القر، لأنه يستقر فيه الحجاج، وسماها الله تعالى بالأيام المعدودات للجمار المعدودات فيها. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي طبعا غير المراد بالأيام المعلومات اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. إذن الأيام المعلومات هي أيام النحر الثلاثة، اللي هو اليوم العاشر ونهارين اللي بعده. فاليوم العاشر من المعلومات لا منى المعدودات. والزمن الواجب اللي يتحقق به المبيت بمنى هو ما زاد على نصف الليل ولو بزمن يسير، وذلك من الغروب إلى الفجر، هكذا تحسب بالليل من الغروب إلى الفجر. فبعد النصف الليل بزمن يسير يقدر أنه يخرج من ميناء ويتجه لمكة، يصلي مثلا الصبح غادي والظهر والعصر، وبعد العصر مباشرة يتوجه إلى ميناء ويحرص على أنه يوصل قبل المغرب. كذلك بالنسبة إلى رمي الجمرات اللي هي تكون في 3 أيام، فيجب على الحاج في كل يوم من أيام ميناء أن يرمي الجمرات 3 اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي العقبة، يعني نهار 11 و12 إذا كان متعجل، واليوم 13 إذا كان مش متعجل، ويكون ذلك بسبع حصيات لكل جمرة، كل جمرة يرمي 7 حصيات، فيكون المجموع في النهار عنده 21، نهار العاشر إذا عمل 7 كهو لأن جمرة العقبة، فإذا كل يوم كما قلنا 21 حصاد، وذلك بخلاف يوم النحر أنه ما يرمي كان جمرة العقبة ويكون بعد طلوع الشمس بسبع حصيات فقط، خلاف المذهب الشافعي كما قلنا اللي هو يجيز الرمي ابتداء من منتصف ليلة النحر. والواجب رمي الجمار 3 في الأيام المعدودات 3 إذا كان طبعا لم يتعجل الحاج، وفي يومين إن تعجل كل جمرة بسبع حصيات، يقولوا جمرة يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا كان أخر الحاج رمي حصات فأكثر من الجمار الليل إذا كان يوخرهم الليل، في مذهبنا المالكي عليه هدي، وذلك لأنه خرج وقت الأداء واللي هو النهار الواجب فيه الرمي، ودخول وقت القضاء وهو الليل، فأولى إن أخر اليوم بعده وعليه دم واحد في تأخير حصات فأكثر. وفي المذهب الحنبلي يجوز للحاج أن يرمي في اليوم الموالي، وله أن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، لأن أيام الرمي كلها وقت أداء بالنسبة إلى الرمي، وهي بمثابة اليوم الواحد، بحيث إذا كان أخر الحاج الرمي من أول الوقت إلى آخره أجزأه، لكنه خالف الأفضل. وهنا يجب عليه إن رمى لكل الأيام أنه ينوي عند الرمي اليوم اللي يرميه، علاش؟ باش يحقق ترتيب الأيام، فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الأول، وبعد يرجع ويرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني، يعني هكذا كذلك عن اليوم الثالث. فإن فعل ذلك وما غربت الشمس اليوم الرابع من العيد فلا هدي عليه، ويفوت الرمي لجمرة العقبة وغيرها من جمار اليوم الثاني والثالث والرابع بغروب شمس اليوم الرابع، يعني القضاء الجمرات جمرات العقبة وغيرها إن أخرها لعذر أو غيره ينتهي بغروب شمس اليوم الرابع. والرمي بالليل في مذهبنا يعد قضاء لما فات بالنهار ويجبر بالدم، أما في غير مذهبنا فيمكن الرمي ليلا دون أن ترتب على الحاج شيء. ولهنا طبعا احنا لازمنا نلتزم بالتوصيات متاع التفويج، لأنه توقيت الرمي وخياني مش نحن نحكم فيه، لأنه السلطات السعودية تأكد على ضرورة احترام التوقيت في زمن الرمي ونمتثل لذلك. ولهنا فما شروط في صحة الرمي، أنه الإنسان مثلا عنده الوقت اللي بيشرمي فيه يلتزم به كما قلنا، وترمى الجمرات على الترتيب، يعني الصغرى وبعد الوسطى وبعد العقبة اللي هي الكبرى، فإذا كان ينكس الحاج يبطل الرمي متاعه ويرجع. ولهنا كذلك في ميناء نأكد على أهمية حسن الاستعداد، وخاصة بالنسبة للحاج وهو في ميناء يتحلى أكيد خاصة بالصبر وبنظافة أيضا المخيمات، لأنه إحنا باش نبقاو يعني نهارين أو 3 أيام في ميناء، فيحتاج منا إلى حسن تنظيم، إلى محافظة على نظافة المحيط متاعنا وعلى مخيماتنا، ونحن كذلك موجودين في هذا المكان نصلي الصلاة متاعنا على أكمل وجه في هذا المكان المبارك ونحن في ميناء. طبعا نحرص أكيد على الذكر وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في زمن مبارك في أيام مباركة في مكان مبارك، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دليل الحاج.

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ عبد الكريم الطرابلسي.
1: مرحبا بكم ديما مستمعينا في أصايل اليوم السبت اللي نخصوها لنقل فعاليات اختتام مهرجان قابس سينما فن اللي طبعا تختتم فعاليات اليوم بعد سلسلة من العروض والورشات واللقاءات والأفلام. ويعني عشاق السينما عاشوا تقريب أسبوع من النشاط ومن الفعاليات المختلفة اللي أكيد أخرجتهم من روتين اليوم وخرجتهم ربما من التعب والإرهاق. كانت فسحة أمل وفسحة للحلم وفسحة للأمل أيضا خاصة. وباش تكون معنا عفاف البرهومي اللي كانت عطتنا مصافحة أولية عن كواليس ما قبل الاختتام، وباش تكون معنا إن شاء الله لنقل مختلف فقرات هذا الحفل الاختتامي. ليلى أيضا ثم في تطاوين زاد سهرة مهرجان ورغمة للتراث، باش تكون أيضا زميلتنا فيروز الجباهي على عين المكان لنقل هذا الحفل. وليلة تسهروا إذن مع فعاليات هذا الحفل، ويعني السبت حافل في ربوع الجنوب الشرقي وفي تونس عموما، يعني شهر أفريل اللي هو شهر التراث واللي وفاه، وأيضا بداية ماي، وهذه الفترة الفاصلة بين الربيع والصيف هي فترة أيضا حافلة بالتظاهرات والمهرجانات، وأكيد في انتظار الصيف يعني خاصة بعد ما تكمل الامتحانات الأسرة التونسية تتفرغ أكثر للجو الصيف والاستياف والمهرجانات والأعراس والبحورات، وإن شاء الله الناس الكل تكونوا ملمومين في الخير وتكونوا في أحسن الظروف وأحسن الأحوال. ديما مواصلين معاكم نسمعوا لطفي بوشناق عش وجرب يا صغيري في كلمات لأدم فتحي.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: إذن مهرجان قبس سينما فن في دورته الثامنة يختتم فعاليته الليلة، ونعود إلى عفاف مباشرة من قاعة محمد البردي حتى تنقل لنا فعاليات هذا الحفل. عفاف إليك الكلمة من جديد.
2: مرحبا بك فوزية. بالفعل الآن انطلق بالمركب الثقافي محمد الباردي بجابس استقبال الوفود والضيوف اللي حاضرين على امتداد أيام المهرجان، وأيضا الضيوف اللي اختاروا اليوم الختامي حتى يحضروا. بطبيعة هنا نتحدث على وصول مديرة المهرجان ومديرة الدورة عفاف بن محمود، وأيضا مختلف الممثلين. الحقيقة اللي قاعد نشوف فيه قدامي تقريبا مختلف الأسماء اللي كانت حاضرة موجودين الآن، الجمهور الحاضر اللي ينتظر طبعا جائزة الفيلم المتوج ومشاهدة طبعا هذا الفيلم. لما نتحدث على فيلم سيراث فإنما نتحدث أيضا على فيلم متحصل على جوائز عالمية ودولية فوزية. تقريبا الحضور معقول جدا لهنا من أمام المركب، وشفنا هيك نوع من الجدية خلينا نقوله في مستوى حماية الناس الموجودة لهنا، لأن تعرف شوي المباراة خلت برشا سيركيلاسيون برشا حركية في وسط المدينة، هيك علاش تقريبا السيارات المخصصة للنقل الضيوف المهرجان تتم العملية بطريقة سلسة وممتازة. نجم نقول الظروف طيبة، كيف نشوف المتطوعين اللي لابسين البدلات والسترات الصفراء. لما نتحدث على المكتب المحلي للسلامة المرورية بجابس الغربية أيضا حاضرين هنا لتأمين هذه الحفلة، أو خلينا نقول اليوم الختامي لاختتام هذا المهرجان، في انتظار إن شاء الله الإعلان الرسمي على دخول الضيوف إلى القاعة داخل، لأن تقريبا مازال هيك شوي انتظار لبقية الأسماء حتى تخلط باش ينجموا بطبيعة يفتتحوا وينطلق الافتتاح بشكل الاختتام عفوا بشكل رسمي. حبيت نعطيك صورة أخرى تو حاليا باش ناخذها معايا. عطاير طبعا هي واحدة من الأسماء اللي كانت حاضرة وقدمت الحفل الافتتاح، ولكن اليوم حاضرة بالحلي والتقليد الجيبسي. خلينا ناخذها عطاير معنا مباشرة مدام إذا تسمع فينا. مدام بسيش ناخذها مباشرة على موجات إذاعة التطاوين.
3: مرحبا بيك
2: اليوم
3: أمال سماوي.
2: أمال سماوي نورتنا في الافتتاح، واليوم في الاختتام بطريقة جلسية بامتياز، الخناق الجيبسي والتقليد الجيبسي. الاختيار اختيار شكون؟
3: اختياري أنا وسي صالح بركة اللي هو وراوي ورايا. حبينا مصمم الأزياء، حبينا كالعادة نعملوا هكا حاجة رمزية مهمة نجمعوا بين جيبس والفن.
2: أي تو لبسة الجيبسية شو تعرف عليها؟
3: هاني قاعدة نتعلم مقبلة نسأل فيهم شو اسمها، قالوا لي هذه اسمها الخنقة وذي خيط الخناق وذي اسمها خيط
2: الجيبسي.
3: هانا نتعلم.
2: الاختتام اليوم عشان نجم نقوله هيك في كلمة للجمهور اللي ينتظر طبعا كلمة وجائزة الجمهور، خلينا نقوله انت باش تقدم لنا
3: مع بعضنا ان شاء الله. انا مازلت ما نعرفش كيفكم.
2: يلا موافقة ان شاء الله. طبعا هيك عطاير خذينا معنا منال السماوي اللي كما سمعت تقريبا معناتها زي الجيبسي بطريقه مودرن شوي الحقيقه، وهي كانت حاضره طبعا الاسم لبرشا استفسروا على تواجدها، ولكن هي افتتحت المهرجان بطريقه تقديمها، واليوم اليوم الختامي من المفروض تكون حاضره في تقديم هذا الحفل الختامي. خليلك شوي ايقاعات.
0: حبيت نسالك عفاف ثم سجاد احمر ولا لا؟ يعني
2: يغيب السجاد الأحمر ولكن يحضر الجمهور بطريقة عفوية وتلقائية. هذا من هيئة المهرجان أنه اليوم تقريبا حتى ما تحدثت مع مديرة الدورة عفاف بن محمود قلت لك نحن حبينا رؤية أخرى خلاف اللي من شنتوه بطبيعة في بقية المهرجانات، لكن أمور منظمة في احترام كبير للضيوف سواء كان الأسماء الموجودة سواء كان المواطنين العاديين اللي حبوا يحضروا. بطبيعة الحال هذا النقطة النظامية تحسب للمهرجان فوزية، لأن تعودنا ديما السجاد الأحمر ولكن يغيب تدريب السجادة الأحمر ويحضر الجمهور من جديد في مهرجان قادس. كنت أنت سألت من شوي في مداخلتي الأولى على الحاجة الطريفة والحاجة المميزة ممكن في مهرجان قادس. تقريبا أكثر حاجة لاحظتها مميزة الحقيقة هي تعاون المواطن العادي القادسي وفزعته مع المهرجان. كل ما تدور في وسط المدينة اللي يقول لك نحبوا قادس فرحانة نحبوا قادس سمحة ويوصلوا في صورة طيبة بطبيعة على المهرجان. وهذه من الحاجات اللي بالحق معناتها قولوا قادس بماليها قادس بأهلها وقادس ما تموتش من حد شيء وقت اللي فما برشا صبر وبرشا عزيمة وبرشا محبة لهذه الأرض. هذا كل ما عندي الآن. تقريبا فما جوة عفوية تو مع بين الممثلين والجمهور يعني فما لقاء هكا المباشر ما تمش كما الافتتاح يعني احتراز ولا حاجة بالعكس فما عفوية كبيرة بين النجوم والناس اللي تسلم عليهم وتحب تتصور معهم فما تجاوب فما تفاعل إن شاء الله هكا نعطيك تفاصيل أخرى وقت ما ينطلق الحفل الختامي بشكل رسمي.
0: نعم شكرا لك عفاف نرجعوا لك إن شاء الله بعد موجز السبعة وإحنا نخليكم مع أغنية أخرى فايز المحسي ضو نرجعوا لكم إذن كما قلت بعد موجز السبعة.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملية طيف التوحد بجرجيس، وهي خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. تتواصل فعاليات مهرجان فرحات يمون الدولية للمسرح بجربة في دورته 32 إلى غاية 5 من مايو الجارية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشروعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في وقت لاحق. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولية للكتاب يوم غد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. في العالم، أعلن خفر السواحل اليمنية أن نقيلة نفط تعرضت للاقتحام والسيطرة من قبل مسلحين مجهولين قبالة سواحل محافظة شبوة قبل أن يتم توجيهها نحو السواحل الصومالية. قال وزير الدفاع الألماني أن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: نرجع لكم إذن مستمعينا في هذه الحصة الخاصة من أصايل المخصصة تقريبا في جزء كبير منها لنقل فعاليات اختتام مهرجان جابس سينما فن، ومعنا على عين المكان عفاف البرهومي اللي دخلت معنا وعطتنا أجواء ما قبل الانطلاق، وباش نخدم معها جديد.
2: أي
0: نسمع فيك عفاف.
2: واضح جدا. على كل حال مرة أخرى تحية لكل مستمعينا في كل مكان، مستمعي الجنوب الشرقي. اليوم نعيش على وقع اختتام فعاليات أيام مهرجان جاب السينما فن في دورته الثامنة، وبطبيعة كنا من شوي في حديث مع الممثلين اللي التحقوا بالمهرجان، من بينهم المخرج والممثل نجيب بالقاضي اللي خذيناه هيك عطاير قبل ما يدخل للقاعة، وكان يتحدث على فرحته الكبيرة لانضمامه لهذا المهرجان اللي بطبيعة تعتبر حسب رأيه نقطة مضيئة لهنا في جيبس، وكان تحدث على عدم حضور ممكن الفيلم نتاعه لأنه قاعد يحضر في فيلم جديد إن شاء الله باش يتصور أيضا في الجنوب، ولكن احترز شوي على ممكن على المكان، ولكن عبر على ممكن فرحته الكبيرة بنجاح هذه الدورة على حد تعبيره. أنا عطاير باش ناخذ معايا المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بولاية جيبس إبراهيم العرف، بعد ما خديناه في اليوم الافتتاح لنا نشوف اليوم الختامي والفعاليات كيف استعدت اليوم. إبراهيم مساء الفل.
3: مساء النور. مساء النور إذاعة تطاوين، شكرا على هذه التغطية، شكرا على الحفاوة الثقافية. مدينة جابس فرحانة بكم وفرحانة بالوجوه والضيوف، الناس كل بحذانا تنجيب القاضي انت صبري ضاف العابدين، الناس كل كانت معنا يعني أجواء جميلة، شغف سينمائي كبير. هذا هو اللي توعد به مدينة جابس، ولاية جابس والجنوب الشرقي بصفة عامة، هذول اللي نعد به جمهورنا، وجمهورنا اللي هو روح المهرجان. شكرا لهم والناس كل، واحنا وان شاء الله محطة ثقافية قادمة ان شاء الله يا رب.
2: شكرا لك إبراهيم. طبعا هذا الوفد الرسمي بحضور الآن يصل سيد والي جابس، وطبعا ديما نعرفه في الملتقيات الرسمية تكون بإشراف ولاية الجهة، ووالي جابس يحضر الآن للمركب الثقافي محمد البردي بجابس، وين باش يتم زادة إعطاه الكلمة الرسمية خاصة للناس اللي موجودة لهنا، وهو اللي باش يعطي إشارة انطلاق الحفل الاختتام. الاختتام كما الافتتاح صراحة، هذا ما لاحظت فوزية، لأن النفس ما تعرف ديما في الافتتاح يكون النفس عالي جدا وفما هكا فرحة كبيرة، ولكن حتى اليوم الختامي تحس بنفس النفس بنفس المسؤولية. كنت من شوي في الكواليس مع المشرفين على هذا المهرجان، السبونسور يعني هم اللي حطوا فلوسهم من أجل هذا المهرجان ومن أجل إدخال الفرحة لمدينة جابس. الحقيقة أكدوا لي اجتماعهم من شوي والوقوف عند كل كبيرة وصغيرة فيما يخص يعني النقاط اللي مشت في هذا المهرجان والنقاط السلبية ممكن، ولكن ثم اتفاق كبير على أنه ثم شوي نقائص مع برشة حاجات إيجابية، فهذه حاجة بهي برشة راهو فوزية لما نشوفه المسؤول والمستثمر هو بيدا يقيم العمل نتاعه حتى في ختام المهرجان، وفي ممكن مش بعد ما تكمل التظاهرة حتى في أثناء التظاهرة. عطاير أنا فرحانة برشة هيك واحدة جبسية وشخصية جبسية وما تنجم تكون تعبر كان على جابس، كي نقوله مدام نعيم الهدار مساء الفل مدام.
4: أهلا وسهلا وتحية لكم.
0: مرحبا بك يا نعيمة.
2: عرس جابسي بامتياز تقريبا، وعرسنا الكل على اعتبار أن مهرجان جابس حسب ما لاحظناه وجود وجوه من كل العالم.
4: أكيد مهرجان جابس ومهرجان الجنوب هذا مش كان جابس فكا فعلا. شكرا للقائمين على المهرجان على هذه الدورة، خطر بصراحة دورة متميزة، دورة انتظرنا النجاح متاعها الحقيقة. الواحد بلاش كنت متنبأ بالنجاح، لخاطر كانت الخدمة على بكري برشا وكانت منظمة برشا برشا، وشكرا لكل من ساهم في إنجاحها. يعني
2: يعطيك صحة يا لله. اليوم حاضر ايوه
0: في بالك اللي مدام نعيمة تغني عندها صوت باهي.
2: انا تغني ما بس يدليش انا كل واحد فوزية فوزية
4: انا فوزية.
0: مرحبا بيك مدام نعيمة لبس عليك.
4: اهلا بيك اهلا وسهلا مرحبا.
0: متنجميش تنكري اللي انت تغني
2: شي الحكاية تغني جيتسي جيتسي انا دي تفقد انا في الاغاني الجيتسية ترى شنية لا الغنيات اللي تاخذيها
5: لا فعلا بالحق من استحضر
2: والله على كل ايه ان شاء الله نسمعه ديما صوت الفرحه في جابس ويعطيك صحه هكا بالزي زاده والحلية اللي جبتي لبستها شنو خناق ولا شنو يسموه
5: وش
2: بطريقه هكا مع الجبه ومع ممكن القفطان اللي يعطي شوي هكا جماليه ولبس تقليدي وجونا هذاك هو جونا
5: هكا عايشك ميرسي فوزيه
0: يعطيك صحه التوفيق يعيشك شكرا لك
2: شكرا لك عيمه دار خليك يا بحذية فقط للمعلومة فوزية هو ولكل الناس طبعا نحن باش نخلوكم مع ناخذوا وقت مستقطع حتى نتمكنوا ندخلوا داخل القاعة على اعتبار الأمور التنظيمية يكون بطبيعة بالإذن بالدخول وكما تعرف الإجراءات الأمنية طبيعي جدا تو حاليا قاعد نشوف قدامي الناس قاعدة تدخل لوسط القاعة واستقبال الناس مع التثبيت في الهويات متاعهم كما تعرف هذه إجراءات أمنية وتنظيمية بطبيعة الحال
0: تقريبا يعني ربما مازال شوي الحفل
2: مازال شوي وقت ما تنطلق شارة الحفل أكيد نعطيك نطلب
0: الإشارة نعم مرحبا بك عفاف شكرا لك نكملوا مع الأنغام وردة الجزائرية في حفل في تونس

دي معكم مستمعينا في أسايل السبت في حصة خاصة نخصص جزء كبير منها لنقل فعاليات اختتام مهرجان جابس سينما فن مهرجان أو ما يعبر عنه أيضا بحلم مدينة يكبر كل عام. هذا المهرجان هو إذن في دورته الثامنة وبطبيعة هي جابس ليست غريبة عن السينما ولا السينما غريبة عن جابس. كانت قبل ثم نشاط كبير يعني لنوادي السينما خاصة ولقاعات السينما أيضا كانت موجودة, ولكن ربما هدمت هذه القاعات ولم يعد لها وجود. واليوم هو السينما في جابس خاصة ومثقفي جابس يأملوا أنه مع كل دورة من المهرجان يرجع لهم ربما الأمل أنه تكون فرصة لإعادة بناء هذه القاعات من جديد وإعادة تهيئتها وإعادة ربما إعادة الروح إليها من خلال العروض ومن خلال الجمهور ومن خلال أضواء الشاشة اللي تضاء بطبيعة. ولكن ربما ما زالت هي عفيف منذ قليل تحدثت عن المستثمرين والمستشارين اللي ربما الدورة هذه تبنوها ماديا, يعني فرصة إذن حتى المستشارين هذوما أنهم يخموا في بناء قاعات سينما تكون قاعة مجهزة وقاعة مخصصة لعروض الأفلام وأيضا حتى قاعات عروض يعني تحتضن مثل هذه التظاهرات كما حفلات الافتتاح والاختتام, لأن المهرجان قاعد يكبر سنة عن سنة وربما يستقبل في ضيوف من العيار الثقيل وربما يتطور من عام إلى آخر, فربما فرصة للتفكير في بناء يعني قاعة كبيرة تكون مهيئة لمثل هذه التظاهرات الفنية. أكيد إذن الجمهور اللي كان واكب المهرجان هذية تمتع برشا بالأفلام المعروضة. أكيد قضية البيئة أيضا كانت حاضرة في هذه الدورة كما في كل دورة, وبطبيعة ما تنجم كانت تكون حاضرة لأنه جابس لا نستطيع أن ربما نعزلها عن المشكل البيئي, وإن شاء الله يجي نهار ونتحدث عن جابس بدون أن نذكر المشاكل البيئية وتعود جابس كما هي يعني وكما كانت في الأصل واحة بحرية متفردة وفريدة من نوعها. إذن كانت معنا عفيف نقلت لنا أجواء ما قبل الحفل, وأكيد يعني ما زلنا في اللمسات الأخيرة وتهيئة ربما الرقح لحفل الاختتام. نسمعوا نوال غشام وين ما تكون عفيف حاضرة باش تكون معنا مباشرة لمواصلة نقل فعالية حفل اختتام جابس سينما فن.

نوى الغشام في 7:35 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين، وأنتم دائما في متابعة أصايل اليوم السبت. في انتظار ان نرجع العفاف اللي بدورها قاعدة تنتظر في انطلاق الحفل، وربما امور تنظيمية، تنظيم جلوس الضيوف، ايضا الاطار الرسمي اللي باش يشرف على اختتام هذا المهرجان، مهرجان جابس سينما فن. باش نعطيكم فكرة عن مهرجان اخر يعني انطلق، وهو لمة تراث ورغمة بتطاوين. لمة هذه بتبيع تتواصل فعالياتها، ليلة سهرة فنية باش تنقلها إذاعة تطاوين مباشرة، باش تكون معكم فيروز جباهي لنقل فعاليات هذه السهرة. أكيد باش تكون سهرة ممتعة، سهرة فيها برشا لوحات فنية تراثية من تراث ورغمة. يعني حبيت نحكي لكم على ندوة فكرية انتظمت في أو نظمت في إطار هذا المهرجان، مهرجان لما تراث ورغمة. الندوة هذه بعنوان العمارة القديمة بجهة ورغمة الواقع والأفاق. ربما نرجع لكم بعد قليل باش نعطيكم فكرة ولمحة عن هذه الندوة. شوية موسيقى ذو ريثما تكون معنا عفاف على الخط مباشرةً.

0: نعود إذا إلى عفاف. عفاف في الكلمة ليك.
1: مرحبا بك فوزية. كانت الآن أعطاء إشارة الانطلاق الفعلي للحفل الختامي لطبعا شمل فيه مقدمة الحفل أمل السماوي. قيمة السينما وقيمة هذا المهرجان الآن القاعة تقريبا مليانة والانطلاق الفعلي بالفرصاج الصغير كما قاعدين تسمعوا. حبيت نخليكم تسمعوا خلينا نقولوا هالومضة الخاصة بمهرجان جيبس ثم باش تسمعوا أيضا تفاعل الجمهور ومن بعدها نتابعوا شوي من أجواء الحفل الختامي بمهرجان جيبس سينما فن. ممكن أحكي بشوي لأن القاعة ملقانة ومن شروط الحضور تبع القاعة الحفاظ على الصمت والهدوء. فخليكم مع أجواء قاعة محمد الباردي في اليوم الختامي لمهرجان جيبس سينما فن.

ربما في انتظار انه نوعية الصوت تتحسن اكثر حتى نجم نقول لكم الحفل كما يلزم وكما ينبغي، لانه الصوت بعيد شوية كما قاعدين تسمعوا مستمعينا. هذه ربما ظروف المباشر كما يقال وظروف النقل لمثل هذه الفعاليات اللي ساعات ما تكونش الامور فيها يعني سهلة. نواصل مع الانغام، ذو نواصل مع الانغام في انتظار ترجعنا عفيف.

0: نرجع لعفاف إن شاء الله تكون الأمور تحسنت شوية. عفاف
1: إذا الصوت واضح الآن، تو حاليا سعود طبعا مديرة الدورة عفاف بن محمود لإلقاء كلمة في اليوم الختامي، خلينا نسمع.
2: بالبسمة اللي على وجوهكم محيكم الكل ويعيشكم اللي احتضنتونا ويعيش جد اللي خليتنا نعيشوا هالأيامات كلنا بعضنا. محيلي بضيوفنا الكل من العالم من تونس واحد كامل كنا نختتم المهرجان طبعا عليك تعبين مرشي احنا اللي نعرف اللي شفت البسمة في كل مرة. الفرحة اللي شفتنا في الشارع وعلى وجوه الضيوف الكل ما نقدرش نحكي عليها من غير ما نحكي ونشكر الجمعية اللي احتضنتنا فوق
1: طبعا. هذا شكرا للجمهور، تجيه ويتعرف إلى الصوت

0: كيف تمنى فن مهرجان يحتفل بالصورة المتحركة؟ وعلى سبيل أخذك قسم الواقع المنتج تحت إشراف محمد عابس والحية قسم قناة الفيديو بإدارة مدام فاطمة كيلاني نشكر كل الفريق للتنسيق العام للفريق التقني لوجستيك قسم الأفلام الاتصال لفريق التذاكر خليط النقل والمكتب الصحفي والصحفيين ووسائل الإعلام لدعم الكبير للمهرجان. مهما كان دور من قريب ولا من بعيد فاهم باش تكون التجربة هذه ممكنة. نشكر شركاء المهرجان مرحبا سيد الوالي اللي عاونونا برشا وقلنا رانا باش نعملوا مهرجان باش نعملوا كل شيء باش نعملوا وراء متجرات باش يكون عامل بالبرمجة وإن شاء الله كنا حنحط الضرب وعملنا البلد جيتي محلين من كل ما بعضنا يعطيكم صحة مرحبا نشكر المؤسسة الحكومية إدارة الصحافة والوزارة سياسية إدارة السينما كل اللي عاونونا كل اللي وصلوا معنا يعطيكم صحة نطلع صحة من المخلصين ونتجمع لنا مع حبتين ونحيب المحاولية اللي عاونونا بش
1: عفاف ما نعرفش إذا كان تسمع فيها ولا لا أخذينا شوية من كلمة مقدمة الحفل حفل الاختتام مهرجان جابس سينما فن باش نحاول نرجع في فقرات أخرى إن شاء الله يكون الصوت ربما أوضح شوية حتى يوصلكم جو الحفل كما هو وبطريقة يعني جيدة ونحافظوا على قدر أدنى ربما من جودة الصوت. نواصلوا مع الأنغام.

0: نرجع العفاف. عفاف
1: عودة معك مرة أخرى فضية. للأسف الصوت كانت قطع لأن اعتبر طبيعة القاعة هي قاعة مغطى وتعرف أنت تركيبة المركب تكون فيها نسبة الصوت معناتها فما احترام لمعدل معين من الصوت ما يكونش قوي برشا مش ممكن يصلكم ضعيف نوعا ما الصوت. وأكيد هذه هي ظروف النقل المباشر وخاصة قاعات دور السينما اللي عندها خصوصية للأمانة. طبعا من شوي كنا في الاستماع لكلمة مديرة الدورة عفيف بن محمود اللي كانت قدمت تحيتها.

0: هذا كبير لجمهور جيس وأيضا لكل المشرفين على هذه المظاهرة وهذا المهرجان. شكرت فيها أيضا للسبونسور والعائلة الرسمية لهذا المهرجان، كما شكرت كل الأقسام تقريبا، قسم الواقع الممتد، قسم السينما وفن السينما والصورة والفيديو، كل من شارك من قريبة ومن بعيد من وسائل الإعلام وطنية وخاصة، وكل من ساهم بطريقة خاصة في الترويج لهذا المهرجان والتعريف به وإنجاحه. هي جلسة إن شاء الله تكون دورة نجحت، فما تفاعل من الجمهور الحقيقة وأكيد الكلمة الآن. وخلينا ممكن فاصل هيك للانطلاق في عرض فيلم سيرة الفيلم اللي تحدثنا فيه منذ بداية مداخلتنا الفيلم هذا اللي تقريبا يدوم ساعة أو أقل شوي. طبعا حبيت نحط كل الناس في الإطار اليوم، الحفل الختامي هو بحضور السيد الوالي وأيضا كل السادة المسؤولين انطلاقا من المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس إبراهيم العرف كان حاضر، وأيضا نجوم كبرى كان التحقوا أيضا. نتحدث على ممثلين ومنتجين أيضا يعنيهم هذا المهرجان، لما نتحدث على إنتاج الأفلام والمنتجي الأفلام والممثلين في حدثهم بطبيعة تقريبا القاعة مليانة فوزية، فما صمت الآن من أجل طبعا البث وعرض هذا الفيلم. أنت تعرف ديما قواعد عرض الفيلم هي الحفاظ على هدوءك، علشان أنا خرجت البرة شوي باش نجمو هيك نعطوا حوصلة لهذا الحفل الختامي في انتظار إن شاء الله الإعلان الرسمي على جائزة الجمهور. أكيد الآن عرض الفيلم وقت ما تكون عندي نقطة أخرى وإعلان عن الفيلم نرجع معك.
1: مرحبا بك يا عفاف في كل وقت، شكرا لك. شكرا. نكملوا مع الأنغام، نوصلوا بها للثمانية، نرجعوا لكم احنا بدورنا بعد الموجز مستمعينا في نقل دائما لفعاليات السهرة الختامية لجابس سينما فن وليلة زادة ايضا اذا تطوين باش تنقل سهرة لمة تراث ورغمة. كملوا مع اسمة سليم.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تتواصل فعاليات مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح بجربة في دورته 32 الذي يتواصل إلى غاية 5 مايو الجاري. تختتم غدا الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. في العالم استشهد شخصان اليوم في غارة جديدة شنها الطيران الحربي الصهيوني على جنوب لبنان وفق ما وردته وكالة الإعلام اللبنانية. أعلن خفر السواحل اليمنية اليمن ناقلة نفط تعرضت للاقتحام والسيطرة من قبل مسلحين مجهولين قبالة سواحل محافظة شبوة قبل أن يتم توجيهها نحو السواحل الصومالية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطنا.
3: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: مرحبا بكم مستمعينا في الساعة الثانية من هذه الحصة، حصة أصيل اليوم السبت، واللي من فعاليتها ومن فقرتها نقل السهرة الختامية لمهرجان جبس سينما فن. ومعنا مباشرة من هناك زميلتنا عفاف البرهومي. عفاف مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك فوزية من جديد. بطبيعة كنا أعلننا من شوية أن باش ينطلق عرض لفيلم فراق، ولكن الحلقة هذه حصل خليكم مع أجواء الحفل الموسيقي والأصوات الرائعة.
0: نعم.
1: باش تستمتعوا بها هذا المستمعين.

إذن ربما هذه فكرة عن هذا العرض الموسيقي اللي بطبيعة أكيد يعني سهرة اختتام باش تكون فيها الموسيقى حاضرة ويعني أصوات من الجهة أكيد يعني وموسيقى من جابس يعني موسيقى صوت جميل نسمع فيه يعني وأنغام تراثية وأنغام أصيلة. احنا باش نسمعوكم في انتظار ربما نرجع مع عفاف في فقرة أخرى من هذا النقل. سمعوكم لأحباء الراي كوكتيل من أغاني الراي ديما في مروحة بين الأستوديو ومركب الثقافي محمد الباردي بجابس أين تدور فعاليات السهرة الختامية للدورة الثامنة من مهرجان جابس سينما فن.

دي من حيكم مستمعينا ونرحبوا بحسن المحمدي اللي التحق بنا في الجانب التقني ويواصل معكم السهرة الليلة باش تكون مباشرة من فضاء خاص بحي المهرجان وين باش تدور فعاليات سهرة لمة تراث ورغم باش تكون معنا زميلة فيروز جباهي باش تنقل لنا فعاليات السهرة هذه بداية من التاسعة ليلا باش ناخذوها قبل هذية في مصافحة معنا ربما مع نهاية المساحة هذية وأكيد مازلنا باش نرجعوا زميلتنا عفاف البرهومي اللي تواكب اختتام مهرجان جابس سينما فن واللي يعني خليناهم بشارذوا ربما فيلم ويقع حوله نقاش ويقع أيضا الإعلان عن يعني نتائج ربما الأفلام المتوجة أو اختيار الجمهور وأكيد يعني أجواء جميلة في هذا المهرجان شوية إذن موسيقى تكون معنا مباشرة عفاف على خط البرنامج.

0: وكنت نحكي على الجوائز والتتويجات، وتوا يقع تتويج وتسليم الجوائز. ليك الخط عفاف.
1: نعم، هو الحقيقة تو فوزية تم تسليم الفائز رامي كربوعي اللي كنا قاعدين نسمع في صوته. فقط ريكوردو دي إيل، رامي كربوعي هو الفائز بالجائزة. طبعا كان دوبلو فازت شيماء العبيدي بجائزة أحسن فيلم قصير في انتظار بقية النتائج وآخر جائزة. الجائزة الأخيرة هي باش تسلمها مديرة الدورة عفيف بن محمود. في انتظار
2: في وسط في قلب كل شيء.
1: الشخص الثاني اللي باش يسلم الجائزة الأخيرة في قسم الخاص بالسينما بعد ما تم وسلغة هي تعتبر طبعا بالتوضيح هي موجودة في المركب الثقافي، عاملة بسيطة تخدم على روحها. اختاروها في لقطة مميزة حتى تسلم الجائزة مع عفيف بن محمود إلى الفائز بالجائزة الأخيرة. ويمكن هي علينا نشوفوا التفاصيل ونسمع التفاصيل من عندها. علاش اختاروها هي بالذات؟ امرأة مناضلة. نعم، في عهد حفيدة الزعيمة. طبعا حفيدة الزعيمة الامرأة المناضلة بذلك حفيدتها تتسلم جائزة الأخيرة كاعتراف من هيئة المهرجان لقيمة هذه المرأة التي تمثل جيبتها رح تعبيرهم. طبعا الآن هذا تحية شكر لمن قام بالتروفيه اللي تقدم للفائزين بالطبيعة، ويتم الآن التقاط الصور. حبيت نذكر فقط
0: مجسمات لشنية عفاف؟
1: نعم،
0: الجوائز في شكل مجسم لشنوة، شنو اختاروا مثلا؟
1: مجسم الحقيقة بعيد عليه شوية، لكن يظهر كأنه مجسم ما يبانش برشا الحقيقة، باش ما نطقش حاجة مانيش متأكدة منها، ولكن هو حاجة سيمبوليك.
0: أكيد حاجة في علاقة بجابس.
1: في علاقة بجابس بالضبط. هي فقط الاختيار الأخير زي ما يعتبر الاختيار بالنسبة لهم كرمزية من رموز النساء المناضلات في جابس.
0: نعم.
1: معاود نذكر الفائزين بجوائز تم تسليم جائزة للفريق العمل بقسم الإكس آر والواقع الممتد اللي يرأسه محمد صالح محمد هادي سوالحية، وعن قسم فن الفيديو مالك لاريس الصنصور هي الفائزة بطبيعة في جائزة أحسن عمل في قسم فن الفيديو. طبعا الآن يتم الإعلان عن اختتام هذه الدورة. ويعتلي على المسرح المخرج فيلم ميموزا أوليفير اللي هو أخرج فيلم ميموزا، الفيلم اللي اختار شخصيته في المغرب وكانت مسيرة نضالية بين مسائل إيمانية روحانية. توجه صوفي إمتياز في هذا الفيلم اللي جاء تجارب تكلم عربي جابت يا سمحة. طبعا هو إسباني الأصل ولكن في تفاعل مع الجمهور الحاضر. تحقيق الفيلم هذا جاء صدى كبير من قبل الجمهور، وهو في تفاعل معناتها بتواضع كبير الحقيقة. حاول تفسير وتوضيح معالم وتفاصيل هذا الفيلم. طبعا يتم الحديث معه باللغة الإنجليزية على اعتبار يصعب عليه شوي باللغة العربية أو الفرنسية. فتم طرح الآن سؤال عليه كيف تلقى الأجواء في جابس، وتم شكره من قبل هيئة المهرجان على حضوره وعلى مدى كامل أيام المهرجان. بطبيعة مش بسهل فوزية نجم كبير معروف في إسبانيا في العالم الكل، والفيلم نتاعه تقريبا معروف برشا في العالم، مشاهدوه برشا مغرمين بعالم السينما. خلينا نسمع كلمته ونترجمه.
0: نعم.
1: جميل، كان شوي عربي يقول لك في جابس. اللي عجبني عجبني مات، عجبوني مات. أي. نعم طبعا يتم شكره على قبول الدعوة. فالسؤال هو شنو نجم تتمنى لجمهور جابس؟ نعم هو قاعد يتحدث فيه على اللقاء الجديد والرائع اللي جمعه بجمهور جابس وجمهور الحضر المهرجان. فرصة طيبة جدا، هو فرحان بتواجده في هذه الدورة. طبعا أدلوك إسباني كثير حتى نوصل لك الصورة فوزية والسامعين. تعرفي أنت جمال الجمال الإسباني كانت جدت في طبعا في جمال في جمال وكمخرج هذه الصغريف جاسية تنسية وجوة تنسية على اعتبار بالحق معناتها كي تحكي معها تحسه هو على حد المعلومات الموجودة عندنا هو أسلم خلى الدين الإسلامي من خلال إنجازه لهذا الفيلم، فيلم ميموزا اللي برشا ناس تسمع فينا الآن نجم تتفرج في هذا الفيلم. فيلم مميز وفي قصة حلوة برشا. الحقيقة الآن يتم تنزيل الأضواء من أجل عرض رسمي لفيلم سيرات، فيلم سيرات الفيلم اللي تحدثنا فيه وقلنا اللي هو يجوب صحراء المغرب. ممكن هيك يظهر لي الدولة المغربية خذت حظ كبير الحقيقة في تصوير
0: كأنها ضيف شرف يعني في المهرجان. نعم.
1: نعم فعلى ذلك الفيلم الآن يتم تنزيل الأضواء كما قلنا، وبش ينطلق عرض فيلم سيرات اللي إن شاء الله الجمهور يستمتع وهيك إن شاء الله نكون ونقلنا.
0: نعم.
1: طبعا أجواء والسهرة الختامية اللي تختتم بعرض فيلم سيرات. جمهور ما شاء الله القاعة معدية فوزية والآن يمتنع علينا أن بش نتحدث
0: يلزم الصمت
1: الأولى يلزم الصمت وفي تفاصيل وأجواء الحفل.
0: يعطيك الصحة وأكيد أنت عفاف أكيد بش تكملي تنقلي الأجواء هذه من خلال الفيديوهات ومن خلال التسجيل.
1: نعم. معذرة إذا كان الصوت مش واضح في البداية، ولكن هذيك هي طبيعة المركب الثقافي اللي فيه شوي هيك الصوت يكون منخفض شوي.
0: أي.
1: وهي مقاييس تعتمد في العروض السينمائية وفي الحفلات الخاصة هي.
0: نعم يعطيك ألف صحة عفاف، شكرا لك، بقيت فرجة طيبة على الفيلم.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله وكل التوفيق والنجاح نرجوه لهذه الدورة وللدورات القادمة بطبيعة، وأيضا لدورة لما التراث والغمة ولكل هذه الفعاليات الثقافية اللي أكيد متنجم كان تدخل حركية وتنسينا شوية ربما حتى في الظروف الصعبة سواء كانت يعني في العالم وإلا حتى في تونس. يعني كما كل العالم يعني الظروف اقتصادية وغلاء وربما توترات في العالم تلقي بظلالها يعني شئنا أم أبينا، فربما مثل هذه المهرجانات وهذه الأيام الثقافية وهذه الملتقيات والرياضة كنا أيضا ربما نعدوا في مقابلات الكرة، والكرة أيضا حاضرة والكرة أيضا من المناسبات وال الفعاليات اللي تجذب الجماهير، فكلها ربما وسائل للترفيه ولنسيان بعض من الواقع. نحن سنتوقف الآن مستمعينا لنرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذن صلاة العشاء حسب توقيت مدينة تطوين وما جاورها. نرجو مراعاة الفارق في التوقيت وتقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة والثواب. نواصل ديما في منوعة أصايل اللي ما تبقاش فيها برشا وقت باش نكونوا تقريبا في الربع ساعة الأخيرة في مصافحة أولى مع فيروز إجباهي اللي باش تطلعنا على كواليس حفل الليلة في سهرة تراث أو لما تراث ورغم. وبعدها نودعكم مسامعينا ونوف معكم هذه المساحة ديما مع تحياتي وتحيات حسن المحمدي. خليكم مع مقطع من زمان يا حب فريد الأطرش.

0: وعلى هذه الأنغام الشجية عفوا باش نمشي مباشرة مع زميلتنا فيروز جباه اللي تحضر في روحها أكيد لنقل فعاليات سهرة لمة تراث ورغمة. فيروز مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك فزية ومرحبا بكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. طبعا كما حكيتي أنا موجودة لنقل فعاليات السهرة الثانية من مهرجان لمة تراث ورغمة. الأجواء لهنا في الفضاء الخاص في حي المهرجان فما حركية وفما عائلات قاعدة تجي حتى تواكب السهرة الليلة. وطبعا الفعالية فعليا انطلقت يوم واحد واثنين وتتواصل إلى يوم غدوة بعدد من الأنشطة وبعدد أيضا من المحاضرات اللي من خلالها أكيد فما حديث فما تركيز على كل ما هو في علاقة ب تراث ورغمة المحلي. قبل ما نمشي نتحدث على شنو صار في الأيامات اللي فاتوا وغدوة شنو باش يصير، خليني مباشرة مع سي بلقاسم القادري رئيس جمعية تراث ورغمة ناخذ من عنده السهرة الليلة والأسماء، خاطر ما شاء الله الشعراء اللي موجودين والفنانين اللي موجودين الليلة شفت بعض الأسماء المهمة. سي بلقاسم أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: تحية للجميع، تحية للمستمعين ذات التطاوين، تحية حتى إلى مستمعي أصل. سهرة تراث ورغمة الليلة هي في دورة 13، هي سهرة متميزة إن شاء الله في فضاء توازيس ودعوة للجميع للتحقق في السهرة. تشارك في السهرة مجموعة من الشعراء والفنانين والفنانين كلهم من الأطباء وفن غناء، وعندنا في أسماء شعراء محمد بكراع وصاحب شعير، من الأصوات المتميزة أسماء سالم خالد بكعيد حسين عروم رضا المحمدي إن شاء الله، وجملة من اللوحات البرجوية ومنها فرقة أصحاب الوعد والفنان وليد سيف البصر. تقريبا هذه الأسماء الموجودة الآن في انتظار التحاق بعض الأسماء الأخرى التي نأمل أن تصل في الوقت إن شاء الله.
1: شفت عدد من الأسماء أيضا اللي مهتمة بالتراث المحلي وإلا الأسماء المهمة في الشعر الشعبي كما علي العرضاوي موجود ومنور في الفضاء وأكيد معاكم لحظة بلحظة في المهرجان. سيب القزم
2: سيد العرضاوي وضيف شرف لي هذه اللمة، كان سيد فرصة ضيف مكرم كرمنا سيد فرصة للسنة، سيشمل التكريم جملة من مجموعة من الرجال الذين أثروا المشهد الثقافي في تطاوين وفي كرم استفاء خاصة، نخص بالذكر السيد منصور بوريفة والسي أحمد ميساوي الذي ساهم بكثير معنا في هذه اللمات تنشيطا وحضورا وكان مساهم أيضا في الإعلام، والسيد سعادة البلالي وكذلك قيدهم الموسيقيين وقيدهم التراثيين بتطاويل الأمير جمال الدين. هذه اللفتات الكريمة نريد أن تكون هذه السهرة تحية إلى الأجيال التي سبقتنا وتاريخ أجدادنا نروي لأحفادنا ونمرره لأحفادنا من خلال هذه الوجوه الكريمة التي سنكرمها هذه الليلة إن شاء الله.
1: أعتقد أنه الفعالية متواصلة الغدوة واللي يميز نهار غدوة العرض متاع الفروسية سي بلقاسم.
2: أكيد غدا إن شاء الله سيكون يوم الختام وأحلى ختام يكون بالفروسية من خلال الفروسية التقليدية وفروسية السباقات في ساحة المهرجان في تطاوين. انطلقنا الساعة 2:30 إن شاء الله، سنعيش لحظات من المتعة من الإثارة من التميز من التحدي في سباقات نأمل وأن تكون فيها سلامة الراكب والمركوب أيضا وسلامة الجمهور إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع ومرحبا بكم في ساحة المهرجان غدا إن شاء الله.
1: والناس اللي تسمع فينا فوزية الآن عبر موجات إذاعة تطاوين ويحبوا يلتحقوا بالسهرة أكيد الدعوة مفتوحة، الحضور مجاني والدخول مجاني للسهرة.
2: أكيد الدخول مجاني والحضور مجاني لأن احنا نؤسس إلى نشر هذا الموروث الثقافي المادي ولا مادي ونأمل أن نرى أبنائنا يهتمون بهذا هذا العمل الذي تركنا الذين مروا الذين سبقونا في هذا المجال، نأمل أيضا أن ينتشر هذا الموروث وأن يوثق وأن يبرز إلى العموم ليكون هدفا وغاية وأيضا منهاجا للحياة العامة لحياة الثقافة والتطور.
1: وبقية الحوار وبقية الحديث أكيد مش نسمعوها الليلة مباشرة عبر موجة إذاعة التوين فوزية تسعة إلى منتصف الليل. كل التفاصيل مش نسمعوا برشا الشعر، مش نسمعوا أصواتنا أصوات الجنوب الشرقي وكل الناس اللي ممكن بعيدة شوية، والليلة تستأنس وتسمع وتعمل برشا جو مع عائلاتها في سهرة تحكي على تراث ورغمة بالطرق وبالعادات والتقاليد اللي نعرفوهم اللي من بينها الصوت والأغناء والشعر والنظم الموزون.
0: كل التوفيق فيروز، نكون معاك إن شاء الله بعد موجز التاسعة ليلا لتنقلي لنا فعاليات هذه السهرة. شكرا لك فيروز، يعطيك صحة. وإحنا زادا وصلنا لنهاية الختام مستمعينا، إن شاء الله تكونوا تبعتونا يعني لقيتوا معنا النغمة الشجية والمعلومة والمواكبة الحية لمختلف هذه الفعاليات الثقافية. خليكم مع خالد قعيب، شكرا حسن المحمدي، تصبحون على خير.

موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام. تتواصل بتطاوين التظاهرة الثقافية والسياحية لما التراث والرغمة في دورتها 13 وتضمن برنامج تظاهر جملة من الفقرات والأنشطة والندوات الفكرية. تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملية طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والسد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تختتم غدا الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرامج ثقافية متنوعة يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. دوليين استشهد شخصان اثنان اليوم في غارة جديدة شنها الطيران الحربي الصيني على جنوب لبنان وفق ما ردته وكالة الأعلام اللبنانية. قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن مقترحا إيرانيا يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

مساء النور لكل المستمعين المتابعين على موجة العطاطوين، سهرة ننقل فيها أجواء سهرة ثانية من فعاليات ومهرجان لما الترث ورغم الليلة. نحن موجودين في فضاء خارجي في حي المهرجان، وطبعا كل المجموعة الإذاعية موجودة حتى ننقل لكم ثلاث ساعات إن شاء الله من البث المباشر للشعر الشعبي، للغناء متاع الجهة المحلي، وأيضا لأجواء التراث في شهر التراث. شهر التراث اللي انطلق نهار 18 أبريل ومتواصل 18 ماي، فعاليات كثيرة على مستوى كل الجمهورية، من بينها فعالية ومهرجان لما التراث ورغمة في دورة عدد 16، دورة أكيد فيها الجديد مقارنة بدورات سابقة، وأكيد فيها حفاظ على كل ما هو في علاقة بتراثنا المحلي وأكيد عاداتنا وتقاليدنا. يقولوا أهل ورغمة أهل ناس جود وعز وهمة، ويقولوا زادة ورغمة انشد عليهم تسمع تاريخهم واللي ثم، ورغمة الشرف لهم في كل مكان، وهم اللي منهم أصحاب قافية شعر وميزان، وكانك سامع عارف وفنان تبعنا الليلة في اللمة كل لحظة معاهم تشرح لذهان. أغنية البداية ورجعين لنقل أجواء سهرة لما التراث والغمة، السهرة عدد 2 في فعالية انطلقت يوم 1/2 وتتواصل يوم 3 مايو.

0: دزيت لك مرسول وانتي دزي هكا قال محمد حسن وغنى محمد حسن. وحنا الليله ندزو مرسول لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجة إذاعة تطاوين انهم يجوا ويحضروا سهره الشعر الشعبي ولما تراث ورغمه وسهره ورغمه في فضاء خاص هنا في حي المهرجان. وكان نحكوا على محمد حسن ووجوده في الفعاليات الله يرحمه التونسيه، اكيد عندها برشا حكايات هنا في جهه ورغمه وحتى على مستوى وطني. واللي بيحكي لنا على هذايا اسم اكيد رافقت محمد حسن وكنت مع محمد حسن في اكثر من حفله واكثر من فعاليه، صاحبي شعير، اكيد وجودك الليله فخر كبير للجهه ووجودك عبر موجة اذاعه تطاوين ينور الاذاعه. صاحبي
1: اهلا وسهلا، مساء الخير ليك ولكل مستمعي عروس الصحراء، نحييهم. وانا الحقيقه كي نبدا في تطاوين نحس روحي في مارد، نحس روحي في بلادي، بل بالعكس نحس روحي أكثر مني في بلادي. كنا نسمع في محمد حسن وانت ذكرتي أن كانت لي عدة لقاءات معاه وكانت عنده هو عنده أيادي بيضاء على تونس، عمل سهرات قبل لفائدة 26 وكان متعاون جدا، حتى أني في إحدى السهرات في جابس عملت فيه قصيدة أبكته وقول هلا بنغمة بوادينا، هلا بصوت الوفا فينا، هلا بصوت الحس هذا مش بيشوش علينا مش مش يخلينا الرقص، هلا بنغمة بوادينا، هلا بصوت الأمل فينا، هلا بصوتك بين خوتك، هلا والقهوة في دينا، هلا بنغمة بوادينا،
0: وهلا بيك انت زاد بين خوتك يا صاحبي،
1: هلا بيكم انتم وهلا بإذاعة التطاوين في هذا الفضاء الجميل وهذا اللقاء الحميمي. حقيقة الليلة لاحظت اعتناء كبير جدا بالديكور، اعطاء للشعر حقه وزيادة، هذا محراب للشعر نعتبره، وهذه بيت الشعر بالشكل هذايا وبالفرشة هذية بالجو هذا حقيقة هو تكريم للشعر وللشعراء والمبدعين، وليس بغريب على ورغمة أنها تعطي قيمة لموروثها الجميل اللي الحق قاعد يتطور في قلوب الناس وقاعد يكبر، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
0: أنا في البداية في المقدمة قلت ورغمة انشد عليهم تسمع تاريخهم واللي ثم، وانت زاد قلت حاجة ظهر لي
1: تو والله انك لا هو عندي ديما قصيدة نقولها، قلت في مهرجان تطاوين نقول هنا وين نركبوا الخيل وين مدت كحيلة، هنا وين يا جميلة ونادي على أخوك الكبير نحكيلة، هنا وين ريت العز وين ريت الخير، وعرفت القبيلة هنا وين ركبوا الخيل وين مدت كحيلة.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك صاحبي. الليله فما مروحات كما العاده ما بينكم وما بين حسين عروم في الوصله اللي باش تكون فيها، خليني نحكي شويه للمستمعين وننقل لهم الصوره الاذاعيه. نقول لكم اللي صاحب شعير لابس جبه صوف اللي هي حاجه اول مره نشوفها انا ما شاء الله بالنقشة اليدوية، جبة صوف ولكم أن تتخيلوا في اللون الرمادي شوية ما بين الرمادي والبني، فحاجة أول مرة نشوفها وهذايا يدل على شنو؟ يدل على ارتباطنا بتراثنا المحلي في كل تفاصيله صاحبي.
1: هو التعاطي مع الموروث، أي لوحة من لوحات الموروث يلزم تنقدمها بشكل كما كان يقدموا فيها أهن أو أجمل، ما نتلعبوش بها، ما نفسدوهاش، ما نشوهوش الموروث نتاعنا. فاني نشوف انا الجبه هذه معناها ممكن تعطي بعد اخر للمشهد ككل وتدخل في باب الذوق. ممكن تدخل في باب الذوق، ان شاء الله تكون عجباتك وعجبت المشاهدين.
0: يعيشك صحة وفرحة يا سيدي. وفقط شنو هي أهم الحاجات اللي باش تقولها الليلة؟ هكا سكوب شوية للناس قبل ما يسمعوك على المباشر.
1: شذرات من بعض القصائد القديمة والجديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعيشك يا صاحبي، شكرا ليك، يعيشك وياخو بخاطرك. هذه شوية قبل ما نسمعوا السهرة وما نسمعوا الوصلات الشعرية والوصلات الغنائية. الليلة في سهرة تراث ورغمة ضمن مهرجان تراث ورغمة في دورة 13، مهرجان فيه عدد من الفعاليات اللي من بينها وأهمها المسابقة الفروسية اللي غدوة أكيد باش تكون نتائج المسابقة هذه، وأيضا السهرات الفنية. البارح كانت سهرة الشعر الفصيح، الليلة سهرة الشعر الشعبي والفن الشعبي. باش نسمعوا التفاصيل متاع السهرة باش نقولوها احنا وياكم عبر موجات إذاعة تطاوين، فأهلا وسهلا بكل المستمعين. خليني نعطيكم فقط قبل ما تبدأ السهرة فكرة على الأسماء اللي باش تكون موجودة في سهرتنا الليلة. تقريبا باش يكون موجود خالد كعيب، باش يكون موجود الشاعر محمد بكراع، والفنانة أسماء السالم أصحاب الوعد بلوحات فرجوية على الطبالة، وأيضا وليد سيف النصر بعرض الفخار. كما نعرف وليد سيف النصر في كل الفعاليات، طبعا صاحب شعير وحسين عروم ورضا المحمدي باش يكون موجود في سهرة الليلة، أصحاب الوعد بقيادة البشير الأسود بلوحات فرجوية على الطبالة. هذايا مع الفضاء والديكور اللي يتم الاشتغال عليه بشكل جميل جدا وبشكل يحاكي الرسوم ويحاكي المشهدية اللي مرسومة في أذهان الجيل متاع اليوم على أيام زمان وعيشة البادية. بيت الشعر موجودة، القعدة العربي موجودة، الكليم، البلوم وغيرها من التفاصيل العشة وتفاصيل الحياة في البادية موجودة الليلة في الفضاء الخاص لننقل منها مباشرة سهرة تراث ورغمة. ترتيحة موسيقية من عندنا من الاستوديو وبعدها نرجع إلى أجواء سهرة تراث ورغمة، سهرة الشعر الشعبي.

0: يا بنية العرجون وعبد الله المناعي سمعناها من استديوهاتنا المركزيه. طبعا تحيه للزملاء اللي موجودين معايا سواء هنا في الفضاء الخارجي والا الزملاء اللي موجودين في استديوهاتنا المركزيه، زميلي حسن المحمدي في الهندسه التقنيه من هناك، وزميلي جيلاني بن ضوور مرافقني اليوم في الهندسه مباشره من فضاء خاص يحتضن فعاليات السهره الثانيه من مهرجان لمة تراث ورغم، وطبعا زميلي عبد الباسط جريده في الديجيتال والبوابه، وزميلنا مختار جواسي في النقل الاذاعي. الاجواء اجواء باديه، وكنا نسمعوا من شويه في عبد الله المناعي اللي ظهرني ما ثم حتى مناسبه من مناسباتنا العائليه ما تكونش اغنيات عبد الله المناعي والا اغنيات محمد حسن والا اغنيات التراث المحلي نتاعنا موجوده في افراحنا وفي مناسباتنا، واثناء ممكن الخصوصيه اللي موجوده في مهرجان لمة تراث ورغمة ما بين الغناء والشعر والموسيقى الشعر الفصيح. وكانت البارح السهره الاولى سهره الشعر الفصيح، اسسوها مجموعه من شعراء الجهه اللي من بينهم زوز اسماء موجودين بحدايا. مش نبدا من عندك ربيعه مارس، البارح كنت في سهره التراث او سهره الشعر الفصيح. ربيعه ساعة اهلا وسهلا بك في تطاوين.
1: مساء الخير، مساء المودة والإخاء لمستمعي إذاعة تطاوين عروس الصحراء.
0: يعني ما فماش أحسن من تحية شعرية هيك على الطاير ربيعة نقولوها للمستمعين ولمتابعي إذاعة تطاوين من أجواء سهرة البارح مثلا.
1: أكيد الشعر كان حاضر ليلة البارحة في سهرة المخصصة للشعر الفصيح، كانت مش المصافحة الأولى بالنسبة لي أنا مع أهلنا في تطاوين والجمهور في تطاوين، لكن بالنسبة للمة التراث والغمة كانت المشاركة الأولى في الشعر السنة الماضية. إذن قدمت محاضرة أثناء جيت في مداخلة شعرية في الشعر الفصيح.
0: كان تعطينا بيت على الطاير من اللي ألقيتيه البارح على الجمهور وفي حضرة الجمهور البارح، بيت شعري، بيت شعري على الطاير يا ربيعة.
1: وأعرف أن الربيع سيأتي وأن جليد الليالي يذوب وأن الورود ستملأ كوني وتخضر بالود كل الدروب.
0: الله الله، ربيع وربيعة ما شاء الله، ودنيا منورة ودنيا منورة وزاهية. ربيعة، الاهتمام بالشعر الفصيح في فعاليات تتحدث على تراث وتقاليد الجهة، بالنسبة لك أنت كشاعرة في الشعر الفصيح هذا شنو يمثل لك؟
1: أنا بالنسبة لي كنت منفتحة على جميع الأنماط الأدبية والشعرية، خصوصا ربما تخصصت في الشعر الفصيح، لكن الأذن عشقت وتعشق دائما يعني كل ألوان الشعر، خصوصا الشعر الشعبي اللي تربيت عليه. الوالد كان الله يرحمه من هذه الربوع، وكذلك الوالدة، يعني أنا جذوري تمتد وتضرب عميقا في ربوع تطاوين. أعشقت الشعر لأنه في النهاية هو ذاكرة الإنسان وذاكرة المكان. كانت صحيح ربما الشعر اللون الفصيح ربما ما زال ما لقاش جمهوره لهنا بحكم أنه الطابع البدوي هو الغالب على ولاية تطاوين، وتخصوا لهنا الشعراء أو الناس تعشق الشعر الشعبي، لون محبب جدا. وربما انفتاح لما التراث والغمة على الشعر الفصيح، التجربة هذه هي قبل جربوها صحيح وسنا حبوا معناها يعملوا الشعر الفصيح. ربما في قادم السنوات إن شاء الله سيكون للشعر الفصيح مريدوه ومتتبعوه.
0: أبقى بحذايا ربيعة مش نمشي العواطف ومش نرجع لك في سؤال مهم بالنسبة لي. عواطف، مساء النور وأهلا وسهلا بيك عبر موجات إذاعة تطاوين.
2: مساء النور، مساء السرور، تحياتي ليك وكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: أهلا وسهلا عواطف، تواكب الليلة في سهرة التراث الشعبي وسهرة الأغنية الشعبية، وكنت البارحة من الشعراء اللي قالوا الأبيات الشعرية الفصيحة في سهرة الشعر الفصيح.
2: هو من الجميل أن تخصص خيمة للشعر الفصيح في هذه التظاهرة الثقافية السياحية، وفعلا كنت مشاركة من المشاركين في هذه السهرة، قدمت عدة قصائد من مجموعة الشعرية الأولى تلكني العتمات، ثم مجموعة الشعرية الثانية رباعيات العواطف، وكانت سهرة لطيفة الحقيقة رغم سوء الطقس، لكن كانت سهرة جميلة جدا.
3: هو طقس لبناء ماتر ظهر لي تولي الأجواء أكثر شعرية وأكثر شاعرية أعتقد عواطف، ولكن مهم زادة أنه تكون فما سهرات للشعر الفصيح، حتى الأصوات اللي تكتب في الشعر الفصيح تلقى حظها والناس تعرفها أكثر. أعتقد
2: هو الغريب أنه نحن في تطاوين هي أرض من أو بلد للشعر، فلماذا لا تكون هناك تقاليد شهرية أو كل موسم تكون فيه جلسات أو أمسيات شعرية؟ نتمنى للشعر جمهور، ولكن تقريبا يعني ما هوش متواجد في كل المناسبات. هذه دعوة أنه تكون عنا تقاليد ونعود نرجع جمهور الشعر الفصيح، كما نشوفه في الإقبال الليلة مصلياني بيا عليها. لما لا الشعر يحظى بنفس الأهمية ونفس المواكبة، خاطر إذا رسخنا عادة حميدة بالتالي تصبح يعني نقوله سبر.
3: صحيح. تقليد من التقاليد. نحب نسألكم عواطف ربيعة القراءة، وأنتم كنتوا حاضرين في أكثر من ملتقى وأكثر من فعالية شعرية فصيحة في قاعات مغلقة، القراءة في بيت شعر أو تحت الخيمة بالنسبة لكم عندها رونق آخر، أعطتكم البارح نفس آخر، هزتكم إلى عالم آخر وإلا لا؟
2: رجعتنا برشا التالي لزمان مزيان وقديم. هذاك علاش أنا أصريت أني نقرأ من مجموعتي الأولى رغم أنها تعدت عليها بعض السنوات، قريت قصيدة عن جدي فربطت القصيدة بأجواء الخيمة، وجدت نفسي أعيش سنوات معتقة من الزمن في الماضي، وتقريبا الذاكرة تنهار أو في لحظة ما فتصبح صور شعرية يعني ملأت هذا الفضاء على رغم شساعته.
3: طبعا الذكرى تستدعي الصور اللي نحن نسحقها في لحظتها وفي إبانها. عواطف القصيدة جدك هكا حافظة منها شوية، نسمع منها شوية عبر موجات إذاعة تطاوين إذا حافظة، في انتظار أنه نسمع من عندك. الخيمة البارح وين هزتك ربيعة؟
1: والله هو أمس كان مساء ماطر وبطبيعة الحال أمطر القلب حنينا وقت اللي شاف واحد معناها هيك الأجواء التراثية، وهي الحقيقة معناها لما التراث والغمة متعودة تحتفل إذن بشعر التراث وهذا مهرجانها السنوي. ربما كانت الأجواء نوعا مختلفة اللي خلت معناها واحد يخوض تجربة جديدة، لأن تعودنا احنا بالنسبة للشعر الفصيح إذن في مكان مغلق ربما جمهور نخبوي بوديوم وهذيك البارح إذن كانت تجربة جديدة، والحقيقة راني أول مرة نقعد تحت خيمة بالطريقة هذه، كانت تجربة محلاها، والشكر للقائمين والمشرفين على هذه التظاهرة وربي يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام من تميز التميز
3: إن شاء الله. يعيشك ربيع، مرحبا بك بحذانا في تطاوين وأنت ما بين أهلك، ومرحبا بك في سهرة الليلة، طبعا سهرة الشعر الشعبي وسهرة الفن الشعبي مع حضور عدد مهم من الشعراء الفنانين الليلة. أكثر اسم منتظرة أنك تسمعي له الليلة في السهرة من اللي شفتيهم موجودين وحاضرين ربيعة؟
1: بالنسبة للشعراء اللي موجودين، إذا قبل كانت عندي لقاء مع شاعر تطاوين محمد بكراع اسنا، وهذه المرة ربما أتيحت لي الفرصة باش نكون موجودة في سهرة يكون فيها الشاعر المتميز صاحب الشعير معناها أسمى سالم زاد نعرفها كيف إن شاء الله أجواء رائقة وماتعة جدا
3: إن شاء الله. يا ربي نخليك تكملي السهرية ونرجع للعواطف، نسمع من عندك حاجة من الذاكرة ومن الحنين إلى الأهل وإلى الصور اللي مرتبطة ممكن بالصغر، ممكن مرتبطة بعاداتنا بتقاليدنا بكل تفاصيل حياتنا اللي نفتقدها ربما اليوم.
2: لازمنا نرجع للأصالة لنثبت الهوية، لا يحيا أي فرد بدون هوية، والهوية مرتبطة بما ورثناه بما اكتسبناه من السابقين، وبالتالي صلة الماضي بهذا الحاضر رغم حداثيته وما بعد حداثيته وما بعد حداثيته يبقى مرتبطا بخيط رقيق كالشعرة بالماضي، لأنه لولا هذا الماضي لما كنا نحن الآن بهذه الهوية.
3: منش باش نضيف حتى شيء، باش نقولك سمعيني، ما استطعتي إلى ذلك سبيلا مما بين يديك من قصيدة.
2: سأقرأ مقطع من قصيد بعنوان لي ما أرويه لكم، وهو يتحدث عن الجد في مطلقه وجدي. يعني أقول جدي الذي كان قبل أن أكون وهب صوته للنخل والزيتون، لا يعنيه أن يعرف ديمترا ولا دورة سومر الزراعية. جدي الذي مات قبل أن أنبت أقصر أحلامه أن أضرب كجذري في الأرض، أن تلسعني الجمرات في التقويم الفلاحي، شرارة ضوء الشمس والقمر، الطائر المسافر بين الليل والنهار، رحلة البذرة النطفة الفكرة في الأعماق. وشكرا.
3: والبقية من الشعر أو من النثر أكيد تتبعوها، كان تبحثوا على القصة والشاعرة عواطف محجوب. شكرا لك عواطف، ونخليك تكملي السهرة. عواطف محجوب شكرا لي،
2: تحياتي ليك وسهرة ممتعة للجميع إن
3: شاء الله يا ربي. شكرا لعواطف، شكرا لربيعة مارس من الحاضرين الليلة في سهرة لمة تراث ورغمة، السهرة الثانية ضمن مهرجان تراث ورغمة في دورة 13 اللي نحن على موجة إذاعة تطاوين ننقل السهرة مباشرة. وفي انتظار بداية السهرة أكيد نعيش معكم أجواء الحضور والكواليس والأعداد والاستعداد للسهرة مع الحاضرين هنا. أكيد ترتيحة موسيقية من عندنا من استوديوهاتنا، ورجعين لفعاليات السهرة الثانية من مهرجان تراث ورغمة.

0: غنيت بدلت تشكيلي.
1: طبعا نحن في إذاعة تتاوين في سهران. ذكر كل المستمعين والناس اللي التحقت الآن بالاستماع لنا عبر موجة إذاعة تتاوين. نحن في نقل مباشر لسهرة تراث ورغمة، السهرة الثانية بعد سهرة الشعر الفصيح ليلة البارحة. الليلة سهرة الشعر والموسيقى التراثية في فضاء خاص في حي المهرجان. موجودين كل الفريق وموجودين أسماء كثيرة من المهتمين والمتابعين ومن الفاعلين أيضا في التراث، تراث الجهة. كنا سمعنا صاحب شعير في بداية النقل المباشر، وحكينا مع الشاعرتين عواطف محجوب والشاعرة ربيعة مارس بالشعر الفصيح، وحكينا على فعالية سهرة البارحة. الليلة العرض ما بين شعر وموسيقى وأصوات تراثية، أيضا عروض فرجوية كما العرض اللي افتتحت به السهرة الآن وهو عرض طبالة وفرقة أصحاب الوعد في غمراسن، أيضا وليد سيف النصر والعرض الفرجوي لوليد سيف النصر. كان تحكي لنا وليد على عرض الليلة وأهم ما يميز عرضك في مختلف الفعاليات اللي تحضرها واللي تكون في علاقة طبعا دائما بتراث الجهة. إن
2: شاء الله السلام وبارك الله فيك، مرحبا بعرس السحرة إذاعة تتاوين. والله مشاركتي مش أول مرة مشاركة في جمعية تراث ورغمة تتاوين، عرس عن قدري. عندي برشا لوحات استعراضية، رقص بالقليل بالسلوم، برشا عرض فرجوية.
1: القلة وقداش من قلة وليد سيف النصر العرض الفرجوي فيه؟
2: 14 قلة.
1: ما شاء الله
2: 14 قلة. عندي لوحات برشا لوحات أخرين.
1: احكينا شوية على تفاعل الجمهور معك في مختلف الفعاليات اللي تحضرها وليد سيف النصر. طبعا انت من الفرق اللي معروفة بعروضها الفرجوية كما كنت تحكي بالقلة وبالسلوم وغيرها من الصور او المشاهد او اللوحات اللي تقدمها وليد.
2: والله انا شاركت في برشا تظاهرات، منها تظاهرات جهوية دولية. اخر مرة كنت في مهرجان زوريخ ليبل بسويسرا، وكانت مشاركة سمحة ياسر، والحمد لله في كل لوحة نعملها تم التجاوب مع الجمهور. الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله من حسن الأحسن. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
1: فرقة جوجو ضروري تكون موجودة وحاضرة في كل الفعاليات متاعنا ومهرجاناتنا ومناسباتنا.
2: الحمد لله الحمد لله، مشاركة في برشا تظاهرات برشا. الحمد لله الحمد لله يا رب، ان شاء الله من حسن الاحسن كما قلت لك.
1: ان شاء الله موجود ديما معنا وليد سيف النصر في مختلف الفعاليات والسهرات اللي تكون في علاقه بالتراث. شكرا لك وليد، وبالحظ والتوفيق لك في العروض اللي باش تقدمها الليله ضمن سهره تراث ورغمه. شكرا لك.
2: ان شاء الله مرسي عايشك، بارك الله فيك وبارك الله فيك ونسك كل شيء.
1: يفضلك. اكيد نحن واياكم مستمعينا في مواكبه في سهره الليله لسهره تراث ورغمه، العرض فرجوي، والان اللوحه الاولى في السهره لوحه فرجويه مع فرقه طباله اصحاب الوعد بالزي التقليدي، الطبال والشيشيه التونسيه حاضره، وايضا الفرمله واللباس التقليدي البلغه التونسيه موجوده وحاضره. نعرف التراث واللباس التقليدي واشتغالنا واهتمامنا بالتراث يندرج فيه كل أشكال التراث، من لباس تقليدي، من تفاصيل حياة يومية، من أغاني، من أصوات، من أهزيج، ومن عروض فرجوية وغيرها من التفاصيل اللي أكيد تشتغل على التراث الشعبي والتراث المحلي والدون للتراث المحلي. نسمع شوية مع طبالة أصحاب الوعد جيلاني إذا ممكن للسادة المستمعين اللوحة الأولى والعرض الفرجوي الأول لفرقة أصحاب الوعد طبالة غمرسن.

0: نشرة الأخبار.
1: تابعت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطعمين، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح المركز لأطفال حملية طيف التوحد في جرجيس. تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 من ماي الحالي. هيئة المحامين بتونس تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يحدد في وقت لاحق. تصعيد صهيوني متواصل على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. إلى تفاصيل الأخبار. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإطراج شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين مبارك السيري إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة للشهري مارس وأفريل.
2: ونحن نحيي هذا العيد. عنا 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغراسة والبسمة في تطوين اليوم 1 ماي، وما زلنا ما خلصناش في شهري، معناها شهر مارس وشهري شهر أبريل للأسف الشديد. زد على ذلك معناها الظروف المهنية القاسية جدا، لأن شركة غير مهيئة له، أننا ننتمو للتشغيل الهش اللي منعته الحكومة بالقانون، ولكن القانون هذا ما فماش الجدية الكافية باش تطبقوا على أبناء شركة البيئة تطوين. نتمنوا يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى شال مبارك على الناس كل. لذلك نتمنوا أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المتخلدة بذات الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بطار مدير المركز يضيف:
3: فكرة عندها 3 سنين دور معنا دخول في المعتمدية على أساس بنحلوا فرع في معتمدية جرجيس. نجحنا السنة بتحقق الحلم، ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدية جرجيس في طريق بن قردان كيلومتر 1 رمبواش كشكيربان. طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير، فهمت؟ المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقارية الصغار، وعندنا الإطار شبه طبي متكون من العلاج النفسي، العلاج الوظيفي، وتقويم النطق، إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى.
1: تتواصل بدار الشباب المطوية فعالية الاحتفال بشهر التراث ضمن مشروع تنشيطي بعنوان الذكاء الاصطناعي رؤية جديدة للتراث. تظاهرات تتضمن ندوات ومداخلات علمية ومعارض حول المعالم التاريخية بجابس. أكثر تفاصيل مع مدير دار الشباب المطوية رفيعة الطيفي.
4: هدف العام بتاعنا للمشروع هذا الى جانب اللي هو احياء شهر التراث بالمطوية، كذلك توجيه سلوك او استعمال الذكاء الاصطناعي ربما لي ما يفيد التراث. مهم انه يتعرف الشاب على الموروث المحلي بتاعه، لكن مهم زادة انه نحسن توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الموروث هذا المحلي. على هذاك كانت من الاهداف المميزة بتاعنا انه يتمكن الشاب من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في احياء التراث، وتعزيز العمل بين جمعيات وهيك المجتمع المدني والمؤسسات العمومية بالجهة لخدمة التراث. برنامج بتاعنا انطلق أمس بافتتاح معرض ضم عروض لمواضيع لها علاقة بالتراث من تأسيس سي صادق مبارك وسي سبت يعقوب وأختنا فاطمة بوتعدي. كذلك كان عندنا موعد مع ندوة فكرية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي رؤية جديدة للتراث، كما ضمت جملة من المداخلات كانت حول الشباب والتراث، كذلك التراث المادي ولا مادي، وكذلك اللباس المطوي أصالة وهوية، إلى جانب مداخلة الدكتور رياض الحريزي توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في التعريف بالتراث. كان عندنا كرنفال انطلق من المركب الثقافي بالمطوي في اتجاه المنشر، عرض محلي لعرض صلاع عنبي. كذلك فيه مداخلات شعرية مع تتواصل فعاليات المشروع متاعنا اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة 2 بانطلاق الورشات. كذلك في إن شاء الله في السهرة عنا سهرة نار المخيم اللي بشي أساسها فوج الأمل للكشافة بالمطوية، إن شاء الله ابتداء من الساعة 7 باش تكون بقاعة العروض بالمنتزه. برنامجنا زادا في يتواصل اليوم الثالث اللي باش يكون في حفل الاختتام.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والسد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرامج العملية السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجوية. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشروعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في وقت لاحق بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الحالي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم الدورة الأربعين لمعرض تونس دول الكتاب غدا الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة التونسية الأندونيسية. هذا واحتضن جناح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بمعرض تونس دول الكتاب اليوم لقاء حواريا حول الطفل بين الكتاب والشاشة، تأثير التحول الرقمي على عادات القراءة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية وتنشيطية متنوعة للأطفال وأوليائهم. ونظم التظاهرة لمرصد الأعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم. وشهد هذا اللقاء مشاركة الأطفال الحائزين على المراتب الأولى في المهرجان الجهوي للأطفال الأدباء. في المستجدات الدولية، وصل اليوم المحتل الصيني تصعيد عملياته العسكرية حيث شنت طائراته غارات جوية مكثفة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان بالتوازي مع قصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح إضافة إلى دمار واسع في المنازل. واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم إثر قصف صهيوني على جنوب لبنان وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية للإعلام. في غزة، استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة من طيران محتل صيني وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. أعلنت اليوم البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني أن اللوائح الجديدة المتعلقة بإدارة الخليج سيتم تنفيذها بناء على التوجيه التاريخي من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملح وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلات لاحقة. في الأثناء، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي مساء اليوم بأن إيران قدمت خطتها إلى باكستان كوسيط بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريقة دبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: افتتاح أول مركز لأطفال حاملي طيف التوحد في جرجيس، تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي الخامس والسادس من مايو الحالي، هيئة المحامين بتونس تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يحدد في وقت لاحق، تصعيد صوني متواصل على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الليل، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: العصر السيلوري هو أحد العصور الجيولوجية التي مر بها كوكب الأرض وينتمي إلى حقبة الحياة القديمة، وقد امتد تقريبا من 440 إلى 420 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة السيلور القديمة في ويلز بالمملكة المتحدة المعروفة ببلاد الغال، حيث درست طبقاته الصخرية لأول مرة. وجاء العصر السيلوري بعد انقراض جماعي كبير، مما أتاح الفرصة لازدهار أشكال جديدة في الحياة على كوكب الأرض. تميز العصر السيلوري باستقرار نسبي في المناخ مقارنة بعصور سابقة، إذ انتهت العصور الجليدية وارتفعت مستويات البحار فغطت المياه مساحات واسعة من القارات، مما أدي إلى ازدهار الحياة البحرية خاصة الشعاب المرجانية والرخويات، كما ظهرت أسماك بدائية وتطورت لاحقا أولى الأسماك ذات الفكوك، وهو تطور مهم في تاريخ الفقريات وفقا للعلماء. ومن أبرز كائنات العصر السيلوري العقارب البحرية العملاقة التي كانت من أكبر المفصليات في ذلك الوقت. وعلى اليابسة بدأت أولى النباتات في الظهور، مما مثل خطوة أساسية نحو تكوين النظم البيئية البرية. كما يعتقد أن بعض المفصليات بدأت في استعمار البيئات الأرضية في أواخر العصر السيلوري. جيولوجيا شهد العصر السيلوري استمرار حركة الصفائح القارية واقتراب بعض الكتل الأرضية من بعضها، مما مهد لتكون قارات أكبر في العصور التالية. ويعد العصر السيلوري مرحلة انتقالية مهمة، إذ شهد تطور الفقريات المبكرة وبداية انتشار الحياة على اليابسة، مما مهد لثورة بيئية كبرى في العصور التي تلته.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: مستمعينا الكرام، نحن ما زلنا في متابعة لأجواء سهرة لمة التراث ورغمة، السهرة اللي نقلها مباشرة من قطاع خاص في حي المهرجان في تطاوين ومجموعة من الوصلات. الوصلة الأولى كانت بعرض فرجوي لطبلة أصحاب الوعد بغمراسن، والعرض الثاني أو المشهدية الثانية تجمع صاحب الشعير بحسين عروم. نخليكم مباشرة مع الأجواء وبعد أكيد نرجع لتفاصيل السهرة الليلة.
1: بعدوا عليهم ذمة وخبر خطأ والخيل من قربتها، خذ من كبير الهمة نظيف معدنا ثابت وصافي دمة بدي العمر. بعدوا عليهم ذمة كريم والكرم في الناس مخالطها، زي الغدير ينزل وقعد جمة خير من أصباخ الملع على كثرتها، ومعروف لتشمر ويصفن كمة وياخذ عليك المشكلة برمته، قلك على الشور السقيم تأمه ويحميك من الأيام في برمتها اليقال ثابت في التمة، يرجع خيوطه مصرمة لكبتها وابعد على اللي يغلطوا في اللمة، وموشي غريبة اللمها شتتها مسانيح تتهتر والشي ما ثم، امخذ امية طار ذكر غوتها اللي تقول هذا هو، يرحم امة جبد السلاسل في قفاك خرتها اللي تقول هذا هو، يرحم امة امة بكت من كبرها ووحدتها ولا ليه لا من الفم لا من كمة، وزيد لاحقات ذنوب دعوتها وليام راهي نفع اجد سمة وليام باشا ناس ما فهمتها، كانت صقورة عالية في القمة على سهم ساعة طايحة خلتها وسيور كل واحد ظليم يضل.
2: جيب عود ولا ناي من القصبة يا مام، يا وجيب عود ولا ناي من القصبة يا، وغني غني غني غني وصاحبني بلغم حزين اللي صار كان مخرجة فغلاي.

0: يفجر الخاطر يقسمه نصين. مريض مرض ما محتاج للهواية وعلقت ما محتاج لفرسين. هاي ضوق كلامي يضوق كلامي ويفهموا معنايا يردوا دموع البارفة من عين وليهم تلفوا باش لهزايا ولا حاش تبسكين بوجهي نور المريضة يزور المريض ويشبح وشرايا يزور المريض ويشبح وشرايا يقولوا العقب ما يهم ده مسكين. اشبيك يا ليام اشبيك يا ليام يا ليام يا ليام يا ليام هكا معايا نشد لي صار تهرب تدالي مين. والله لو كان عمري نحسبه بشقايا لو كان عمري نحسبه بشقايا نلقاه فوت فات عالستين.
1: هم دار هضيمة ومن العلو ما ينزلش كان بميمة مد العمر ما عدوا عليه ذميمة وخاضر خطاوي الخيل من قربتها وشارب من أهل دين وتعاليمة دوباش عينه يهز ويهبطها ويفزع اللي ناضل عجاج وغيمة منين زغرت تعيشة على ناقتها رباية فحولة من ظناوي الخيمة خيمة كرم والخيل في رتعتها وبع على اللي يغلطوا في السيمة لا يفرز بكرتها لا يعرف النعناع من الغريمة تجيب المرا وتموت من غصرتها تجيب المرا المقروع ديما ديما يفك بنت عمها بحفتها تجيب المرا المقروع ديما ديما يفك بنت عمها راك بجحفتها تجيب المرا الملبوب ويدا سقيمة نرجع تا يوم الملاط مرتها تجيب من عيونها حار تجيب من عيونها حار راج جحيمة يزعز وكلمة عيب ما يفوتها تجيب الذكر يدخل أمواج عظيمة يجلب أقوات الخوت ويقوتها تجيب المرأة وتجيب كل هميمة وتعرف أطناب البيت من بهجتها استغفرت نقذتني جروح قديمة ونس ياسرة ما مرها عشرتها خذ من كبار التجربة
0: أو يا جانا ردي أنا يا

ولاده والقلب القلب

من الاخبار يدلوا، خذ من الاخبار يدلوا، لا يعزموا في رفقتك لا يولوا، خذ من الاخبار يدلوا، لا يعزموا في رفقتك ويولوا، كيف البرانة ينشدوا ويطلوا بيد الصوادق ثابتة حكمتها، وابعد على اللي يربطوا وما يحلوا، وجوه قاسية والأيام بتها في غصرتك يتبخروا وينسلوا، يهدوا عمود البيت وركيزتها والأوراق، كان الشوهو ونبلوا يتلعثموا الحذاق، ثقها لكن اللي ما يكبك بولا يذلوا، ولا تردهم لرياح في قوتها على نار صهدك في الصهيد تقلوا، فاهق أجنابك كبدهم حستها، ولا شعشعة الأسعار بيك تعلوا، الأيام شورك بدلت خطوتها من رفقتك، لا يقلقوا لا يملوا لا عين في وجهك، رخت دمعتها ناس يعرف المعروف بيه تحلوا، ناس تختشي وتخاف عصمتها، وجربت نلقى الظالمين يظلوا يخش المزارع يهلكوا غلتها، خذ من اكبر التجربه خبرتها وامشي على ما وديم العزايم.

حبيبي دبارة خذ فكرتي ما تلحقكش خسارة في وين تلقى بيت طاح ستارة وبان البلل في علوها وكربتها مالي زرعوا في الغتر ووعارة وما هي سبولة تبان من حلتها واللي زرع الشر نال خيارة والماخذة تشرب لبن شكوتها واللي غرس في الكتف سم الثارة يشرب رتغ الأيام وعفونتها تصاريف تصاريف عقلت هاج الهدارة وطلقت حواشي ملفطة ركبتها نزم رعدهم في مزن يتهارة شبوب المطر تنبيك من قجتها ولا فايدة خلي الكلام يشارة وخلي القصيدة نكمل خرجتها وتعرف ونعرف كل حد وكارة لقد من الذوب كبدة نظرتها ولد أصل درنا للشرف عبارة رغم التوالق طايبة درختها استغفرت استغفرت استغفرت هالموضوع فحك دارة البل الهزيلة تبان من ذروتها خذ من أكبار التجربة خبرتها وامشي.

0: شكرا حبيبي صاحبي، شكرا صاحبي، شكرا حسين.
1: هذه كانت الوصلة الفنية الشعرية الصوتية اللي قدمها الفنان حسين عروم، وطبعا في القراءة الشعرية وفي الإلقاء الشعري وفي الأشعار الفنان الكبير ابن الجهة اللي نعتز به ابن مارث اللي موجود وحدنا الليلة، الصحبي الشهير، وسمعناهم في لوحة تحكي على العادات، تحكي على التقاليد، تحكي على قيمة العيلة والأهل، وقديش مهم أنه الكبير نعطيه قيمة، وإحنا كما نقوله الدرب الكبير ضروري أنه كل واحد عنده أب أو أم أو جد أو جدة تجربهم في الحياة أكيد مهمة ومنها نتعلمه، وهذا اللي نسمعوه في الشعر الشعبي، وهذا اللي وثق الشعر الشعبي مع تفاصيل الحياة. الرحام موجودة الليلة في السهرة، البريميس موجود، البرنوس موجود، والجبة التونسية، وخالدك عيب بالبرنوس والجبة التونسية، ومبكري شوية حسين عروم الوزرة ووهرتها وقيمتها وأهميتها في لباسنا الشعبي، الشعبي محمد بكراع وخالدك عيب مش يكونوا في وصلة ما بين الغناء وما بين الشعر الشعبي، مش نسمعوهم في سهرة لمت تراث ورغمة. السهرة الثانية ضمن مهرجان لمة تراث ورغمة في دورته 13 لهذا العام، وطبعا ما بين الموسيقى جنيدي عدالة على العزف على الأورج، وأكيد بشي صاحب خالد كعيب ومحمد بكرع في وصلة ما بين الشعر والموسيقى والغناء. مستمعينا أكيد الكل أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الاستماع وأيضا في المتابعة، والناس اللي قريبة بحذنا في حي المهرجان إذا تحبوا جوتوك بالسهرة، السهرة مفتوحة لكل متابعيها وين ما كنتوا تسمعونا وتتابعونا.
2: ولنا كرت يوم جميل غير البشرة طباع ثبتت في التفصيل، ثم لوزن صاع ثابت حساب الكيل، ثم صعيب فراع وزن ثقيل ثقيل، والناس زي اطباع، والناس زي اصباع، والناس زي اصباع تصير ما يطول طويل، ثبتت باقتناع ولا فايدة فاكيل من منزلة في القاع ما يمد شبح حميل، بلا شم
3: بلا شم بلا شم
2: لثريت الحياة مصعب، نوصيك نوصيك تزهى قبل ما تجرى، حل ذهانك اسمع كلامي وعد لا ميزان، اشبع من امك ضمها بحضانك وياك تفعل فعل اللي غضبها، وكلمة نعم عود عليها لسانك وباللطف ساير حالها وصاحبها، ما تعاندها باللطف ساير حالها وساعدها، وكي تقول كلمة غلطة ساندها ولا على الغلطها تلوم وتعاتبها، وراك الغياب تطول وتبعدها، الغياب راهو كبدها يا طب، وراك الغياب تطول وتبعدها، الغياب راهو كبدها يا طب.
4: قداش نعاندك وقداش في حجري تفي غطيتك، قداش من حظي الحنان عطيتك، ونقول يا كبر تخمس اللي ديوني، واليوم هاك نسيت كي ربيتك وسافرت وتغربت يا مظنوني، سافرت عندك مدة خدت حالتي بين الرخاء والشدة، وقداش يا ما فرح عندي تعدى وحيات فتى طيبت لعيوني، زعما كلامي يرجعك عالجدة تفرح معايا الناس ويهنوني،
2: وما تعاندها
3: وما تعاندها
2: إذا تقول
3: كلمة غلطة
2: ساعدها
3: ولا على الغلط
2: ولا على غلطها تلوم
3: وتساندها والغياب راك تطول وتبعدها والغياب راهو وراك الغياب تطول وتبعدها والغياب راهو خذ مقالي شي عايشة وعشت زمان دلالي مع الوالدة أنا عشت زاهي بالي والله عالم ما رفضت طلبها
2: هي غالية
3: وعندي طلبها غالي وطلبي يتلبي وقت ما نطلبها ما رفضت لي طلب نطلبها في لحظة طلب بيت قداش هزت راسها وتعود لي بالعطف تغفر سايلة سحايبها ورحلة وريحة حنها خلت لي إذا احتجت جناتي تشي مقربها اسمع مني اذا بتحب تحيا عيشك متهنهني امك معاها تنال ما متمني صون اغلاه وقيمه بواجبها نوصيك قبل السيل اسرع وني نوصيك قبل السيل اسرع وني واحسب نهارة تودع موكبها بلا شم لطريت الحياة مصعبها نوصيك تزهى قبل ما تجربها
4: ما زلت فيك الراجي ومجروح ما بين العباد اللاجي وساعات كي نرقد بات نهاجي بيت ندلل ودموع سكيبة يا كبدي روحي عالخطر تلاجي الوالدين غضبتهم عليك صعبة تستنى لا جيتها تفتح ابواب الجنة وتفزع قداها الناس منا ومنا الزغرة تسمع بعدها وقريبة والاخ كيف تلفى عليها بكنة تدير عرس سبعة في عجبة
3: وهذا الحسب تفصمي منظاري ومخزن خزين أسراري بالغدر كفاني تحايد ناري بالغدر كفى ودي بالحال شاكيتة تبرم ضدي وريب الدرك كل يوم هاهو يكدي تخمام زاد اللي مخيض افكاري صابر وفي طعم المرار نعدي يهبش فلك يفتح سهل وعاري يهبش فلك يتبرم يسكام غزلي لنقطع والسرم ان سهرت جافاني المنام تحرم وزمجر هدر بحري رقيت تياري اللي معاه نعمل باهي ونتكرم يخون صحبتي يرخص مقابل قاري اللي نعامله بالصابر ونمشي على جله في القواي الحاد ونهز دقلة يحملوها كتافي في الظاهرة نخفي عليها كتاري في القلب ينفخ على الجحيم الطافي ينقض جروحي يزيد لي مصاري نقض جرع عندي نسيتة وخان عهدنا خرم بلا تلفيتة بيدي نعمتة لسه قم دليتة وضاحت دنيتة ذهب الاشواري تحملت منه العكس ما عبيتة للعلو شيعت انا ويه محتاري قول

على الأيام ساعة شدايد وساعات يكثر خيرهم ينزاد يرد العنا ويعطوك حتى الزايد والفاني يتبع بلا مقواد وتبدأ قليد النجع وانت رايد ويجول عندك يجملو ميعاد مشهور صيتك في العمالة شايد يردوك زي عنتر بني شدادي يودوك من الخيرات سبع مايد لو كان تبدأ للضحارة قاد ولا وخروا ما يفيد فيهم فايد يخلوك على الكلات وسط الواد تضمت وما يفيد الجروح ضمايد تعصف رياح يقطعوا لمشاد وقداش ما هزموا سميم وقايد وقداش ما شحوا على الأجواد وقداش كادوا المنغفل المكايد يحسابهم الأيام ديما اندادوا الأيام جابني رشاهم بايد جايب عليهم من القريح انشاد والأيام ما بين الهنا ونكايد بالصبر يتبدل عليك الحال ونحو المعاني يفهموه وكايد والشعر حكمة والكلام مفاد

0: مشرونة معانا جدا عيني وزيني العنا دوم
1: كانك والأيام ساعة ينعموا بالفوزة يحطوك فبراج العلا والعز بين الغوالي ومايدك مركوزة يردوك باشا في الحرير تدزت شك حافلة بنوار كيف اللوزة ومن كان بدك ترزع قافز ومن كان زرع يموت في غنبوزة يحرث البورة صاح يقفز ومن كان زرع يموت في غنبوزة يحرث البورة صاح يقفز وساعات لن يغيم هرابيوزة تسد الثنايا رمى يكوز قداش واحد في المذاق نعوزة ينشر شباكة يحلو في الخز وتقعد شقوفة في البحر محيوزة مواجعاتيا ورياح ما تنحزن وصيك خلي الخايبة مغزوزة واصبر على الادراك راسي تسال وبالصبر البس فرملة وبلوزة وثوبين لكان الزم الحال ويا صاحبي الايام دي مطوار

الشعر تقوله ناس فحولة للها طاوع صولة وجولة ها هوين تطوين الشعر تهايل صايل جايل شاعر متخمر فقوالة وشاعر عاشق عز قوايل كتفة شايل مقرونة ما يحس ثقالة وين دير الرمل ضلايل سارح جايل يصيد في سودا جالة الآخر في مطرة يتفايل مول زوايل بربيعة حلمة ومالة عيد بصورة يضوي فتايل ناس حفايل وطبولة ترزم زلزال أجواد وما نكبوش السايل وهالخصايل لنا طولة لنا طولة من يظلمنا مكبرهولة بتطوين الشعر تقوله ناس فحولة للها طاوع صولة وجولة وعز التطوين.

0: أغنية أزرق طويل بهدها هي من كلمات الأستاذ الشاعر فوزي كماشي اللي موجود معنا. سمعونا تصيق عليه يلا. شكرا يعطيكم الصحة.
1: شكرا خالد.
2: هذه كانت الوصلة اللي أسسها الفنان ابن تطاوين خالد كعيب ومعه طبعا الشاعر الشعبي محمد بكراع في مراوحة ما بين الشعر الشعبي والغناء، وطبعا الجنيدي عدالة في المرافقة على الأورغ، والحضور الليلة ما بين الفنانين ما بين شعراء الجهة ما بين الإطارات وما بين المسؤولين وما بين الجمهور أيضا اللي يواكب واللي يبحث على صور وذكريات مع الأهل والجدود والتراث بتاعنا اللي أكيد نعيش أجواء عبر الصور الشعرية اللي نسمعها من عند الفنانين اللي حاضرين الليلة سواء كانوا شعراء أو جوالة أو مغنيين، والحضور فما حضور من الشقيقة ليبيا ومن أكثر من مكان من الجمهورية التونسية. الوصلة اللي باش نسمعوها الآن بعد ما سمعنا الصحبي شعير وحسين عروم ما بين الشعر الشعبي والغناء بالصوت، باش وسمعنا خالد كعيب ومحمد بكراع موسيقى ونصوص وأيضا معها الشعر الشعبي. الفنانة اللي باش تقدم الوصلة الغنائية الآن فنانة أسماء سالم تجينا من قفصة، وأكيد باش تسافر بينا عبر صوتها إلى أجواء التراث وأجواء الموسيقى التراثية اللي اشتغلوا عليها الكثير من أبناء الجهة في ولاية تطاوين اللي من بينهم الأمير جمال الدين ومن بينهم أيضا الفنان وأستاذ الموسيقى حسين العميري والمرحوم محمد مرابط و أسماء كثيرة. في كل مرة في حلقة الليلة توا نستذكر الأسماء اللي صنعت وساهمت في خلق هالمادة التراثية لجهة تطاوين ولجهة الجنوب الشرقي. أسماء سالم في وصلة غنائية مباشرة عبر موجة إذاعة تطاوين في سهرة لما التراث ورغمة.

يلا معي جمهور يلا الليلة راي سهرتكم هي سهرتنا احنا يا راهو انتم جايين تحبوا تسمعونا تتفاعلوا معنا سمعونا زغروت على تطاوين الله

الغناية هدية للوالدين، شكون ما يحبش والدين؟ بويلو بعد حزيري.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بتطاوين التظاهرة الثقافية والسياحية لما التراث والغمة في دورتها 13 وتضمر برنامج التظاهر جبن من الفقرات والأنشطة والندوات الفكرية. أعلنت وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحري عن شروعه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تختتم غدا الأحد الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. أعلن المجلس البلدي لمدينة سرمان غرب ليبيا مساء اليوم عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد اشتباكات مسلحة خلفت قتيلا. قتل 5 مدنيين اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة مدنية غرب مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم وفقا لمنظمة حقوقية محلية وشهود عيان. طلب خوزي مانويل ألباريز وزير الخارجية الإسباني سلطات المحتلة الصهيوني بالفرج الفوري عن مواطن إسباني من نشطاء أسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة واصفا احتجازه بأنه غير قانوني. الموجز في أمان الله.
1: شكرا أسماء نورتنا الليلة. أكيد مش كنا عودة مع أسماء
2: طبعا مازلنا مواصلين معاكم في سهرتنا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. سهرة نواكب فيها فعاليات سهرة لمة تراث ورغمة اللي تنظمها جمعية تراث ورغمة في تطاوين واحتفالا بشهر التراث اللي انطلق نهار 18 أبريل ومتواصل إلى يوم 18 مايو. وصلات غنائية موسيقية بالأجواء متاع البادية وأجواء التراث بكل ما فيه من تفاصيل اللي نجموا نعيشوها ونجموا نتفكروها عبر الأجيال. والضروري أنه من جيل إلى جيل تنتقل هالعادات وهالتقاليد في وصلة غنائية أدتها الفنانة أسماء سالم. سمعنا الأغنية جيتك زاير يا طلح طلح قفصة طبعا الأغاني اللي تغنت بطلح قفصة ومن بعد غنت أغنية للوالدين. الوالدين قالت ساس الربح للذرية وطبعا ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وأسمى سالم كانت وسطها الغنائية بعد خالد كعيب ومحمد بكراع وبعد أيضا صاحب شعير وحسين عروم. وصلة شعرية لشاعر تطاوين وابن الجهة علي العرضاوي قيدوم الشعراء من عائلة عندها عاداتها في الشعر. نعرف محمد العرضاوي المرحوم أيضا علي العرضاوي بشي يقول لنا شوية من قصيدة الغربة. الغربة علي العرضاوي.
3: موحش هواها وثلجها يترمى تعدي شهر الشمس ما ترعيها من الوحش تشبحني مثيل جهامة بلا كبر شيب وجهي تبين فيها. عيشة مرة تعدت حياتي بين ناس قرة نسيت برنا وذهبت علي الجرة ومكتوب هالأيام بنعدها وقلب مبغاها عافها وتبرى ونضحك على اللي فرنسا يبغاها. منها نعاني مرضها وهم فيا سكن دخلاني وقد ما تضخم لبستك وتقاني بعد القرة حاجتك تقضيها معروف عربي نسبتك براني حتى قلبت الفيست بما فيها. مليت من سكنتها وكرهت حتى اسمها وذكرتها وهست عليا ناسنا وعشرتها وبرور وان صغري تربى فيها ان الراس راهو شاب من خدمتها وخممت في المرواح ومخليها. هست عليا ناسي وباريز وفيت كتبتك من راسي قرر الثابت قال لي كومباسي شريت كرهبة زارة ممروح بها أطيح سمس من باريس طار نعاسي مع الفجر في مرساي وضواحها مرساي للهجينة على الصبح خش الموج وتعدينا وباريس ودعناك بري زينة وتوى بدت تونس موجه لها وغدوة الضحى على شطها رصينا وقربت من ليا زمان عليها أقياس ظهر في الديوانة وصل دورنا والعون محقدانا صح حوراق الكرهبة عدانا وركبتها سربت الظهر بها وبسملت وتوكلت على المولانا أتروح صحيح السوم يا ذها خذيت الطريق وهفنا وطريق بري نعرفه ويعرفنا وجيت خنقت الحجاج عنها هفنا وقفتها صليت عصري فيها عقب عصر فوق رمباليا شرفنا المغرب سلطة بعد من عدها فاتت وعديناها وفتناها بوفيشة عقب معها وصلنا نفضع ليل وقطعناها ومن دار بروع العر برمنا بها وكان دار عقبت بعد ما جيناها مدينة القيروان للنفاها هفنا على رقادة وسهران راسي ما هواش وسادة وهسوا الضراري ووالدي وميعادة والوالدة وقتاش بنلاقيها ولزيت على الفيتاس فوق العادة وكثرت بالسرعة اللي جيت عليها سيدك عمر بوحجلة وصلناه ولفينا عليه بعجلة وختمة تتخفق في مثيل الحجرة وكاثر عليا الواحد طاير بها ولا سو لا صار خلل في عجلة وهم العين ربي بقدرته حماها هفنا على رقادة وسهران راسي ما هواش وسادة وهسوا الضراري ووالدي وميعادة والوالدة وقتاش بنلاقيها ولزيت على الفيتاس فوق العادة وكثرت بالسرعة اللي جيت عليها وقيل ريحتها سيدك عمر بوحجلة وصلناه ولفينا عليه بعجلة وختمة تتخفق في مثيل الحجلة وكاثر عليا الوحش طاير بها ولا سو لا صارص خلل في عجلة ومن العين ربي بقدرته حماها اجلاس برا عديته ونفات برا طالبة ونويته علي بخلافة البير هاني جيته لقيته مطر عارض حكمني فيها ودران يجري بالغدير لقيته روت الارض والمولى نعم عليها فالصخيرة جلت ونقصت مطرها والبرور تعلت العوينات كثرت بنيها وانحلت وتحديد سرعة جبر وقت الجهة وهاهي المطوية عليها طلت وقابس ختمنا راقدة مالها تبلبوا بدت تحذانا تبلبوا بدت تحذانا وختمت كما رمسي الهذب وعيانا وسط النخل تقابلك كتانا الزركين تبلبوا بدت تحذانا وختمت كما رمش الهذب وعيانا ووسط النخل تقابلك كتانا الزركين برمش الزركين بضوي الكرهبة ريناها ومارث تعدد بعد هواتانا مفرق الجربة علي صاري جهة مدنين عقبنا كوتيل لولا قربتنا وجيت فايتة وجيت حضرت واتتة أم التمر بانت علي يمين حذتنا وعلى المدنين نفوت ونعدها وللبير الأحمر خاط ما جابتنا أتخفق وكثر الجريمة يعناها مدنين عقبنا وجبناه وادي الخيل عنه رقبنا كره خاطري وطار القلق وتربنا ودخلت طاطاوين وراضيها وبانت منازل وكرنا وعربنا وقربت بلاد العز ومرها لا باس لهم جينا حباب ساهرين الليل يرجو فينا معانا جمعنا الشمل والتمانة وليلة سعيدة الله حاضر فيها وتميت صلوا عالشريف نبينا شفي عمت عالنار بخطيها كيف قعدتوا حلوين وصفقتولي وين جبتها كان بسيب من عام 84 بنعطيكم بونيس جديد بعد ما اخذت التقاعد 3 بيت بس ونقولها جيتك ولد والراس سمح سوادة والعمر فيك تمادة واليوم يا باريس وطني نادى وقت جيتك صغير سن وانت في الشباب لقيتك طفلة صغيرة واخذة حريتك تخلي خصيص العقل ينسى بلادها. معك عشت لنكيف الكتاب قريتك ونفسرك تفسير على المعتادة. زمان الغفلة أني طفل وانت يا صغيرة طفلة وبين خطم الوقت ديما حفلة ولا خمموا لا نرقدوش كسادة وكيف نشبحوا النوار حتى دفلة به نفرح ونقيلوا في ودا. وقت جينا شعر الشوارب كيف باين فينا وفي برنا قاسي الزمان علينا جينا طلب الزاد والزوادة رقدنا قداكم له بننتينا استاقضتنا الوجه شاب والغادة. جيتك ولد والراس سمح سوادة والعمر فيك سوادة واليوم يا باري زودتك. شكرا الله يبارك فيكم.
2: كانت هذه الوصلة الشعرية للشاعر من ولاية تطاوين علي العلاوي. طبعا القصيدة الأولى اللي سمعناها قصيدة الغربة ورحلة من باريس إلى تطاوين للوكر اللي هو يقول يا مسمح طلطة الوكر تطاوين والوطن والوكر لكل واحد من الناس المغتربة. طبعا تحية لكل المستمعين المغتربين اللي يسمعوا فينا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين وبهالأجواء يعيشوا معنا أجواء أهلهم ومليهم وعائلاتهم وأجواء التراث والبادية وممكن يهزهم الحنين إلى صور عاشوها في صغرهم أجواء المناسبات والأفراح متاعنا المناسبات اللي تجمع العائلة واللمة اللي أكيد نستحشوها كل ما كل واحد فينا يبعد في الحياة ويأخذ مجال من مجالات الحياة. هذه الكل أكيد اللمة هي اللي تجمع العيلة واللمة هي اللي تجمع الكبير والصغير وتخلي مناسباتنا وأفراحنا عندها رونقها وعندها قيمتها وعندها أكيد رونقها اللي نستحشوه وقت ما نبعده على الأجواء هذية. فتحية لكل الناس اللي تسمعنا الليلة عبر موجات إذاعة تطاوين في تطاوين وفي كل مكان عبر العالم. الناس اللي في الغربة يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم وإن شاء الله تلقوا الأجواء اللي ذكركم في البلاد وإن شاء الله تروحوا قريبا وتكونوا في لمة عائلية مع أهلكم وخيركم وأصحابكم. على أنغام الطبلة مع فرقة أصحاب الوعد باش يقدم وليد سيف الناصر المشهد الفرجوي اللي مبرمج لليلة مع القلمي وأيضا مع السلوم في مشهد أكيد يستمتع بها الحاضرين الليلة في سهرة لمة ورغمة.

0: برافو برافو. شكرا وليد سيف النصر.
1: هذه كانت الوصلة الفرجوية اللي أمنها وليد سيف النصر مع الجلول والعرض الفرجوي طبعا اللي يقوم به وليد سيف النصر في مختلف الفعاليات. العرض فيه عرض مع الجلول اللي يسهم على رأس وليد سيف النصر اللي هم عددهم 14 تقريبا ما شاء الله. وأيضا اللعب بالسلوم ومختلف مختلف الصور اللي موجودة في العرض الفرجوي لوليد سيف النصر. ونسمع في تحية إلى إذاعة تطاوين من عند القيدوم أحمد الميساوي اللي ينشط سهرة الليلة مباشرة من هنا من الفضاء الخاص اللي تبدأ فيه سهرة لما ثلاث ورغمة. طبعا السهرة اللي سمعنا فيها وصلت غنائية مع وصلت شعرية مع عرض فرجوي لفرقة طبلة أصحاب الوعد اللي كانوا يرافقوا في واللي رافقوا وليد سيف النصر في العرض الفرجوي طبلة غمراس إنه عازف الزكرة وعازف الطبلة. وطبعا الآن الفقرة اللي في السهرة فقرة التكريمات والتكريم الأول سيكون زميلتنا سعاد الفلالي وهي من المكرمة الليلة إلى جانب عدد من الأسماء اللي فاعلين في المشهد الثقافي في ولاية تطاوين اللي من بينهم طبعا زميلتنا سعاد الفلالي اللي باش يتم تكريمها إلى جانب تكريم ثلة من الأسماء الأخرى. هذه الأجواء متاع سهرتنا الليلة ما بين التراث ما بين اللي بس تقليدي ما بين تفاصيل الحياة وتفاصيل التراث المحلي والعادات والتقاليد المحلية اللي يتميز جهتنا وهذا جزء من هويتنا وجزء من تراثنا وجزء من انتمائنا لهالوطن ولهالأرض ولهالجهة اللي نلتقولها اللي هي ورغمة بالأساس. خليني قبل ما نبدو في الاستماع إلى التكريمات خليني ذكر أنه المؤرخ ابن خلدون حكى على قبيلة ورغمة في القرن الرابع عشر للميلاد وقال أنها مجموعة من القبائل في الجنوب الشرقي التونسي مناطق تطاوين ومدنين وتعتبر ورغمة كونفدرالية قبيلة تحالفية ضم عروش كثيرة من هوارة وزناتة في ليبيا وأخرى عربية من بني سليم. هذه كونفدرالية ورغمة. نسمعوا تكريم الزميلة سعاد الفلالي.
2: والتقدير شكرا على ما قدرته لوطنك ولجهتك الأم تطاوين. لطالما كان قلمك صادقا وصوتك دافئا ومواقفك مشرفة في الدفاع عن القضايا الوطنية والجهوية في مسيرتك المهنية أثبت أن الإعلام ليس مجرد مهنة بل رسالة إخلاقية وإنسانية تحمل هموم الناس وتنقل معاناتهم بكل أمانة وصدق.
0: سعاد الفيلة.
1: هذه بعض من المحطات في مسيرة الزميلة سعاد الفلالي اللي تم إعدادها الليلة للحديث على مسيرة مهنية للزميلة سعاد الفلالي وطبعا لإعلاميين في الجهة. وسعاد تمثل إعلامي الجهة اللي اشتغلوا في إذاعة تطاوين منذ بدايتها تقريبا إلى غاية اليوم. ومن خلالها أكيد تحية لكل الإعلاميين اللي مهتمين بالتراث واللي اشتغلوا على المادة التراثية وأيضا الإعلاميين اللي حاولوا أقصى ما يمكن أنهم يكونوا أقرب إلى المجتمع وأقرب إلى المواطن على امتداد كل سنوات من العمل. خليني ونحن نتحدث على التكريمات للإعلاميين اللي من بينهم تكريم الزميلة سعاد الدين الليلة، خليني نرجع بكم للذاكرة شوية إلى البرامج التراثية، ونحن نحتفل بشهر التراث ونحتفل بالعادات والتقاليد متاعنا، وضرورة أنه نحافظ عليها، ضرورة أن نوثقها، ضرورة أنه نشتغل على ترك بصمة فيها للأجيال اللي قادمة، ولهالجيل أيضا عرفوها أكثر ما يمكن على المادة التراثية والأدب الشعبي اللي موجود عندنا. خليني نتذكر بعض الأسماء اللي اشتغلوا كثيرا في إذاعة طويين وكانت عندهم مساهمات كثيرة في الإعلام التراثي، والمساهمة متاعهم كانت ماهيش فقط في الجهة في ولاية تطاوين أو في جهة الجنوب الشرقي، وإنما حتى على مستوى وطني. نتذكر الجنيد الجامعي وبرنامج ميعاد الأجداد، ونذكر أيضا عم محمد مرابطي رحمة وطبول الفرح والتجربة اللي رافقت عم محمد مرابطي رحمة في إذاعة تطاوين، والمستمع إلى اليوم ما ينساش محمد مرابط، ومشكل المستمع أيضا المختص والأكاديمي اللي يبحث ويحاول أقصى ما يمكن أنه يعرف بالتراث متاع الجهة. ففي هدايا أكيد فما خطوة وفما بصمة خاصة لإذاعة تطاوين في الاشتغال على الإعلام التراثي والتوثيق لتراثنا الشعبي. الأمير جمال الدين كانت عنده برامج في إذاعة تطاوين أيضا، حسين العماري والأستاذ أستاذ الموسيقى حسين العماري من الأوائل اللي اشتغلوا البرامج التراثية، وإن شاء الله ما ننسى حد من الأسماء اللي مروا من إذاعة تطاوين وتركوا بسمة وساهموا في أنه نعرفوا بما لدينا من محليات ومن أصالة ومن ارتباط بموروثنا وبتقاليدنا في الجهة. التقاليد اللي تتوزع ما بين اللباس التقليدي، ما بين الأغنية الشعبية، ما بين الأصوات اللي يقولوهم إنسانة في المناسبات وفي الأفراح، ما بين الطبالة والآلات الموسيقية والآلات الإيقاعية اللي موجودة وتميز الجهة متاعنا، ما بين العشة اللي أهلنا يتفننوا في بنيانها وفي كل التفاصيل اللي عاشوا فيها وعاشوا تاريخها مع أهلهم ومليهم. ففي هذايا الكل احنا والأجيال اللي باش تجي من بعد أكيد عندنا ما نبحث، وعندنا أيضا افتخار كبير جدا بما يحتوي التراث الشعبي لبلادنا في كل مكان وفي كل شبر، من ثراء ومن تنوع ومن أصالة. ضروري ومهم جدا اليوم نبحث على التوثيق. اليوم نحتفل بالمناسبات، صحيح اليوم عندنا شهر من التراث، شهر كامل نتحدث فيه على الفعاليات، نبنوا بيت الشعر، نعيشوا التفاصيل، نتذكروا الصور ونتذكروا الحنين أيضا لتراثنا ولأهلنا ولعاداتنا ولتقاليدنا، ولكن في نفس الوقت مهم أيضا أنه نوثقوا ونأرخوا ونعرفوا أقصى ما يمكن ونحافظوا أكثر ما يمكن على ما عندنا من كسور، من معمار، من تفاصيل تأرخ وتفاصيل تحكي حكايات جدود كما هي. في هدايا الكل أكيد نبحث فيه وأكيد نتحدث فيه، وبما أن في شهر التراث مهم أيضا أن نتحدث فيه ونهتم فيه ونسلط عليه الضوء. ثاني المكرمين بعد الزميلة سعاد فهودي، الزميل الأمير جمال الدين، طبعا من الذين أيضا مروا من إذاعة تطاوين واشتغلوا على الموروث الشعبي في الجهة، حتى تستكمل التكريمات وطبعا تعود السهرة لأجواء الغناء وتعود السهرة لأجواء الموسيقى. هذه ورقات أعدت خصيصا لتكريم الضيوف الليلة وللمكرمين. نمشي لاستراحة موسيقية من عندنا من استديوهاتنا المركزية ونرجع لكم بعد قليل.
3: في أرض تطاوين حيث الجبال تحرس السر وينبض التاريخ في كل حجر ونخلة، يشرق اسمك يا أمير الكلمة واللحن، فأنت الذي جعلت من الموقف ساحة للضياء، لا لأنك تبحث عن الأضواء، بل لأن النور يتبع خطاك من حيث لا تدري. لقاءاتك لم تكن مجرد أمسيات عابرة، بل كانت مواسم للوفاء تنظم تكريما لروح الشاعر الأمين أطرش، وتجمع حولك الشعراء من كل فج عميق، من تونس والجزائر وليبيا، فتبنى جسورا لا تهدمها السنون، وتثبت أن الفن رسالة لا حدود تعيقها.
4: أيها الموسوم بالدرع الوطني للثقافة،
1: هذه الورقات اللي معدة من قبل جمعية تراث ورغمة للاحتفال ولتكريم أسماء كانت لها بصمة في مجال التراث وفي البحث وفي التعريف بتراث الجهة اللي مديرها الأمير جمال الدين وال القيدوم أمير جمال الدين. طبعا أكيد فم حبة كبيرة لهذا الفنان ولعائلة هذا الفنان الأمير جمال الدين من قبل كل الحضور، والجميع يأتي ليكرم الأمير جمال الدين، هيئة الجمعية وهيئة المهرجان، صاحب شعير موجود وأحمد المساوي موجود وكل كل الهيئة موجودة حتى يكرموا اسم من الأسماء المهمة في مجال البحث في التراث وفي التعريف بتراث الجهة الأمير جمال الدين. إلى أن تنتهي التكريمات ونعود إلى أجواء الموسيقى وأجواء الشعر الشعبي في سهرة الليلة، أكيد باش نكونوا في استراحة موسيقية من عندنا من استوديوهاتنا المركزية، ونرجع إلى فعاليات سهرة الليلة من عندك حسن.

0: بأسلوب راقي.
1: طبعا سهرة لما تراثها ورغمها مازالت متواصلة، ونحن ليلى في نقل مباشر لفعاليات سهرة لما تراثها ورغمها اللي فيها أجزاء مهمة كما المراوحات ما بين

0: التكريم لزميلة سعاد حداري وتكريم أيضا للفنان والشاعر والباحث التراث الشعبي الأمير جمال الدين، والآن التكريم لأحمد المساوي رجل التربية والصوت الإعلامي المعروف أحمد المساوي. فهي عدد من التكريمات اللي نسمعوها، والليلة لأسماء عندها بصمة وأسماء فاعلة. أكيد أنه أسماء أخرى كثيرة موجودة على الساحة وتشتغل، وفي كل ما تكون فما الفرصة أنه يتم تكريمها والاعتراف لها بما قدمت من تجربة أو ما قدمت للبحث في التراث أو في الثقافة للجهة، يتم تكريمها في فعاليات أخرى. ولكن أكيد حتى حد ما ينجمش ينكر تجربة فنانين كثر، شعراء كثر، قدموا مجهود كبير في التعريف بتراث الجهة، شعراء شعبيين كما برخص الدغاري، كما مصطفى العرضاوي، كما محمد العرضاوي، كما أسماء مهمة طبعا في الشعر الشعبي، وأسماء أكيد مهدت الطريق لآخرين حتى يكونوا اليوم موجودين ويعرفهم الجمهور، لأنه اليوم التكنولوجيا ساهمت في تقريب أسماء كثيرة للمتابع وللمشاهد. ولكن فما أسماء اشتغلت والناس ممكن تعرفش عليها برشا معلومات، وإحنا هذا هو المطلوب في هالفعاليات، أن نعرفوا بالأسماء اللي مهدت الطريق لأسماء أخرى حتى تكون موجودة، ونشجعوا الأسماء الموجودة أيضا. أعتقد أنه هذا هو السياق العام أو هو المنهج العام في فقرة التكريمات اللي برمجتها الليلة جمعية تراث ورغمة ضمن سهرة لما التراث ورغمة. خنايا من الأستوديو ورجع
1: العادة مع الشاعر الكبير جميل أنيس هكا سي صاحبي توا يكرموا فينا في كومس بحذايا
0: أحسن

مرة أخرى الصحبي شعير وحسين عروم في مروحة ما بين الشعر الشعبي وما بين الأغنى بالصوت أو الصوت لحسين عروم. وعلى الأنغام هذه أكيد نتمنى لكل المستمعين اللي تابعونا الليلة سهرة ممتعة وبقية سهرة ممتعة, ونشكر كل الزملاء اللي موجودين معنا واللي تابعونا والزملاء اللي أمنونا سهرة الليلة. حسن الحمدي في الهندسة التقنية مباشرة من استوديوهاتنا المركزية, سمينة شيريني بالدور موجود معايا في تأمين الهندسة التقنية من الفضاء الخارجي, ومختار جلاسي في النقل الإذاعي, وبسط جريدة في الديجيتال, وطبعا هيئة جمعية مهرجان تراث ورغمة على الحفاوة وعلى الاستقبال وعلى التفاعل وعلى تأمين البرنامج لسهرة الليلة. ما تبقى لي كان نتمنى لكم جميعا بقية سهرة ممتعة, وعلى المراوحة ما بين الصحبي شعير وحسين عروم نختم الحلقة لليلة, ونلقوكم سيما على خير عبر موجات إذاعة تطاوينا.

0: خارجة وحطت رواية عطر منها خارجة والورد بالورد اختلط وخارجة وأنا ظروفي عني طاقي خارجة وراحت بعيد بعيد بعيد مشت وخارجة.
1: آه يا جرح بين راح وفي ما

0: هيب غبنك وجواب وجواب عليه الليل.
1: الراجل ايام الدهر تغدر بيه، الراجل يهز الوقت ويواطيه ويحمل اثقال تكيد زي ثقل الحديد، ويحكم عليه الوقت ما يلبس جديد، ولا تغلب الرياح لا المركب يحيد، لكن مواقف صادقة تبكيه الراجل أيام الدهر.

0: ريفي يجيب عهنا يا
1: الله الله الله
0: ريفي يجيب عهنا

0: الراجل يحس الناس من هزة شفرهم ويقدرهم ويخش في الغارق على خاطرهم. كان البحر غدرهم يرفع يديه شراع، وكان الزمان جبرهم والوقت ما ينطاع. هو جبر خاطرهم برد نظى لو جاع، لكن بسرعة يكبروا ينسوه زي النواة والتمر لا فصوه.
1: رب حسابهم حطوه
0: وفطرح باش يلقوا الحساب الصحيح، يلزم عليه يطيح ما حسبوه، واللي عطاه عيونه يتبدل يخونه ويعاديه الراجل.

كل الفضائل شامخة في ذاته، نتناسق خطواته، وكل غصن تعرف تربته ونباته. كان شرف لخواته، كان فزاع يكون من صفاته. لشمت لا في يوم دار شماته، ولد لصل ديما لصل عنده ثابت، والأيام مهما تبدلت وخيابت يدخل دروب الصبر هاللي يمر ديما، والتبر ديما تبر لو قطعة قديمة. وإذا بكتف الكبر هالدنيا الظليمة، يدير التجار بثوب وتغطيه الراجل أيام الدهر تغطر فيه الراجل، يهز اليد في وطي يحمل أبدال زي تتلقى حلوة صفراء.

0: اللي حاسها حاس ويحس وحس الوجيعة وحبسها وحاست وما حسبت نص وعكست الريح العكسها وحسبت حسابات بالنص جي حساب ناقص حمصها ومحسوب لو نبلع نغص لو خاطر الفكر يسهم يهمها نبض لا تجص لا تحير يحرج نفسها اللي مربية قلبها لص يسرق ويدخل قفصها ومحسوب لو نبلع نغص تركب وتنده فرصها تخش المزازات وتقص وتعرف حدا يدحبسها وحبس ذا القلب محبس داخل المركز حرسها ناري على جمرها تلس وطعمة مذاقي ومسسها وتعبت وتعبت ونحس السكين فيها غرس
1: وخلطت قلمها في شعيري وفم الرحاب

0: موجز الأخبار.
1: متصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الحالي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية متخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومات الصحية والرقمية. تختتم اليوم الأحد الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. أعلن المجلس البلدي لمدينة سرمان الليبية مساء أمس عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد شباكات مسلحة خلفت قتيلا. قتل 5 مدنيين أمس جراء قصف بطائرة مسيرة صادف سيارة مدنية غرب مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم وفقا لمنظمة حقوقية محلية وشهود عيان. أفادت تقارير إعلامية بأن إيران قدمت ردا مكتوبا من 14 بندا يتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب، وذلك عبر وساطة باكستانية في ظل استمرار تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة من خلال إسلام أباد. الموجز في أمان الله.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ملحمة الصواني والديناميت.
3: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. أفادت الأنباء الواردة من تونس أن صدامات عنيفة وقعت في بلدة طبولبة بالساحل التونسي بين الأهالي وقوات الأمن الفرنسية، وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين أبدوا مقاومة شرسة غير متوقعة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الفرنسية، من بينهم ضابط برتبة كولونيل.
4: Au nom de la République, condamné à la peine de mort.
5: كان هذا منطوق الحكم الغيابي للمحتل الفرنسي على أحد أبطال معركة طبولبة. كان عصب الثورة في المدينة. إنه المناضل المرحوم عبد السلام شبيل. الوطن لديه عقيدة وليس مجرد خارطة. برزت بوضوح في ملحمة طبولبة 23 جانفي 1952.
6: أغمض عيني في زنزانتي فأرى تونس خضراء ممتدة. ينسى السجان أن جسدي هنا، لكن روحي تحوم فوق الزيتون، تشرب من نسيم البحر في طبولبة، وتستمد قوتها من دعوات الأمهات.
5: ولد عبد السلام بن الحاج صالح شبيل في 23 فبراير 1921 بطبولبة، وتوفي بها في 20 أبريل 2002. بدأ تعليمه بحفظ القرآن، ثم درس بالمكتب العربي الفرنسي بطبولبة في الجامع الأعظم، ليلتحق بالنضال السياسي للطلبة وينخرط في حركة سرية تدعى اليد السوداء.
6: أخبروني بوجود منظمة سرية تونسية تدعى اليد السوداء، تشوقت للانخراط فيها، وكان ذلك كانت مهمتي تقتضي تكوين 10 أعضاء للتحريض على المظاهرات لإقلاق الحكومة الفرنسية.
5: في سنة 1946 انخرط كرئيس النقابات الفرعية للصناعة والتجارة بطبولبة، ثم في العمل الحزبي القاعدي، متحملا مسؤولية رئاسة الشبيبة الدستورية من سنة 1948 إلى سنة 1952.
6: انضممت إلى صفوف المقاومة، كلفوني بالقيام بعدة عمليات ضد المستعمر. تعرضت للمحاكمة مرتين، الأولى بعد تنظيم اجتماع حضره الزعيم فرحات حشاد، والثانية بعد أحداث طبولبة 1952.
5: معركة طبولبة من الأعداد إلى التنفيذ تعود رأسا إليه. المعركة هي أبرز نضالاته، تزامنت مع موجة من الانتفاضات في الساحل التونسي إثر رفض فرنسا منح تونس الاستقلال الذاتي.
7: لماذا أنت مستيقظة إلى هذه الساعة المتأخرة؟ تعلمين أن لدينا اجتماعا هذه الليلة.
8: أتيت أخيرا؟ ما كل هذا التأخير؟ أنت تعلم أنني لا أطمئن إلا حين أسمع وقع خطاك عائدا إلى البيت.
7: كل الدروب مراقبة ومقطوعة، عيون المستعمر في كل الأزقة. غدا اجتماع الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، إنهم يحاولون أن يمنعوا الشباب من المشاركة فيه. اضطررت لاتباع مسالك زراعية، الحصار شامل، إنهم مستعدون لقمع الجميع.
8: وما الحل؟ هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
7: بالطبع.
8: كيف مع كل هذا الحصار؟
7: قطعوا الطرقات وجميع السبل، فليبحثوا عن طريقة لقطع البحر.
8: البحر؟
7: نعم البحر. سي عبد القادر النقبي جمع قوارب صيد البحارة، وعلى متنها سنحضر الاجتماع بإذن الله.
5: خلال خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة بالمونستير يوم العاشر من جانفي 1952 كان منطلق التفكير في مواجهة مسلحة. ما يزيد عن 100 شاب بلبي حضروا الاجتماع.
0: عملنا اجتماع في حصن الفنستير واجتماع في بنزرة التحصن وليتنا جماعة الصحاح في حصن ذكر طاهر طيب خير تحصن معنا وشادي قلنا وكذا فهو مش وقفوني تحصن عارف وقتاش.
5: يقول الباحث الأنثروبولوجي وأحد أبرز المقربين لعبد السلام شبيل دكتور عادل بالكحلة عادت المجموعة إلى طبلبة لإعداد العدة للمعركة وتم اختيار عبد السلام شبيل قائدا لها.
9: كان يحظى بخطابة معينة كان قائد بيتمع الكلمة يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل ما كانش عنده تصرف أهوج يعرف يخطط ويعرف شكون يختار من أجل مشاركته فيما سيقوم به ثم كان في العشرينيات من عمره. تخييره للعمل السري هو اللي خلاه ما يقومش بأعمال سياسية ظاهرة من اجتماعات وغير ذلك. كان في 23 جانفي فرصة لي هو بالشبر.
5: عن شرارة اندلاعها يروي المناضل المنصف بالغيث.
10: بعد اعتقال الزعيم لحبيب بورقيبة في 18 جانفي 52 ساد غليان كبير في طبلبة وكانت التوجيهات واضحة أنه يجب الانتقال إلى المقاومة المسلحة وكان الاتفاق أن طبلبة لن تسلم أبنائها ولن تكتفي بالتنديد بل ستواجه.
5: عبد السلام شبيل كان أحد العقول المدبرة والنواة الصلبة التي اتخذت هذا القرار.
11: سي محمد بالعيارة وسي طاهر معرف اجتمع بالجميع من بينهم الكاتب العام للشبيبة السورية سي عبد السلام شبيل تمخض أنه تعمل قيادة خاصة للقيام بعمل ثوري مسلح عمل ثوري عنيف يلزم قيادة جديدة. سي عبد السلام شبيل أصغر القادة ولا هو القائد هما يروا فيه كفاءة ويروا فيه شباب ويروا فيه شجاعة وفي نفس الوقت نجم يلحم الناس بكلهم.
12: منزل الناصر شبيل يكون مقر لاجتماعاتنا وإدارة العمليات نكون زوز هيئات احتياطية الثانية والثالثة لمواصلة الكفاح لتعويض قيادات الصف الأول في صورة الاعتقال.
5: لم يكن مجرد ثائر كان يمتلك عقلا استراتيجي.
12: بالنسبة للجناح العملياتي سي محمد بالعيارة يتولى مسؤولية شراء المتفجرات. البحارة يعاونون على توفير الديناميت. سي محمد المروعي يقوم بتصنيع وتعليب العصبان والقيادة الميدانية تكون عند سي محمد الطير ودوري تدريب وتأطير الشبيبة.
5: أما عن السلاح المحوري للمعركة فهو مستلهم من كمائن البحارة كانوا يسمونه أنذاك بالعصبان وعن إعداده يروي المناضل هادي بالريانة أحد المساهمين في ذلك.
13: سابق قدر النقبي في ذا بشبيل في فرج بالكحلة هذوما طلبونا قالونا تحضرونا العصبان عن المين ويعرفونا اللي هي دابا فول وقت اللي سموا أهل الذكر هذوما دابا حلو فيهم بالشدو الحوت لكن وقت اللي هي وزاو قالونا حضرونا قال نلموا كل الحديد الجويل ونحطوه فوق الكلات فمك المبرد يقصوا تريفات تريفات تطلع تلتظم واحد سياري فما ميشق شعاله هكا وطابلك على الكلاو هكا تتكلمي حضرنا فما بني فوق السطح الفوق يدخل دار المروي هذوما اللي يستعمل البينة هذه قاعدين فم متخبين فم وفم هاتبرش هم بالأسبان هذه نعرفوش هتسلحة فم 4-5 أيام متحضرين.
5: أشرف شبيل على تدريب 150 شابا من الشبيبة الدستورية على الكمائن تقسيمهم إلى مجموعات قتالية تدريبهم سرا وابتكر خطة حرب السطوح.
12: فرقة السطوح القناص تتمركز الفوق بالخنابل فرقة الزروب يتخفاوا ورط وبي للمباغتة ونحدثوا سدود القطع الضيق ونكلفوا عامة الأهالي بوضع البرامل والحجارة باش نقطعوا الطريق.
5: كذلك الكمين مستلهم من مصائد السمك وبعض المساهمين فيه هم بحارة.
14: الكيس هو طريقة صيد كبيرة تتمثل في أن يكون عندها جانبان ورأس ومفتوحة فقط من جهة واحدة معناها المقاومين يكونون موجودين على اليمين وعلى الشمال في الطريق في دخول الكتيبة الفرنسية وعند وصولهم لمركز البلدة ويسمى الصفرة هناك يكون كثرة الضرب ضد هذه المجموعة المجموعه ومحاوله محوها بالكامل. اول من فكر فيها هو المرحوم عبد السلام شبيل.
5: حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، عقد شبيل بصفته مشرفا على تسيير شؤون الشبيبه الدستوريه يوم 13 من جانفي 1952 اجتماعا لاستنهاض همم المقاومين.
12: تحدثنا على رسم خطة الجهاد، مثلنا مسرحية بعنوان الثائر قدام الشبان باش نغرسوا في نفوسهم حب التضحية من أجل الآخرين، وباش نأكدوا اللي النفس رغم عزتها على صاحبها تهون وتضمحل أمام ما يترقب المجموعة من الخير.
5: كثف من اتصاله المباشر بالفدائيين، تواصل التحضير والتعبئة.
12: في سوق البلاد اتصلت بنخبة من الشباب وبكلهم صاحوا فرد كلمة: ساعة العمل دقت. أمرتهم أولا باش يقصوا خطوط التليفون من طريق سوسة والمهدية وباش يحضروا العدة اللازمة الخوض المعركة. وفي العشرة متاع الصباح انتظمت مظاهرة كبرى شاركوا فيها النساء بجنب الرجال. كان يوما مشهودا، لم أتوقع هذه الهبة، الكل متحمس. لكن خدوجة، هل أنت من جمع كل هؤلاء النسوة وأقنعهم بالمشاركة في المظاهرة؟
8: لقد بادلنا جميعهن من تلقاء أنفسهن، لقد خرجنا رغم البرد الشديد، إنه الواجب وعلى زوجات المقاومين عليهن الوقوف في الصف الأول.
12: لكنني أخشى عليهن من بطش العدو وغطرسة الجندرمة.
8: خروج النساء يعني أننا نضاعف من أعدادنا، وهذا سيزيد من إرباك خطط المستعمر. سأدعو المزيد للمشاركة في مظاهرة الغد.
12: وفقنا الله جميعا، العزيمة قوية والكل متأهل، ليكن الله في عوننا. أنت لست زوجة مقاوم فحسب، أنت ركن في هذا النضال، لولا ثباتك لما صمت.
15: على أرصفة السفرة يكتب الدم عنوانا، وفوق جبين التاريخ نقشت طبلب إيمانا. في 23 من جانفي والبرد قارس، هب الأبات كالأسود شيبا وشبانا. لا المدافع أرهبتهم ولا الرصاص المنهمر، بل صار صخر الأرض في أكفهم بركانا. بديناميت صيد الحوت زلزلوا قلاعهم، وأشعلوا من رمال الساحل للحق ميدانا.
5: 23 جانفي 1952 يوم الحسم، العاشرة صباحا.
16: انتظمت بتبولبا مظاهرات كبرى شارك فيها جميع الأهالي.
5: الثانية زوالا،
16: تحولت الأسطح بفضل تنظيم شبيل إلى ساحة وغاء. تمركز القناصة والمقاومون فوق رؤوس الغزاة، اتخذ الثوار أماكنهم منتظرين رتلا من عربات الجندرمة. خرج عليهم المكلف بالرصد: القوة غادرت المكنين، فليستعد الجميع.
5: نداء كان بمثابة الساعة الصفر، استجاب له جميع الحاضرين وهم يرددون: الله أكبر، الله أكبر. أطوار المعركة يروي تفاصيلها المقاوم علي بلغيث.
17: حلقت طائرات العدو طويلا، ثم أطلت عربة تقل جنود المستعمر. ما أن وصلوا بدأ طلق النار فانهال الرصاص، رد الثوار ألقوا بالقنابل، فانفجرت محدثة دويا هائلا، زلزل الأرض زلزالا عنيفا، دخل البلدة دمر التدمير، توالى القصف وتكرر رمي القنابل وحمي الوطيس. الرصاص ينصب من كل جانب والقذائف تهبط كالسواعق. اكفهر الجو وانتشر الدخان واشتعلت النيران هنا وهناك، وظل الرصاص يصب كالمطر. أصبح الثوار وقد زاد عددهم لا يفكرون في الاحتماء، يرمون في ثبات ومحارة. تواصل القتال، فاستشهد بعض الرجال والنساء، وعلى التكبير والتهليل والزغاريد، واختلط أزيز الرصاص بدوي القنابل.
5: تكبد العدو الفرنسي خسارة كبيرة في العتاد والعباد، بينما استشهد 8 من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشرف: عمرو بن عبد السلام بيوض، عثمان بن أحمد بالسوسية، عمرو بيوض، محمد المستيري، أحمد التركي، شبيل بن محمد، وحسن نويرة، ومن بينهم امرأتان: محبوبة سوسية وآمنة براهم. انتهت المعركة، انسحب العدو مؤقتا ليعود لاحقا، حاصروا المدينة بآلاف الجنود، اقتادوا الجميع إلى الساحات، مارسوا التعذيب الوحشي لنزع الاعترافات، سجنوا النساء، نكلوا بالشيوخ، لكن الروح التي زرعتها معركة الصفرة كانت الأقوى.
14: جمع كل الرجال الذين وقع القبض عليهم، المقاومين لم يقبض على بعضهم إلا فيما بعد في مستودع، جمع كل الرجال ثم وقع وضعهم في السجن المدني بالمهدية، وبعض زوجات المقاومين في السجن النساء. فيما بعد كان هناك محاكمات في المحكمة العسكرية الاستعمارية بسوسة، كان هناك قرار بالإحالة، وكان هناك نحو 29 استدعاء.
8: كنت من بين الموقوفات، كان زوجي عبد السلام على قائمة المطلوبين لدى المستعمر الفرنسي، تعرضت للتعذيب لمدة أسبوعين، نكلوا بي، حاولوا افتكاك معلومات حوله، وقاموا بمداهمات عديدة لبيتي بحثا عنه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
9: عد هارب بين المزارع وبين جرومباليا، أحيانا اللي بات في صبير ما فيش ماء، يصدر عليه حكم بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية، ولما شاف روحه يصدر فيه حكم الإعدام كتب المذكرات امتاعه على موت على حياة، سرد الوقائع المعركة واعطى أسامي المناضلين والمقاومين.
7: كانت المعركة نقطة تحول في مسار النضال، التحمت الجماهير بالقيادات الوطنية، ووصلت صرخة طبلبة إلى المحافل الدولية، وساهمت التقارير حول قمع المتظاهرين في لفت الأنظار إلى القضية التونسية.
18: حكم فرنسا على هذا البلاد المفروض علينا قهرا، مفروض علينا بالقوة، فها أن كوننا قوة لتقف في وجه هذه القوة، قوة من تقت لهذا الشعب، وقوة من أظهار وحلفاء ليعينون على كفاحنا، لنجد منهم السند القوي عندما يجد الجد.
7: الوطن ليس بيتا نسكنه، بل هو الكرامة التي تسكننا، فإذا ضاعت الأرض لم يبق للروح مستقر.
2: ملحمة الصواني والديناميت. نص حليمة فيالة. الإخراج الفني حسين نوار. موسيقى الشارع أنس الزمالي. توليد بالذكاء الاصطناعي. صوت صحفي إذاعة هنا لندن.
1: حماة وطن.
19: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: لعنة الله على الشمع. نقيت وقتيش تطفى كان توا.
1: شبيك يا هاشمي؟ الشمعة وطفيت، اش صار؟
2: اش صار؟ اش صار؟ كيفاش اش صار؟ نفقت بحط شيء سيادتك؟
1: ليه ما شفت شيء؟
2: العينين باش تاكلك يلا. العينين بكلها شبت في عينيك. العلجي شهق؟ نشوف فيه كيفاش فمه قعد محلول طاقة. والاخرين هاك زويزت لين. تقولش عليهم عمرهم ما شافوا مراه قبل. خلي عاد من هاك حمدان. حس فيه ذاب. لا لا يلا ما يساعدنيش. حتى واحد ما عاد يعت بهالدار.
1: شنو يا هاشم؟ شنو هذي كل غيرة؟
2: عاملة وعملتها فيديو. أتو تشوف. أتو تشوف. وربي لما يبدأوا من غدوة كل واحد جاي وفي راسه شيطان.
1: شنو خي انتي ما قلت لهمش هذي كمرتي؟
2: خي وقت شافوك باش نقول لهم هالكلام هذا. يعرفوني عازب.
1: باهي باهي باهي يا هاشم. يزي من الكلام تو. هيا برا روح ارتاح.

مية عينيها ولعبت كيف البيس. عملوا عملت بيتك يا هشمي يلعن بوش مع بلقات وقتش تطفى عينيهم شبوا كيف الرماح باش ياكلوها ماكله.

0: همتين وينه؟ همتين وين شاعي؟ همتين وين؟ كده شو قاعد يستنى كده إيش؟
1: لويس.
0: همتين.
1: فينك يا لويس؟
0: فين مشيت؟ خربت عليك الدنيا ما لقيتكش.
2: خليني همتين.
0: خليني. استنى.
2: إيش صار؟
0: سنافسي أمدين سنافسي هوب هرب هرب لك سنتينا
2: سنتينا
0: والكان دميرها لاستقبال ليك وضيافات وقعد غادي لوجه لشكون باش يساعدو
2: شكون باش يساعدو شكون باش يلقى غادي
0: يلقى غادي يلقى واحد بلوط نعرف وينه واحد يلوج كان فاش يلصق يحب فيه سيوسين
2: عشب شكون هذا شكون اللي تعبي
0: واحد ولد بلادي من جين وكيفيانا
2: ها لويس تكونش انت اللي باثوا للحسن الحفصي
0: وهكي المدونة لا هو اللي رمروها لحسن حفصي همدان انا خايف لا يسبكني وذي مني مكافأة همدان
2: اسمع يا لويس اسمعني مليح حاول باش تقوم بهالمهمة وتكملها في اقرب وقت ممكن تعرف علاش على خاطر الترك قاعد يركز في روحه في البلاد ونهار آخر ما عاد ينجمو حتى حد فهمتني يا لويس قال لي توا شكونو هذايا اش اسمه ولد بلادك هذا
0: اسمه كازيميا انا ما نعرفش كيفاش تعب الاغسال الهافسي مانيش عارف كيفاش انا باش نهبل هنا همتين انا باش نتجن همتين باش نتجن همتين
2: نعم لويس شبيك
0: نهب من كل حاجة ما جاتش فرصة
2: شنو الحاجة ثم يا لويس قولي شبيك
0: نهرين ذوما راسي مش عليها حتى المهمة اللي جيت من أجلها ما نجمش نتلعبيها كيف ما يلزم
2: وعلاش علاش هذا كل إيش ثم
0: أكل عينين أكل عينين ما لهم ما ليهم وهكل ما دونا ما ليهم
2: أما عينين عينين شكون
0: عينين كشيبة اللي طلعت علينا في ظلام وفي يدها كنديل ما ليهم وهكل ما دونا ما ليهم وهكل رب ما ليهم أنا باش نجنى
2: أوه الوتي عشقها كيف ما عشقتها أنا
0: أشكلتو همدين وهكين مادونا قعد نشوان من ليلتها حتى اليوم وامتين لو كان جيت كيف جيت نعرف نتكلم بالعربي راني نشوان مش نشوان باركة بالنتائج اللي توصلني لها ليلتها ليلة شوان نشوان بعينيها انا همدان انا شاكت همدان انا مش نهبل همدان انا مشيت هداية همدان
2: فعلا يا لويس انت مشيت هداية لويس ايش هوني يا لويس ما تعرفش اللي العشق وانت في مهمة بكل اخطر يهزك للموت يا
0: نعرف انا همدان أنا نحبه هذا كل نعرفه همدان أنا شكته أنا همدان أنا نحبه همدان نحبه همدان
2: نعم
0: همدان شبيك سكت
2: لا شي
0: فيش فكر همدان
2: شي يا لويس الحكاية هذه مش عاجبتني حتى طرف
0: ليش أنا شكته على خاطر همدان
2: لخاطر تتسمى خيانة إيه نعم يا لويس خيانة لصاحبنا اللي دخلنا لداره وكلينا ماه وكلينا ملحه ونزيد نطبعونه في مرته يا لويس
0: نايم من بالك الأفكار شكون قالك اللي هاكي طوفة مرتك الماية هو قال مش متزوج يمكن تكون أخته قريبته أما مرته لا مدين بعد ياسر بعضهم هذيك هذيك السكر، هذيك عسل همدان، واحدة ما تنجم تعيش إلا في ذهب همدان، تعيش في حرير همدان، وخدام دايرين بيع همدان. لا لا، مش متاع صاحبك المزمر المحاطيت همدان.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أنا نعرف همدان لي أنت صاحبي، تحبني تعزني. نطلب منك همدان، نترجاك نترجيك همدان باش تخدمني خدمة ما ننساهاش أبدا.
2: نخدمك؟ شنية هالخدمة؟
0: نحبك توصل لك طافة، لك العينين، لك المرأة، تعطيها هدية غالية من عندي أنا، وتقول
2: لها اش نقول؟ لا أبدا همدان. أبدا يا لويس
0: همدان، أنا أحبك همدان، أنت تعرف لي أنا أحبك همدان. عجب شبيك ضايقت؟
2: شنو همدان؟ أنت زادة، أنت زادة عشقتك المرأة؟ لا لا لا لا يا سيدي، ما زلت ما عشقتش. وكيفاش هكا نعشق مرأة فهمتني في الظلام، واحدة مريت منها كان عينيها العملة هذه ما يعملها كان واحد مجنون كيفك أنت.
0: مجنون؟ أنا مجنون همدان، أنا بشابل همدان، وهك الرب مجنون همدان. أنا عشقت عينيها همدان، أنا أحبها همدان، أنا تشنيت كيف ما قلت لك، طار عقلي من هيك الليلة همدان. همدان همدان العينين همدان راهم ترجمان على كل ما في المرأة. افهم هذا كل تعمل عليها المزية ولا
2: الصبر؟ الصبر نعمل يا سيدي، نعمل على خاطرك ما على شرط.
0: شروطك بكلها مقبولة.
2: ما تقول حتى حد يا لويس. ما يلزم حتى واحد يعلم بهالموضوع وبهالعشق اللي هبط عليك من السماء.
0: أنا أحب عينيها همدان، أنا أحب عينيها، أنا مجنون همدان، مجنون.

0: قالتلولي هاك الطليان كازينة وين هو وينو كازينة جيبهولي تحس بالدنيا ثياقة وروحة باش تطلع فيها البلاد وفيها القصر حب نرجع لقصري نحب نشوف حل الهملة اللي هملناها فينو كازينة
1: هو
0: فينو
1: هو جاي مولاي
0: إيش إيش كازينة إيش قل حذايا وليت كي ما نشوفكش حس بحاجة نقصتني
2: مولاي أنا ديما بخذاك يا مولاي المعذب
0: يا كازينة زادوا عليها كنا الخونة عمرك ما تلقاهم معاك وقت الحاجة اطمع عميهم ما يقفوا كانوا مع الواقف يجيهم نهار ونمحقهم الكل ما يخلي فيهم حتى حد على الشيء اللي عملوه فيها